0: على أمواج إذاعة المنستير.
1: سمر مع النغم.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. آخر حصة في هذه البرمجة الصيفية مع هذه المنوعة ومع هذا البرنامج سمر مع النغم. نعود بإذن الله الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة مع أجواءنا الخريفية الشتوية مع برنامج حنين وذكريات المستمعين، وبطبيعة كما تعودت بينا منذ سنوات مع هذا الموعد الإذاعي. على كل حصتنا الليلة باش يكون موضوعها النسيان أو التناسي، تنحكيه بعد شوية ونفسروا الموضوع. قبل ذلك حبيت نحيي زملائي اللي رافقوني في هذا الموعد الإذاعي، حمدي لحول مرحبا به من جديد معنا في الحصة، كذلك صديقنا منير بعطي في التنسيق. قلت حصتنا موضوعها النسيان أو التناسي. تعرفوا أنه تمر الأيام والشهور والسنين محملة بالأحداث، أحداث سعيدة أو تعيسة في بعض الأحيان، ومهما كانت الأحداث فالحياة تستمر لأجل غير مسمى. كل منا يتعرض للبلاء أو الابتلاء، تتكاثر الهموم أحيانا، نصل إلى قمة الحزن، نغوص في أعماق النفس، يسيطر علينا شعور بأن مصابنا لا يخطر على بال ولا يمر به أحد غيرنا. موجود يعني الحكاية دي، ساعات الإنسان يقول عفنا فاكم الله المشكلة عندي ولا المصيبة عندي ما عند حد. يضيع الحزن بعد فترة وتأتي فترات سعادة، فعندما نتذكر وقت حزننا الماضي يعد ذكرى، يمكن أن نهتز قليلا أو نتذكر ما ألم بنا سابقا فنحزن، ولكن تكون لحظات نعبر خلالها وتمر وتستمر الحياة. هذه نعمة النسيان، ومن النسيان ما يكون نقمة، يعني بالنسبة للمعلومات والمعارف ساعات الإنسان ينسى وتكون نقمة، يعني خاصة اللي ينسى معلومات في الامتحان حاجته بها ولا في مناسبة معينة. ويمكن الحديث عن التناسي أو النسيان المتعمد، تلقى العديد من الناس يتناسى يعني أمور كثيرة وقد تكون في غالبها هامة، ونتعمد الهروب بعيدا بحجة النسيان. هنا لن نحل الأمر الذي نهرب منه، بل بين النسيان والتناسي شعرة كالتي بين العبقرية والجنون. يعني ساعات الإنسان يغم روحه غمان، يحب يتناسى أمر معين لكن يستحيل، خاطر يصطنع النسيان. على كل حال، النسيان فعل غير إرادي والتناسي أمر مقصود وإرادي. هذا الفرق بين النسيان والتناسي، تنحكيه شوية بعد مع السادة المسلمين. لكن قبل ذلك حبيت نذكر بالمناعش الواقع، ديما نعطي كلمة على الواقع اللي نعيشوه من وحي الواقع. مازال شوية الازدحام على الماء الصالح للشرب، يعني قوارير المياه، ولو أنه الأزمة ماشية نحو الانفراج مع العديد من المختصين في هذا المجال. الحقيقة يلزم المواطن يكون واعي. أنا أكد لكم أنه ممكن اللهفة مازالت شوية بالنسبة للمواطنين، لكنه كان نرجع للنسق العادي بالنسبة يعني الإقبال على المياه، ممكن الأمور ترجع في أسرع وقت إلى ما كانت عليه في السابق. أنا مع بعض الناس المختصين والناس اللي في المجال هذايا. أقول هذا، حبيت نحيي صديقنا خليل من خنيس، هو مزود الحقيقة الماء هذايا، يعني علبات المياه، والحقيقة يقول هو لما حلا بارك الله فيه قاعد يوفر للعديد من المواطنين بعدل. والحقيقة ليش قل بعدل؟ لأنه مهما كانت يعني صفة السيد اللي يحب يعني يقتني المياه، لا يقول له مثلا خلي لغيرك، خلي الناس المستحقين، ما ترغبش. كل واحد يلزم يعني هنقول نعطيه حقه. علاش أنت بالذات تاخذ كمية كبيرة وغيرك ما يلحقش؟ يعطي الصحة على محل أخونا خليل، قائم بالواجب، مشكور جدا ورب يوفقه إن شاء الله. كذلك حبيت تحية للسيد جمال، يعني من المحبش نذكر ألقابه ما هنا باش يعرفوا فقط، من الإدارة الجهوية للتجارة بالمنسية. الحقيقة قاعد يبذل في مجهود كبير كبير ياسر لتوفير المياه في ولاية المنسية. مشكور شي جمال، يعطيك صحة يعني على الحرص هذا اللي قاعد تقوم به والإصرار، ورب يكون في العون وإن شاء الله في ميزان حسناتك أولا بطبيعة، وبالذات لأنك تخدم قاعد في المجتمع
وتخدم في الناس بطبيعة. هذا واجبنا الكل وواجبك وواجبنا، لكن بالرغم ذلك الحقيقة قاعد تجتهد وقاعد يعني توفر في مجهودات كبيرة ياسر لنقول توفير المياه للمحتاجين وللمواطنين بشكل عام. تحية للجميع. فقط نقول راو نقصوا شوية من اللهفة، لأنه إن شاء الله بشوية بشوية نرجع للنسق العادي بطبيعة متاع تزويد المياه المعدنية. مش نرجع لموضوعنا النسيان والتناسي. كما قلت النسيان، وفما ناس يعني ميحبوش ينساو ساعات، ميحبش يعني تصير عليه أحداث ولا ميحبش ينسى الحدث، صعيب النسيان بتاعه. فما شكون بالعكس يعني تلقاه ينسى فيسع، فما شكون ينسى الأصحاب، فما يكون ينسى العلاقات، فما شكون يعني أقل حاجة تصير مشكلة مع صديق أو سوء تفاهم ينساه تماما أو يتناساه بالأحرى. على كل حال عنا ما نحكيه في هذا الموضوع في سهرة الليلة مع سمر مع النغم. وهذا النغم الأول حقيقة أنغامنا الكل عنده علاقة بالنسيان، وإن شاء الله بعد شوية نذكر بعض الأغاني الأخرى مع السادة المستمعين.

0: نواصل سمر معنا غم على موجة إذاعة الليمون السير. كما قلت مضحين موضوع حصتنا الليلة النسيان أو التناسي, يعني نجم خطر التناسي يعني الإنسان يصطنع النسيان, والنسيان يعني فعل غير إرادي, حاجة يعني فوق طاقة الإنسان. على كل حال هذا هو موضوعنا, وباش نستقبل مكالمات السادة المستمعين كالعادة باش يشاركونا بطبيعة الحوار في الحصة, وننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو مساء الخير. ألو ألو مرحبا بك من معنا على الخط.
1: ألو عسلامة.
0: ألو عسلامة, مرحبا بك. مرحبا
1: وبيك عايش خويا. شكري.
0: فكرني في الاسم.
1: زمردة محمد.
0: أهلا بزمردة, شنحوالك يا زمردة؟ بس عليك صوت لباس. الحمد لله
1: الحمد لله
0: إن شاء الله لباس. معك ربي يا زمردة.
1: الحمد لله. امين يا رب. عايشك عايش خويا.
0: هيا اختي زمردة, احنا فرحانين ياسر بالمشاركه نتاعك.
1: عايشك والله ديما في الاستماع.
0: مرحبا بيك.
1: اما تعرفت الوعكه صحيه
0: ان شاء الله. معك ربي ان شاء الله. معك ربي. معك ربي. معك ربي. ربي يفرج عليك وعلى كل الاحبه. تفضل قلت لي.
1: امين يا رب. اليوم البرنامج كلمه النسيان مستني برشا
0: عليه.
1: انا نقول لو كان النسيان وطنا لشددنا اليه الرحله
0: هك. ولونه سمحني نسيان, تعرف زمردة نسيان حاجة يعني منعش ربي هي نعمة من عمك نسيان ينسى يعني حنقول الأوقات الصعبة والعصيبة وينسى يعني يعني الحاجات اللي تحزنه واللي تقلقوا. في بعض الأحيان فما شكون النسيان متاعه يعني مش سهل, فما شكون بسرعة يتأقلم وينسى, فما شكون لا يعني يعني خنقول ما مش في سفيسة يعني ينسى الأحداث المؤلمة للأسف. هذا يعني فما وفما, فما ناس هكاكة وفما ناس غير ذلك. وانتي وسبحان الله وانتي تركيبة النفسية متاع الإنسان, وكل واحد كيفاش ربي خلقه, وكل واحد كيفاش يعني ساعات يعني حاجة وراثية. لكن في الغالب أنه الإنسان بعد مدة يعني ينسى كل الأحداث وكل الذكريات المؤلمة وتصبح يعني من الماضي. الماضي ساعات ناس كانوا عايشين معانا ونحبوهم ونعزوهم وكانوا قراب لنا, لكن نفقدوهم في بعض الأحيان. وتقول ساعات في الفترة ذيك وفي الوقت ذاك مستحيل إنسان يعاود ينجم ينسى يعني الخبر ذاك, ولا ينسى يعني الحدث ذاك. وسبحان الله بالوقت ينسى. ألا مش نسيان يعني نسيان الكامل, مش الإنسان يعني ينسى باش ما عادش يعني يتنحى من باله الشخص ذاك, ولا لا ينسى الحزن ينقص شوية. هذا هو النسيان اللي حبيت أن نعبر عليه, يعني بالوقت يعني الإنسان يولي ينقص شوية حدة الألم وتولي كذكرى فقط. يعني هذا نسيان نعمة من عند المولى سبحانه وتعالى. يعني الإنسان وقتلا فهمتني ينسى كما قلت الأحداث المؤلمة ولا فقدان ناس عزاز عليه, واللي هذا هو النسيان اللي نجم نقوله نعمة وليس نقمة, عكس النسيان الآخر اللي ذكرته منذ حين قلت اللي ينسى المعارف وينسى المعلومات وينسى وينسى وينسى. ما نعرفش مازلت معانا زمردة من جديد. زمردة
1: اي انا رجعت خويا قصت تليفون.
0: مش مشكل, المفيد تسمع فيه. سمعتني.
1: مش مشكل نسمع فيك. سمعتك بيه.
0: تفضل.
1: احنا كيف نقوله نسيه راهو مش كل حاجة تتنسيه, ومش كل حاجة نجم نحطها نركنها في رف معين.
0: اي
1: خاطر فما حاجات حتى كي انت تتنساها
0: تتنساها اي
1: تتنساها تجيش تنسى اما تتنساها
0: تحاول تغلب روحك يعني
1: تحاول اما تلقى روحك البلايس الكل تفكرك فيها, كل بيت كل ركن كل كلمة كل غناية كل حكاية كل لمة.
0: فهمتك. يعني فما
1: تحاول ما تنجمش
0: باللي تحاول ما تنجمش. لكن بالوقت ما نعرفش زمردة بالوقت يولي تنقص الحدة
1: نتاع
0: صعيب صعيب.
1: انت من نوع على عن تجربة معناها
0: انت من نوع على ما تنساش فيسا يعني
1: ما تنجمش. وكما يقول محمود درويش هناك ما يكفي من النسيان كي انسى. إني وبكل ما أوتيت من نسيان أتذكرك.
0: رغم من عناء الإنسان يتقوى ويحاول يغلب روحه
1: ما ينجمش وصعيبة صعيبة صعيبة برشة برشة برشة.
0: بلاقي نفسي كما عشم كرثوم قلت بلاقي نفسي أفكر فيك وأنا ناسي هكاك يعني.
1: أفكر فيك وأنا ناسي بابا.
0: وأنا ناسي ساعات معناها ما
1: هاني قلت لك ريت ساعات رو حتى بلاصة أنت تتعدى عليها حتى تجيك الذكريات مستحيل تتمحى من المخ.
0: واضح أنت من نوع يعني
1: أنت تتظاهر
0: أنت تتنسى
1: تتظاهر أما لا ما تنسيش.
0: واضح مو هذه انت فما انت ما نعرفش نوعيه معينه من الناس
1: نوعيه الانسان الوفي
0: راو والحساس
1: مستحيل كان ينسى الحساس مستحيل كان ينسى
0: مش سهل
1: مش سهل
0: المحالة إن شاء الله نتمنى لك ونرجو أنك الأحداث خاصة المؤلمة والظروف الصعبة اللي إنسان يمر بها واللي تمرت بها إن شاء الله تنساها يا زمرد ولا بذكر الله تطمئن القلوب الإنسان يرجع لربي وبالدعاء ويحاول
1: لو كان الإنسان ما يرجعش لربي
0: شوية
1: وصدقني
0: المعيشة تولي ضنك والعياذ بالله صحيح
1: صدقني موت بطيء
0: صحيح اي الانسان ولولا
1: صدقني موت بطيء
0: مو رجاؤنا في المولى سبحانه وتعالى والانسان ديما يعني خلي روحه ونعمه بالله خلي ايمانه كبير بالمولى ولا ييأس من رحمه الله الانسان يلزمه ما ييأس من رحمه
1: ربنا ونعمه بالله الياس مستحيل يجينا
0: بطبيعه
1: بالايمان اما
0: أما نعرف صعب نعرف صعب أما على الأقل الإنسان يتوجه ربي وبالدعاء والمناجاه باش يعاونوا على الناس
1: راني نحكي لك على حاجات
0: فهمت زمرد فماش أغنية معينة كاكا يعني تتناسق مع
1: أحلى أغنية أنا وتعجبني برشا في الذكريات في الحنين في النسيان في كل شيء هي الأماكن كلها
0: يعني
1: مشتاقة لك
0: لكنني حالتك أنت بالذات نتصور أغنية نسيانك صعب أقرب لك
1: نسيانك صعب أكيد
0: خاطر أنت صعب عليك باش تنسى دار فيك
1: برشا برشا برشا صدقني اللي أنت قلت كلمة النسيان صدقني دموع على الشفار يعني
0: لا بس بإذن الله إن مع العسر يسر يعني بإذن الله
1: إن مع العسر يسر أما شنو فما أوقات
0: صحيح
1: كي تتعدى عليك وتفقدك الأشخاص وتفقدك اللي كان واقف معاك وتفقد اللي كان ساندك وتفقد خايبة برش
0: نعرف وميحس الجمرة كان اللي يعفس عليها خلو الناس بكري
1: ميحس الجمرة كان اللي يعفس
0: معاك ربي إن شاء الله وإن شاء الله القادم أفضل أختي زمردة
1: تحياتي لكل المستمعين ولكل من
0: إن شاء الله لاباس زمردة ومرحبا بك وإن شاء الله معك ربي ليتك سعيدة يا زمردة ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا زمردة من حمام الزريبة ألو مساء الخير
2: مساء النور تحية طيبة مرحبا بك
0: أختي السيدة النجاتي من القيروان واليخفى القمر مرحبا يا سيدة
2: أهلا وسهلا مرحبا بك ويا شكري تحية ليك تحية المنير وتحية ليك يا حمدي أهلا وسهلا ونورت إذاعة المنستير يا حمدي
0: أطلع معرفة أخونا حمدي أختنا السيدة تبارك الله عليك أنت متابعة لكل الإذاعات يعني خنقول العمومية ويعرفوك تبارك الله الأحبة الكل والأصدقاء أختنا السيدة صديقة كل الإذاعات وكل خنقول الموظفين في مختلف الإذاعات حتى هو يبدل لك التحية أخونا حمد
2: نحبه من نفس كل أم نفس كل
0: يا سيدة
2: والله للأسف محل آخر حال قليلة بالحق الحقيقة أنا عجبني برشا البرنامج هذا يعني تبعت برشا برامج وانتبعت برشا برامج بالحق البرنامج هذا على الأخر
0: عجبك على الأخر إن شاء الله من حنين ومن إن شاء الله في مرة أخرى نعود مو أسمع
2: ألو
0: معك السيدة نسمع فيك سيدة
2: ألو
0: تسمع فيا سيدة
2: قص شوية الصوت
0: لا بس نسمع فيك
2: لا قل ألو قص
0: أي مو ساعات الإنسان يعني خنقول كيفاش قلت لي يبدل تبديل السروج فيه راحة ما عاد كي نطولوا شوية في برنامج وأنا خليوه هكا خنقول بالنكهة متاعو 8 حلقات ولا 9 ما نعرفش على كل حال
2: لا والله محلو ولا تعدى في رمش طعيم
0: في رمش طعيم مو الصيف ضيف وبطبيعته
2: حلول لا حلول خاطر البرنامج حلول لو كان جاي البرنامج مش حلول البرنامج الحقيقة قلنا يا وقت شوف
0: هاي باهي يا سيدة كما ان شاء الله ديما تستمتع بالبرامج اللي يقدموا فيها. اي انا خلينا نحكيوا شوي عن النسيان والتنسي.
2: ان شاء الله موفق في كل
0: البرامج. يعيشك يا سيدة.
2: النسيان وما يسيه فيه النسيان. النسيان الانسان كتبدا عنده ذكريات ذكريات تحلوه برشا ذكريات عاشها ذكريات مزيانه ما ينجمش الانسان ينساها. تبقى باللي باش يحاول باللي باش تبعد الماضي يكون ماضي جميل وماضي راهو ما يتنساش.
0: هذا ذكريات يعني الجميله.
2: الانسان يحاول باش ينساه يلزم ينساه.
0: لا لا تحكي تعدينا الماضي الأليم شوية يعني الحاجات المحزنة تقول يلزم ينساه.
2: اي يلزم ينساه الإنسان باش ما يقعدش باش ما يقعدش ديما يتألم.
0: لكن زمرد قال صعيب يا سيدة.
2: نعم
0: زمرد قال صعيب باش ننسى.
2: اي صعيب لا صعيب صعيب تحية لها صلى ربي يشفيها.
0: امين يا رب.
2: صعيب باش ينسى برشا ذكريات هنا برشا ذكريات من الماضي ما منجمش ينسى الإنسان ذكرياته مع الجيران قبل حنيف الطفولة ذكريات الطفولة ذكريات الليسي ذكريات الجيران خاطر تو صعيب ما عادش معناها تلقى في الأماكن اللي زعما زعما هكا راقية ما تلقاش الجيران الواحد كان جاتك هكا صحيح ما كاينش ما يعرفش عليك حتى شيء. الجيران كان محلى ذكريات
0: سيدة شنو نسألك سؤال يا سيدة
2: ذكريات الإذاعة أو قداش عندي ذكريات مع الإذاعة
0: أكيد.
2: والدار الأخرى قلت لهم أنيس الحرزي قلت له قلت لك إذاعة المنسين عرفها بالكذاب الإذاعة إذاعة الفاقس درت فيها حوصت فاقس مرة الإذاعة الوطنية قلت له أني ما نعرفهاش.
0: تعرف إيش الإذاعة الوطنية؟
2: نعم
0: قلت لك الإذاعة الوطنية ما تعرفهاش كان الإذاعات إذاعة فاقس إذاعة مسير. باهي خلينا نرجع شوية. أنت يا سيدك تحب تنسى شخص يعني أسألك في فترة من فترات ولا تخالفت معاه ولأنه معناه يعني ما ريتش منه الباهي كما يقولوا تنجم تنساه؟
2: لا ما نجمش ما نجمش أنا قلت لك الحاجة المؤلمة ما نجمش نساها ممكن نتسامح أما أحيانا اللي بدك تتذكرني.
0: لا بفهمنيش
2: تتذكرني.
0: اي نعرف أما الشخص
2: أنا نحب ننسى
0: الشخص في حد ذاته يا سيدة
2: لازم بشي يتسامح معناها أما دي حاجات تتذكرني فما حاجات صارت لي أليمة وهكا مؤلمة لكن نحاول أنا نقول سيد ربي ما يهمش والمسامح كريم وربي وصلى عند ربي أما اللي بدك بيجيك ديك فترات اللي تتذكر بعدها تتذكر وهو الإنسان يتذكر الحاجات الباهية راو خير من اللي يتذكر الحاجات الخايبة ماذا بينا ننساها الحقيقة ماذا بينا والإنسان ننساها بس ما نقعدش نتألم
0: باهي إيه والشخص اللي أسألك يعني تنجم تنساه تنجم يعني معناها علاش تقطع علاقتك به وتنساه تماما إذا كان
2: ألم لي برشا أي نجم إذا كان لبرشا أما إذا كان هكا حاجة هكا لابد حتى ولو عام حتى ولو شهر حتى بون يمكن نتسامح وننسى ودي نتذكر ربما نتذكر في حاجات باهية ربما مثلا صارت حاجات مزيانة بيني وبينه مثلا نولي ربما ننسى أما إذا كان حاجات جارحة جرحتني برشا وألمتني برشا وبكيتني برشا راني ما نجمش
0: هذا بالنسبة للنسيان النوع الآخر النسيان اللي نجم يقوله نقمة مش نعمل إنسان كي ينسى حاجات ينسى معارف ينسى معلومات ينسى أسماء ينسى
2: يعني خايبة ذيك خايبة ذيك خايبة وليت ننسى ساعات حاجات
0: كنا ولينا ننسى
2: مرة ننسى كنا نقول لك المرة الأخرى نسيت سبيلة متاع الماكي يقول لك تقريب 4 سوايع
0: بهيش يتو
2: والله
0: فاضت الدنيا
2: ما لقيت مش البريك فيش دخلت الكوزين على على غفله هكا الدوش نجح نلقاها مره شفت نسيت قال غاز انا ولدت خايف
0: هذيك هذيك هذيك النسيان ما انا مش هذا الانسان النسيان المنبوذ يعني مش الانسان الحاجه مش باهي يعني الانسان كي ينسى حاجات يعني كيما كيكا تولي مش نعمه يولي بالعكس يقلق الانسان
2: يقلق يقلق يقلق ولا ينسى ساعات حاجة معلومات ولا ينسى ساعات حاجة يعني نيميرو ساعات يعطيني عبد رقم مثلا يا قلوا سهل ذي انت كنت هو يعلق على النساء يقول لي بنتي كيفاش انت تنسي انت كنت ستاندرديس كيفاش تنسي المكلمين الارقام
0: هذاك النسيان الخايب اللي نقولوا له احنا النسيان ما نعرفش النسيان اللي يقلق شويه كما قلت انت كنت تحكي سيده
2: يقلق النسيان برشا ربما زاد لي ظروف راهو نسي راهو كيمر بظروف برشا مؤلمه وبرشا ستريس
0: ستريس والضغط
2: واللي ينسى
0: الحقيقه حتى حاله نفسيه تاثر
2: ما ينساش الحقيقة يحاول بش ما غالب ثم الإنسان
0: فوق طاقته
2: إن شاء الله ما ننساوش الحاجات المزيانة على الأقل
0: أي.
2: على الأقل الحاجات المزيانة أنا ما ننساهاش
0: باهي سيدة
2: الحاجة
0: إن شاء الله بتبيع هذا متأكدين منه سيدة الأغاني ما عادش الأغنية اللي تسمع حكاية نسيان كي تسمع شنية الأغنية اللي تجي لبالك
2: برشا أغاني برشا أغاني
0: لا, لا ب ب بال بالترتيب يعني الغنية الأولى نقوله اللي
2: ايه
0: تخطر ببالك
2: عادش
0: عطيتني الأغاني كلش عطيتني
2: اي مش بلكش انه موجودي فما بفكر في اللي ناسيني وبس اللي فكرني برشا برشا بتاع الضوير فما انساك ده كلام أم كلثوم
0: برمجة
2: فما ينسيني
0: شهرزاد
2: شهرزاد
0: برمجة
2: ومحليها كالغناية ينسيني وانا عمري ما سأحبك حلوة ياسر على الاخر فما نسيانك صعب اكيد
0: هاني شاكر
2: المدرسة
0: موجودة
2: انا ذيك كي نسمحك ذكيني برسة محبش المبادية محبش نسمحها ذيك
0: انت ملا تار بعد شوية سكر راديو يا سيدة بعد بس نسمحهاش بعد شوية خدش نعديوها ماذا بيك سكر اللي ذا حمل وترجعنا بعد الحداش
2: مش
0: نعديوها توا بعد المكالمة الجاية مش انتي بعد المكالمة الثالثة
2: ايه نحاول نسكر الراديو حتى
0: المعذرة مسبقا سيدة
2: لا مش نسمح حتى مشكلة شكرا ليك على كل انت وربي ان شاء الله يوفقك في كل برامج في كل مجالات الحياة وربي يوفقكم كلكم جميعا حمدي ومنير وكل المستمعين تحية لي كل المستمعين
0: يعيشك سيدة بارك الله فيك أنسنا مشكورة جدا على المشاركة وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله نتلقاه في موعد قادمة بإذن الله إلى اللقاء سيدة المكالمة التي في الثالثة ألو مساء الخير
3: ألو أسلام أخويا شكري
0: أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان ما خرجناش باقي في القروان
3: ما خرجناش من القيروان ما خرجناش لا رجال صبرة
0: مرحبا بك مرحبا سيدي مرحبا
3: سيدي مرحبا بك أخويا شكري ومرحبا بالطاقم معاك
0: وربي يبارك لك يعيشك بارك الله فيك يا سيدي فوزي نحكيه عن نسيان الليلة
3: هو الكمال وذليه
0: فمش هو راوا ذي صحتي الكلمه ذي اني رجعتني شويه وفكرتني قبل ما سمحني على المقاطعه النسيان حاجه بشريه لانه بطبيعه المولى سبحانه وتعالى الخالق لا تاخذه سنه ولا نوم يعني بطبيعه هذه من هذه يعني صفه بشريه يعني تدل على ضعف الانسان انه سبحان الله ينسى ينسى وذيك طاقته الإنسان فوق ما يتحملش فوق طاقته يعني هذا هو
3: هذيك هي معناها ربي خلقها هذيك فينا احنا
0: بالضبط
3: لكن الاسوء هذيك ايش باش نقول لك كيفاش نبداو سيدي شكري
0: تبدا ما نعرفش انت تنسى بالساهل ولا لا ساعة خلينا نبداو خلينا نبداو سيدي فوزي بالأحداث المحزنة وعفانا عفاكم من الحزن وربي بعد عليكم الحزن تنساها في ساعة ولا لا ساعة
3: ما تطولش معي
0: ما تطولش معك تغلب روحك يعني
3: تحول ليه
0: عندك يعني عندك يعني طاقة قوية وربط تجاوزه نجم تتجاوز وتنسى
3: نعم
0: شيء كبير
3: فضل ليه وعند وناحية أخرى عندي ما شاء الله عندي ذاكرة باهية
0: إيه يعني تراش هنا يعني كي تقول لي سمحني على الكلمة فما شوية تناقض مش فيك أنت يعني تناقض في الفكرة أنه كيفاش أنت تنسى فيسا وفي نفس الوقت عندك ذاكرة كبيرة ذاكرة
3: اللي معناها يعديني حشيك صحيح اللي يعديني لا مشو يعطيك الصحة في الملاحظة أما اللي يعديني مثلا كما نقول احنا نمشي معاه باهي باهي باهي باهي ثم يتقلب علي ما ننساه ومعني ما نقلش معاه والكل ذلك سنين ومن ناحية
0: لا معاك الأولوية لك انت سي فوزي شحبيت تقول اخر
3: من ناحية مثلا ذاكرة في حوايج أخرى ما شاء الله عندي ذاكرة باهية
0: الحمد لله.
3: خلاني معناها عندي صديقي معناها يقولوا له سمير فيالة نعبد أنا وياه للبلاد العربي ونبدأ نسمي معناها في الأحوانت اللي نقولوا احنا من عام 70 وذاك كان شنو ذاك كان شنو ذاك كان شنو وأصل فما ناس في وسط السوق بلاد العربي ويعرضوني يقولوا لي والله يعطيك الصحة الصحيح كان ذاك حانوت فليه كان ذاك حانوت ما شاء الله عندي
0: ذاك يعني ذاك. يعني يعني في المعلومات وفي المعارف وفي الحاجات كم ما تنساش تبارك الله.
3: لا لا لا ما
0: أنا مثلا نقول لك رقم تاع هاتف ولا نقول لك معلومة خذها تربي يعني تتخزن.
3: لا لا بحول الله بحول الله بحول الله بحول الله بحول الله
0: نعمة من عند المولى.
3: ايه وما قلكش معناها 100%
0: فهمت
3: انا تاجر تاجر ونثبت نثبت نثبت حتى واحد كما نقولوا يبدا هابط لخدمته يقول لي خلي لي وتو نرجع لك معناها نخليهم له ويرجع ولا تتعدى مثلا حد من فاميلته وولده ونقول له ايش راهو فيك وصاني هكا برا روح بهم
0: بارك الله عليك. ولا كي تقترض ولا يقترض من عندك شخص يعني مبلغ مالي
3: لا لا لا بحاول بيه تتمركة من فضل ربي تتمركة في, في, في مخي تحاول بيه تحاول بيه.
0: وعادة الإنسان ما ينساش بتبعك يقرض مبلغ مالي لشخص ما ينساش مستحيل ينساه به الأحداث الصعبة قلت لي نتجاوزها النجم يعني والذكريات المؤلمة
3: ما تولسي معايا وما مش نقدم بيت بيها نصبح بيها بيت بيها نصبح بيها
0: هذه نعمة هذه نعمة
3: تصبح على خير وكهو نشوف حاجة جديدة معناها نركب في مخي حاجة جديدة حاجة طيبة حاجة تفرح.
0: تنساش بالنسبة للتناسي يعني تحب تنسى حاجة أنت تفرض على روحك يعني وتغلب روحك باش تنسى ما عارش أن موضوع معين ولا تحب تنسى مع شخص أسائلك في حياتك تحب تنساه وتتجاوز
3: موجودة
0: تنجم يعني موجودة. تقدر
3: موجودة موجودة ولا وسي سي سي أكاو أكاو تصبر أخير سي أكاو
0: انت معنا تبارك الله عليك يعني عندك النسيان يعني الايجابي في كل يعني خلينا نقول الحالات انك تنجم صعيب باش تنسى المعلومات من ناحيه تتجاوز فيسع تنسى فيسع يعني الذكريات المؤلمه حاجه ايجابيه وكيف كيف المعلومات ما تنساهمش يعني تبارك الله حاجه ايجابيه ولي اسالك زاد ما تطولش بالك عليه ياسر كما يقولوا
3: نعم انا بشهاده اختي راضيه الهديشي معناها اللي عندها في الفيسبوك معناها كيفاش انا نعمل في دوره في البلاد وهذه تحرك كل شيء معناها تفضل لله معناها
0: الحمد لله
3: ما ننسيش ما ننسيش مفضل ربي عندي ذاكره ما شاء الله
0: والحمد لله. سي فوزي شنو الاغنيه اللي ترتبط لك بالموضوع النسيان
3: ثم زوز غنيات ثم يا ناس يا وادي وفما انسى الدنيا وريح بالك
0: انسى الدنيا. انسى الدنيا انسى انسى الدنيا وريح بالك برمجناها ان شاء الله نعديوها بعد اخبار ال11
3: وتفكر في اللي قرالك
0: في اللي قرالك مشكور جدا ويعطيك الصحه والغنيه هذه متفائليه
3: يعني يرحم الوالد ويسلم على المتسمعين الكل ويرحم الوالد ويرحم ويرحم اللي توفى
0: أمة محمد الكل. يا فوزي بارك الله فيك عايشك. شكرا لك على المشاركة نلتقي إن شاء الله يعيشك باش نرجع إن شاء الله بعد أخبار الحادية عشرة الليلة باش نواصلوا موضوعنا في برنامج سمر معنا غم النسيان والغنية هذه الحقيقة ممكن السيدة راي سكرت الإذاعة نسيانك صعب أكيد حزينة شوية الغنية لكن احنا برمجناها والسادة المستمعين زاد اختاروها الأغنية ذي ونرجع إن شاء الله نواصل حصتنا بعد حين.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير. كما استمعتم مضحين موضوعنا موضوع حصتنا الليلة النسيان وما أدراك من النسيان، نقمة أو نعمة، على كل حال كل واحد شي يرى، لأنه نعمة النسيان عادة كيبدأ ننساو الأحزان ولا ننساو يعني الفترات الصعبة في حياتنا وتستمر الحياة، نعمة يولي من النقمة إذا كان كما قلنا مضحين مع سادة المستمعين، ننساو المعارف، ننساو المعلومات، ننساو الأسماء، وقت كلام آخر به. حبيت نحيي العديد من الإخوة المستمعين، بطبيعة بعض قلت الإخوة اللي دائما يتابعوا فينا، الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفاء لكل حصصنا وكل المساحات اللي يقدموا فيها، كذلك كل الأحبة والأصدقاء وخصوصا صديقنا سالم بالقاسم الحاج، تحياتي ليك خويا سالم، أختنا منيرة حساني العويتي، خونا حاتم بن حمودة، والسيدة راضية الهداجي، كذلك فتحية سفينة، سي حاتم بن حمودة يقول مسيكم بالخير والسعادة، مرحبا بك خويا حاتم. أختنا فتحية سفينة مساء الخير وبالتوفيق، تحياتي لكامل الفريق العام، نتمنى لكم سهرة رائقة الجميع، شكرا فتحية. أختنا راضي الهداجي شكرا على البداية مع فريد، نعرفها من أحباء فريد الأطرش، بقى عايز تنساني وتزود حرماني، طب انسى وأنا حنسى، أنا مش هرجع لك تاني، أغنية جميلة لحن وكلمات وصوت، ليت الزمن الجميل يرجع ويحمل لنا درر مثل ما كان من أغاني راقية، مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، فريد، عبد الحليم، نجاة الصغيرة، كرم محمود، وياريت. بالنسبة لأغاني نسيان، نسيانك صعب أكيد عديناها منذ حين. فاضل شاكر تقول النسيان، ماجد الرومي كذلك أنغام النسيان، أم كلثوم أنساك ده كلام، والعديد شو تقول آخر، أم كلثوم أنساك ده كلام، والنسيان نعمة من الله. على كل نتمنى الجميع سهرة ممتع، شكرا لك راضية. منيرة تقول طابت ليلتكم، وإن شاء الله ما ننساوش كل اللي سمعناه من أغاني مختارة ورائعة، والليلة نحب نسمع أم كلثوم في رائعة أنساك ده كلام، إن شاء الله إن شاء الله نعديوها بعد شوية، أنساك ده كلام برمجة عنا. مساء صغيدة مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع مساء من مساء، مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع لبرنامج سلم على كل مستمعين، شكر لك مساء. في بعض الأحيان يكون نسيان نعمة، وظاهرة الزهايمر تدخل في خانة النسيان أو مرض من جملة الأمراض، صحيح المرض الحديث هذا الزهايمر، ولأنه موجود راه قبل ما كانوش يعني ما نعرفش ما عندوش اسم قبل، يقولوا وسامحوني يقول خرف يعني إنسان خرف كبر شوية يعني، لأنه هذاك هو الزهايمر، تطور العلم وبطبيعة اكتشف هذا المرض. شكرا كذلك لكل الأحبة اللي تفاعلوا معنا، أختنا نفيسة معروف مشكورة جدا، أختي نفيسة يعطيك صحة، تكلم فينا من مسقط الرأس قلعة سنان، مرحبا بيك ومرحبا متساكنين في قلعة سنان يا نفيسة، شكرا لك. أم مريم يعني كانت معنا منذ حين، أختنا زمردة تحية مسائية طيبة تحمل معها عبق الورد، خويا شكري كنت تعب برشا فترة صيف، حالتي صحية متدهورة وفي الأيام القادمة سأجري عملية جراحية خطيرة جدا، استئصال يعني جزء من الأمعاء والمعنى، إن شاء الله لباس، إن شاء الله على كل حال، إن شاء الله ربي يحفظك، ودعواتنا ليك أختي زمردة، وإن شاء الله معك ربي، وبإذن الله بإذن الله يلزم تكون معنوياتك مرتفعة، وبإذن الله تتجاوز العقبة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله إن مع العسر يسر، وبإذن الله ستتغلبين على المرض، فقط شوية يعني معنويات مرتفعة، وبإذن الله إن شاء الله لباس، وإحنا معك وقلوبنا معك، وربي يحميك ويحفظك أختي زمردة. في صفاظ الهمامي مشكور جدا يعطيك الصحة، مساء الورد النسيان يقول الحصة، تحية كبيرة للجميع، شكرا لك خويا فاضل. مونيا عبد الرحمن، الجمال الحقيقي يبدأ من نقاء الروح وسلام القلب، مساء الخير ومحبة، شكرا لك يعطيك صحة مونيا عبد الرحمن، وشكرا لكل الأحبة. به خلينا نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عبد الرحمن، تحيات.

0: بيك شكور معايل أخت باي المكالمة الأولى حمدي اللي جاوبتنا الأخت اللي زوز أصوات خاطر ما حاتينا المكالمة متاع الأخت. مرحبا بيك أختي.
1: عكامة شحويلك شكري.
0: مرحبا أختي هداء. مرحبا بيك هداء دبابي مخنيس. مرحبا أختي هداء.
1: شحويلك. مرحبا بتي حمدي بحبانا. مرحبا بيك يا حمدي.
0: آيا وحطوي رحب بيك
1: ونحييك يا شكري.
0: عايشك
1: يا ما نحبش ننسى باش نشارك معاك. ما نحبش ننسى. نحب ديما نفكر باش نشارك معاكم ونحبكم برشا.
0: يا عايشك يا
1: والنسيان راهو أحسن حاجة. أني نحبوا النسيان. نحبنا.
0: كيفاش ترى؟
1: ما حاجات يلزمنا نتجاوزوها وننسوها ونتعداو عليها. بربي قبل ما ننسى نحب نحيي مرضى وصاحبتي رشيدة ومينا. ما كاش تتعشوا عليا.
0: لا أكيد يبدلوك التحية وراهم في الاستماع. أختنا رشيدة من رأسة تحياتنا يا رشيدة البوصلي.
1: صاحبتي ومينا وزمردة نقول لها إن شاء الله ربي
0: ومينا زادة من سفاح صحيحتنا
1: ونحبها نحبها معناها تكون مشحونة بالأمل
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي معها إن شاء الله
1: والحمد لله سمعناك يا زمردة وربي فرج عليك يا زيدة
0: أمين يا رب.
1: بالنسبة لي أني النسيان معناها نحبه في حاجات وما نحبوش في حاجات.
0: كيف أشترى؟
1: نحبه معناتها نحبه كيف نحب ننسى حاجات خايبة كيف فهمتني؟ وما نحبش ناس مثلا صوره قرانيه ايه قرانيه
0: فهمتك المعارف والمعلومات والكل ما بذيك تنساهمش
1: هيك هيك ولا مثلا انت وين حطيتك الحاجه
0: ننساها
1: تعبيس نخرج نذكرها هاو فاتحها هاو معناها كرطابله هاو بط ونسيتك الحاجه محلوله فهمت كيف
0: تقلق هذيك
1: ترجع مسنيه معناها باش تتفقدك الاشياء اللي انت خليتهم محلولين.
0: وانت يا هدى سهل باش تنسى يعني تتجاوز مثلا معرش احزان والاخبار يعني مش ولا بد نجم تتجاوزهم في ساعه تنسى في ساعه
1: والله لا والله لا
0: طبطه شويه
1: مثلا عم رشيد راجل خالتي من جيم جبش ننسى كذا مات
0: الله المده الله
1: والله لا ما نجمش ننسى هذاك خاطر كان ديما شكر يعطيني يجيب لي راديو كل صيف يعطيني راديو اوكي
0: الله
1: يعني يحبني
0: نعم.
1: براديو والله
0: أما بالوقت بالوقت نجم تتجاوز بالوقت
1: اي بديت ننسى هي بديت ننسى
0: شو نسيان احنا نقولوا مش ننسى يتنحى من فكرك لا فقدت ولي الانسان يتاقلم ومع الحياة وقول هذيك في الأخير يعني يبرد شوية على الفراق
1: الناس اللي نحبوهم الناس اللي نحبوهم ما ننسوهمش كما قلت انت نتناساو نتناساو فهمت
0: فهمتك اي
1: معناها تتناسى معناها مثلا معناها حد مات لك ولا هيك تحاول باش تتناسى اما تنساشي
0: ما تنساشي لا لا لا طبيعي
1: عشت معاه وكبرت معاه
0: طبيعي الشنس الاسم ولا الشنس ايامك العشاء لكن تنقص الحده نتاع الالم والحده نتاع يعني
1: هو ربي راه عمل لنا النسيان معناها كان مش ربي هيك حط لنا نعمه النسيان راه ما نجموش ننساو ثم اغنيه نتاع نعمه النسيان ميادة وتاع ننسى ملح بركات ويقول الناس يا عمري بانك سوف تنساني ثم هي القيصر معناتها بالحق ثم برشا اغاني عن النسيان واني بالحق معناتها ما نحبش ننساكم وربي يفضلكم ورب يشدكم تحت البدن
0: ويعطيكم
1: ما تتمنى شكري ودائما متالق وناجح وربي يعطي كل ما تتمنى
0: يعيشك
1: مع العائله الكل
0: وانت كذلك شكرا لك يعطيك الصحه ربي فضلك يا هدى مشكوره جدا على المشاركه وعلى المداخله هذه نواصلوا مع الساده المستمعين المكالمه المواليه الو مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا بيك اهلا وسهلا معنا سيري رضا مسعود اهلا بسيري رضا شنو احوالك بس عليك ونحييك خويا شنو الصحه لاباس وخويا رضا
2: اسمع بالنسبه للصحه اسمعني انا عندي 36 عام مانيش نقلق لك
0: كيفاش؟
2: عمري
0: لا ما تشكيش انت قليل الشكوى
2: عندي هذه حاجه العبد في عبد في الامل يحفظ بالله
0: اي
2: ايش اللي خلقك يا ابو يعني من مهما كان
0: صحيح
2: وعندك حاجه اخرى الدنيا دي تفرع فيك تعزن على شيء وعندك حاجه اخرى الدنيا دي ثواب في العذاب
0: كيفاش؟
2: ثواب في العذاب
0: الاخرى ما سمعتهاش بقداش قلت لي خويا رضا
2: ثوابها في عذابها
0: سبابها في عذابها
2: ثوابها ثوابها
0: ثوابها في عذابها ايه بتبيع بكل اجر بتبيع هو حتى كي الانسان الانسان كي دق وشوكة سمحني اخوي رضا قاعدين نتكلموا فرد وقت كي دق وشوكة الانسان يعني هذيك فيها حسنات فيها ثواب ريه راهو عندك شحال
2: تريد فيها حسنات
0: الحمد لله الحمد لله
2: صار علي الحمد لله
0: الحمد لله فماش الحمد لله عندكش حاجه عن النسيان كتبتش حاجه هيك في الموضوع
2: كل شيء اسمعني
0: سمعني
2: أشكرك الماضي اللي أنا نسيته وأشحيرك الزرع اللي دويته وأشرزك الدرب اللي تقويته وأشطلعك مسؤول اللي أنا بنيته وأشعرفك عنواني وأشفصلك لمكاني المد قلبت هواني حب رميت اليوم نزلنا يفيدك ومهمني تنهيدك كان حكمي فيدك شمع سيته أيام كنت حبيبك جرعتني بالهيبك بنمر من تعذيبك كيف مليت ونوصيك باش تختاني ومن الذاكرة تنساني وهالقلب باللي هواني بيك هديت ومحال قلبي شمس اللي انكرني محال نعود نحب اللي غدرني وهالباب ماك العام أنا سبيت مرحبا بيك
0: الله يعطيك صحة تبارك الله ديما حاضر خوي رضا أنا في كل
2: الحمد لله بارك
0: في
2: الله
0: في كل المواضيع أنا عن نسيان تبارك الله إيش بدلنا يعني الأبيات بتاع ولي تبارك الله عليك خوي رضا
2: في كل المواضيع عشان شوف يالله ربي يحييك
0: ربي يفضلك وأنت ربي يفضلك
2: أحبك يا رجل
0: ان شاء الله في ان شاء الله في لقاء قريب باذن الله اخوي رضا شكرا لك على المداخله
2: الله يبارك في صاحبك ويرحم اللي جنبك
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اجمعين الى لقاء اخوي رضا وان شاء الله نلتقي مشكور جدا عايشك عايشك يا رضا به بعد خونا رضا مسعود من المنسير ناخذ المكالمه التي فيه المواليه الو مساء الخير الو مرحبا بك
3: الو عكيمه
0: اهلا وسهلا اختي مينا من صفاقس مرحبا بك
3: يعيشك نحويلك لبيتك شكرا
0: بخير يعيشك مرحبا بك انت
3: والله يعيشك بيكم إن شاء الله
0: يعيشك هيتفضل
3: ايه احنيها المونستونة والله مونستونة في هالسهرية
0: يعيشك مونسة بوجودكم بحضوركم
3: يعيشك
0: هاي يا مينة النسيان
3: والله إلي كنت يا سي شكري ما كنت استوى أي سيدي الشر هي
0: هينا
3: جويبة معنى هينا موكم هينا سبحان الله من معنى أقرب لأخوتي برشا
0: هي.
3: اللي عنده فرح ولا حاجة يصب لي هينا الجوابات وإنا معنى نعطيهم أوكا سياحة قولية أخويا في تونس أني تو نكلمه تو نصور له جواب هاي سيدي البارحة طول العرس في الصباح قلت لنا زعما ما كلمتش عمر خويا راني مشت شوي راني مشت شوي كلمته قلت له بالله سامحني قال لي مسموح أنا أول حاجة في تونس يقتلوا عاش بماك تهني ماك مثلا تو على غفلة تمشي هكا ولا
0: خول مع البريش
3: والله والله صدقني
0: مش لا كلنا ولينا نساو للاسف يعني هذا نسيان ولا مشكله ولا يعني
3: والله لكن فينا تبارك الله كنت قبل يا سي شكري كنت قبل اني موجود الله يرحمها واخوتي توا موجودين ربي يطول في عمرهم مثلا هيك الحاجه تو مينا طلعت قبل الكم كلموا مينا تو قبل الكم معناها كنت وتو بسم الله قلت لهم عطيته لي
0: تأمن بالعين انت يا مينا
3: والله يا سي اي سيدي سقطت لما انا وبنيتي قلنا ما هيك الحاجه مش تديني ذاك الجمعه جايه يا موي ولي قلنا عندها هكا لا انت ما قلتليش عجب والله يا ماما اللي قلت لي يا بنتي بلي سمح لي احسن قلت لك
0: اي مينا النسيان مشكله كي يبدا الانسان ينسى المعلومات هذه ولا الاسماء ولا الارقام ولا ينسى
3: والله لا
0: نذكر لا
3: ما هو مش يكون اللي
0: باهي
3: فهمتش كيفاش ما تقولش مثلا مش نقولها
0: اي فهمتك
3: يروحوا من بالك يا سي شكري
0: فهمتك على حاجه فوق طاقته الانسان باهي تنساش في ساعه كي تبدا حاجه محزنه ولا ما نعرفش حدث مش هو تنسى في ساعه تنسى تتجاوز
3: لا والله ننسى وليت ننسى
0: انت مينا تنسى منه ومنه تنسى الباقي والخير
3: ان شاء الله ما ننسيش سيدي عبد المسيح
0: يعني ليش حبيت نقول يعني كي انسان يمر بازمه ولا مشكل معين تنسى في ساعه
3: ننسى والله
0: بارك الله عليك
3: مثلا هكا
0: تبع قدام
3: العاد حاشيك موت ولا حاجه ما نبلغش ننسى قولوا مع الحساب قلت لك يا فلان
0: نوا شفت احنا من خلال توا الحوار معاكم يا مينا ومع الاخوه المستمعين الكل انا كل واحد وكيفاش فما شكون قال لك توا منذ حين زمردق قالت انا ما ننساش صعيب باش ننسى الاحزان السيده قالت لك صعيب شويه لكن في نفس الوقت وليت ننسى زاد الاسماء ولا ننسى الذكريات ولا به فوزي يقول ما ننسى شيء يعني ننسى الأحزان كيف كنتي فوزي لا مش كيفك فوزي ينسى الأخبار والحاجات المحزنة والأحداث وكل شيء لكن ما ينساش يعني المعلومات نوع آخر وده قلت لك اش قلت وده رضا شوية أبيات شعر وربي فضله وده قلت لنا يعني قلت ما ننساش في ساعة ما ننساش في ساعة خاصة الأخبار المحزنة
3: انت
0: تو تنسى كل شيء
3: والله ساعة ساعة نحشم على روحي
0: لا الوقت تحشم على روحك هو لما حالة مو كما قال خويا حمدي توا بحق بعد الكورونا بعد اغلب الناس قالك وليتنا نساء ممكن ما نعرفش الطلاقيه هذيك ما نعرفش الله اعلم شنو صار وما صارش
3: والله يمكن احنا لقحنا يمكن
0: كنا لقحنا
3: لحد قوله
0: والله يقولوا كيك يقولوا عنده علاقه بالنسيان وبالحكايه هذه
3: يعملوا حاجه
0: ممكن ممكن ربي يفرج علينا موني مينا شنو هي الغنايه اللي منعش ترتبط لك بالحكايه هذه النسيان
3: انساك انساك ده كلام
0: انساك ده كلام
3: والله نحبها برشا يا ستي
0: الله
3: ينورك
0: باهي اعطونا سمعوها تو على خاطرك انساك ده كلام مقطع من الاول كوكب الشرق ام كلثوم انساك ده كلام والحقيقه طلبوها العديد من الاخوه والاحبه شكرا لك مينا
3: كثر خيرك يا عيش
0: يعيشك ربي فضلك وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله الى اللقاء مينا شكرا

Daniel.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة. ما عادش ياسر وقت باش ناخذوا زوز ثلاثة مكالمات هاتفية على أقصى تقدير، أما نزربوا شوية لأنه كما قلت ما يكفيناش باش نختموا الحصة بعد شو بأغنية. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتنا ليك مودي، شكرا ليك على المتابعة والوفاء، نعرفك مغروم ياسر بإذاعة المنستير. أما عبد الحليم غايب الليلة، عبد الحليم ممكن ما مفماش غناية عن النسيان، لكن فما مقاطع في وسط الأغاني يحكي على النسيان، ممكن غناية تحاول تفتكرني فيها مقطع على النسيان. على كل حال شكرا لك خوي المودي، يعطيك صحة وربي يبارك لك. كذلك الأخت رشيدة من رادس مشكورة جدا، وتقول لك رشيدة أنا ما نساش فيس على الأحداث المؤلمة والذكريات، لكن ننسى يعني خنقول وليت ننسى شوية، لا قول قبل عائلتي كانوا يعني نذكرهم، يعني نذكرهم بالأحداث وذكرهم بالذكريات ما ننساش يعني، لكن ننسى وليت زاد كيف كيف الأحداث المؤلمة ما ننساهمش فيسع. ربي يعطيك الصحة والعافية رشيدة، ومشكورة جدا على الاتصال والتفاعل معنا في البرنامج، وربي يفضلك إن شاء الله. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى في الدفعة الأخيرة. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: مرحبا.
1: سي شكري
0: مرحبا بيك سيدي،
1: ربي يعينك.
0: شكون معايا بالضبط؟
1: معك مراد من القلعة الكبيرة.
0: مرحبا خويا مراد، مرحبا بيك. مرحبا سيدي،
1: نسمع فيك على الدوام ما توبرش ما كلمتك.
0: اي توبرش ما كلمتناش اليوم، تفكرت معي سي مراد. مرحبا بيك سيدي.
1: تعدى ساعات بدي جمع.
0: لا لا تفضل في تفضل في كل وقت سيدي، مرحبا بيك.
1: يذكر والضغط ربي يخليك.
0: شو تقول في النسيان؟
1: هو النسيان نعمة من عند ربي، مش النسيان حتى حد من نجم يعيش على الأرض بشر. خاطر تنسى شكون عمل لك حاجة دونية، تنسى موقف، تنسى حزن، تنسى شكون عزيز عليك وتفكر ربي. وفي يوم من الأيام تقول حاجة تصير لك ما تنساهاش، أما ربي سبحانه ينزل لك حاجة تبرد بشوي بشوي وتنساها، خاصة فقدان العزيز علينا الوالدين ولا الأخوات ولا
0: وذيك قدرة المولى سبحانه وتعالى يعني.
1: أي. هذه حاجة. وعندك حاجة أخرى في شكري، فما ناس دي ناتور معناها الطبيعة متاعهم أكل ينسالك حاجة، ينسى حاجة خايب وثم اللي شدها ما ينساهاش.
0: يعني بالنسبة للعلاقات تحكي، يعني نجم ما ينسالكش حاجة عملتها فيه.
1: والمواقف
0: المواقف ما ينساش، يعني يقعد متقلق تجاهك يعني
1: أبار، يقعد شددها مثلا أنت عملت معاه حاجة حتى كلمة
0: ما ينسالكش،
1: يقعد ثم اللي يقعد يشدها طول العمر. أما هي طبيعة
0: هذيك القلب زاد يولي
1: تقولوا قلب أبيض،
0: قلب أبيض
1: اللي ينسى فيسع.
0: صحيح.
1: فهمت يعني مثلا روحي من الناس هذوما اللي ما يشدش،
0: والحمد لله
1: الموقف القايب والحمد لله. أما هو ناتور ما تنجمش يبدل روحه وجينات في البشر.
0: صحيح. والنسيان نتاع يعني المعلومات والذكريات
1: باش نجيو هذاك ما نعرفش تو ولا حد حاجه جديده في الضغط تاع الحياه هذايا والاستاذ نمط سريع ولا ساعات حاجه بسيطه قريبه تنساها والقديمه تتذكرها. حاجه من ايام الدراسه نتذكرها كاني قاعد في الكرسي تو نقرا، وفما حوايج قراب تنساهم. وعندك زاد العلاقات العاطفيه زاد تتنسى باهي، تبدا مثلا منام الصغرى وبعدين تدرج في وقت من الاوقات ظلام الدنيا تقول الشخص
0: تقول وقفه الحياه
1: قول ما ننسى ما ننسى معناها كيما نقولوا تفصل العلاقه هذيك تقول الدنيا شتوفة.
0: اي صحيح.
1: وسبحان ربي شويه شويه شويه تتنسى وتدور العجله وتبدل الحياه.
0: فعلا فعلا. ونصيحه بربي لكل اللي من خلالك سي مراد، لكل اللي يمروا بصدمات عاطفيه وباحباطات يعني في علاقات ولا راه ما تقعدش غادي، كمل حياتك راه ما توقفش. هاو سي مراد يقول لك تنسى.
1: ولو رسلت في عندي تعليق في شكري، عندي تعليق انه هي قلت العلاقات بحكم هالإنترنت والتليفونات، بردت ما عادتش كي قبل يا حفرة.
0: العلاقات السادقة
1: جوابات قبل ومرسول ويا مرسول الحب مش على روح
0: تو فيسا يحب وفيسا ينساو تو.
1: الحاجة البنينة اللي كانت باهي ان حواها تو
0: للأسف
1: بالتطور اللي مرة وش تطور في
0: للأسف. سي مراد عندكش غناية معينة على النسيان؟
1: عندي هي انساك مزيانه هذيك عاطفية، اما اني ثم غنايه شكري مش ما نعرفش مش عماد عبد الحليم مش متذكر، اما ننسى أدي ما ننسى وحاولنا ما بننساش، اتاري الماضي فاكرنا مش ناوي يسيبنا بلاش
0: الله.
1: بلاش مكان نسيتها شكون يغني
0: الله حتى نسيتها توا، اما انا نسيان انا نسيت انت نسيت وانا نسيت
1: يعني اما تتذكرها تعرفها الاغنيه.
0: لا نعرفها الاغنيه ما نسيت اللي غناها. يعطيك الصحه سي مراد، مشكور جدا ربي يفضلك،
1: عطيني فرحان برشا كي كلمتك،
0: ومرحبا بك ديما معنا في كل البرامج. شكرا اخويا مراد،
1: ديما على الدوام.
0: يعيشك سيدي، بارك الله فيك،
1: على خير.
0: الى اللقاء اخويا مراد من القلعه. ناخذ مكالمه هاتفيه قبل الاخيره في حصه الليله من سمر مع النغم. الو مساء الخير.
2: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: يعيشك، نحيلك خويا. شكرا.
0: خير يا عايشة، فكرني في الاسم. اليوم مانيش نسمع فيكم بالقداك، علاش؟ تفضل.
2: قلك عسلامة خويا شوفي.
0: إيه فكرني في الاسم، خاطر قلت لك مانيش الاصوات تختلطت عليا الليلة. تفضل، شكون معي؟
2: جميلة.
0: جميلة، مرحبا بك جميلة من المنسير، مرحبا، تفضل. اي
2: ساعة قبل ما ندخل في الموضوع نحب
0: اي خاطر مانيش باش ياخذوا يثروا وقتي. جميلة، اي تفضل.
2: اي نحب نقول لعائلة خويا معاذ الحداد الله يرحمه.
0: الله يرحمه ان شاء الله، من اهل الجنة يا ربي، وتعزينا الحار وربي صبره ان شاء الله.
2: ربي سبحانه كما روحه ديما تبقى معانا وما ننساوش.
0: هذا هو ايه،
2: ما ننساو حتى حد من نزاهة المسير اللي فقدناه من الكل.
0: بطبيعة ما ننساوش، اما بتخف شوية يعني وطأة الحزن على الاقل.
2: لا لا لا خويا شكري استعان بالرسمي، الواحد بس ينسى من نجم ينسى وما حدث بس ينسى. كما إنسان تفقد، الإنسان يفقد إنسان عزيز عليه برشا وقريب له مثلا، ما نجمش ينسى أمه، ما نجمش ينسى
0: يا جميلة، ما ينساش لكن تولي ذكرى مش كيما الحدة
2: لا والله لا، أنا بالنسبة لي
0: الوقع نفسه كيما فقدت أمه كيما توا
2: كيما توا.
0: أنت قداش عندها؟ قداش عندها متوفية الوالدة؟ يا جميلة، قداش عندها متوفية؟ خمس سنين. كيما الوقعة متاع الصدمة الأولى كيما توا؟
2: كيما مثلا أنا نحكي لك حاجة صغيرة، خويا الله يرحمه كان يحكي معايا بالتليفون وقال لك أنا ويبقى كنت أنا صغيرة في خواتي متعلقة بيا خويا زي برشا. السبعة متاع الصباح ديما يقومني معناها باش نقوم ولدي يقرأ وقتها والكل. لكن ريت حاجة من تعلق عليا ربع ساعة، في ربع ساعة هذيك اللي تعلق عليا جاني الخطر نتاعو.
0: أجل حذر هو الله يرحمه ونعمه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه قضاء وقدر.
2: مثلا إنسان تحب أول مرة ونحن في المراهقة برسمي هني عرست وجبت الطفل وانفصلت وي أما الشخص اللي عديت معاه مراهقتي وأنا نحبه
0: لا لا لا فما شكون ينسى، فما شكون يقول لك ننسى ونتجاوز قيطر للشيء اللي عوض لي المحبة هذيك، وممكن كانت هذيك من السابقة.
2: أنا ندمت على حاجة، ممكن ندمت على حاجة للعمر هذيك اللي أنا حسامة برشا، ساعات نقول إذا كان صارحت وإذا كان حكيت معه.
0: لا لا لا مكتوب،
2: أنا سيحرة وعايشة معه.
0: لا مكتوب مكتوب مكتوب، لا
2: أسمع نعرف مكتوب
0: في الأخير ربي يعوض خير. أو لا العلاقات هذه عمر ما يندم الإنسان على علاقة مر بها، لأنه كل شيء بالكتبة في الأخير يعني. لا لا مش بالضرورة، نجم تولي تحبه وتولي تكتشفه، يكون الحب قبل الزواج وبالتالي تولي مسؤوليات وتولي عشرة ممكن تتخالف وصارت. على كل حال خلنا نحكي معك حاجة أخرى قبل ما تغادرنا يا جميلة. بالنسبة للمعلومات والذكريات تنسى في ساعة؟
2: لا
0: تتفكر يعني تقعد شادة يعني المعلومة في بالك.
2: أنا وولدي ساعات نمتع أنا وولدي قل له صبري والله نمتع نحكي له في ذكريات عبارة عايشتهم توا معناه.
0: فهمتك،
2: نمتع أنا وياه ما احنا ايش نقول لك خويا شكري، احنا عندنا حاسه حساسه وذاكرتنا قويه، راهو المكروفين ولا المعصب عام عندنا
0: ذاكره قويه حاسه
2: المكروفين. انا ذاكرتنا تبارك الله ما شاء الله كمبيوتر.
0: تبارك الله عليك، وربي يداوم العقل نتاعك والفكر نتاعك والذاكره نتاعك. فماش غنايه توا تتفكرها معينه حول النسيان؟
2: والله انا صارت لي طرفه ونحب نسمع الاغنيات. قبل انا نقرا وقتها في المعهد الموسيقى، دخلت بيع الكاسيتات بل فما غناء الكاسيت باش نشريها. أم كلثوم عاد غدرت له قلت له على السلامة لحفاية، غدرت له قلت له بالله تعطيني نحب على أنساك.
0: أنساك
2: علاش أخيتي شعمت لك
0: احنا لمحالة عديناها منذ حين أنساك، وباش نختموا بغناية أخرى. احنا شنختموا بغناية شعر الزيت
2: المرة دي منش مش نختار، خليك على ذوقك انت يا شكري
0: وذوقي أكيد باش يعجبك يا جميل، لأن أغنية
2: ونحب الساعة نهني روحي بعيد ميلادي
0: كل عام وتحيي بخير إن شاء الله. هاك ما نسيتش عيد ميلادك لاباس، كل عام وتحيي بخير وإن شاء الله القادم أفضل يا جميلة، وربي فضلك. وما فما شيء يسحق الإنسان باش يندم عليه في الحياة هذه.
2: لا لا أنا فرحانة بكم أنتم وأنتم عائلتي ونحبكم، راني صدقني يا ربي يعلم من
0: يعيشك ربي فضلك.
2: عبارة قلت لك عائلتي، عبارة أخواتي، عبارة عائلتي،
0: يعيش شكرا لك.
2: وانتم عائلتي،
0: ربي نشرفوا بيك ومشكورة جدا، وربي فضلك يا جميلة. إلى اللقاء وليلتك سعيدة، مشكورة على الاتصال. ناخذ مكالمة هاتفية أخيرة في الحصة. ألو مساء الخير.
3: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك
0: سيناجي.
3: سيناجي عمورة من الحياتي.
0: مرحبا سيناجي، مرحبا بيك، شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
3: والله إذا بس الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟ شنو
0: أحوالك؟ نظم الأمور الحمد لله بخير، يعيشك تصر معنا كالعادة.
3: كالعادة ملاي.
0: نحكيه على النسيان يا ناجي، تنسى فيسا أنت؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ذكرتك قوية يعني.
3: ذكرتك قوية، كان باهي ولا خايب؟
0: كان باهي ولا خايب؟
3: باهي ولا خايب ما ننساش.
0: الحاجات الباهية تقعد في بالك والحاجات الخايبة زادة تقعد؟
3: أكيد.
0: مثلا كي ناس مثلا يكونوا معاك وفقدتهم ولا لا قدر الله أقاربك توفى ولا حاجة تقعد تتفكرهم؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ما تنساش. مو تولي تتقلق سيناجي إذا كان شقعدوا في بالك الحكاية هذه، تولي ديما تحس بروحك ماكش مرتاح.
3: أكيد مش مرتاح.
0: وأنت بطبيعتك ماكش مرتاح.
3: أكيد مش مرتاح.
0: يلزمك تنقص شوية على روحك يا ناجي وتخفف على روحك، والحير خاطر الإنسان ما يتحملش وما يستحملش يعني شو قاعد يتفكر ديما الأحزان ويتفكر الحاجات القديمة، ماذا بيه إنسان يفكر في المستقبل ويفكر في القادم ويحاول يخفف على روحه وينسى الماضي.
3: أقول لك المثال التونسي.
0: أي
3: يا لك الجور حيبرى.
0: أي
3: أما كلمة تبات وتصبح جديدة.
0: كلام آخر هذاك، خاصة إن ذاك الإنسان مثلا يعني تخلفت معه وقال كلام خايب وكلام يجرح.
3: أكيد
0: كلامك صحيح، والإنسان يحاول على كل حال يغلب روحه. أخويا ناجي مشكور ديما على السهرة معنا في ذاعة المنسير وعلى الاتصال. تحب تحيي ظرفيك محمد عزيز.
3: تحياتي محمد عزيز وخميس نهريك،
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، وتحياتنا لهم احنا كذلك، ومشكور جدا ديما خويا ناجي، وربي يفضلك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وليلتك سعيدة خويا ناجي عمارة من منزل الحياة. قبل ما نختم حبيت نتمنى الشفاء العاجل السيدة راضية شادلي حليلة، مرت بوعكة صحية إن شاء الله لباس. سيدة راضية مغرومة جدا بإذاعة المنسير وكل البرامج، إن شاء الله ترجع لنا وترجع تستمع للإذاعة، وخاصة فريد، تحب ياسر فريد وأغاني فريد، وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة. وتحية لصديقنا توفيق حليلة ابنها بطبيعة، صديقنا وزميلنا السابق بإذاعة المنسير توفيق حليلة، تحيتنا كذلك باش ما ننساو حدا خويا حمدي، باش ما ننساوش الأحب الكل، خاطر فما العديد نتفعلوا معنا. ربيعة بروق مشكورة جدا، ربيعة من إيطاليا ربي فضلك قاعدة تتابع فينا. السيدة رفيقة أبو سعادة مرحبا بك سيدة رفيقة، وشكرا لك دائما على متابعة حصص إذاعة المنسير. غدوة إن شاء الله كان حياة القدرة من 9 إلى 10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحياتي لفريق البث المباشر اللي صاحبني الليلة منير أبو عطي وكذلك حمدي لحول. نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة. الأغنية الأخيرة بشكون بصوت شهرزاد يا نسيني. إلى اللقاء، تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

0: الفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

ذاكرة للنسيان. لغة الذاكرة أسمى برغم وضاعة النسيان، حين نختاره نعمة وثوابا. لا تحفلي بي الآن كثيرا، لا أجيد القراءة خارج ما يدور في جمجمتي، ولهذا سأذكر معك ما نسيت. لا أعرف كيف يجيء الفعل كان ناقصا عند أجدادنا العرب، حينما يكون الماضي مكتملا فيتناقص بالحديث عنه. الزمن الذي أحدثك فيه لن تكوني فيه أنت حينما تنقصينني فيه، ولن أكون فيه أنا حينما لا تكونين معي. ليس من بين أغصان الأيام وردة لا تهدى، وحزن لا تمتد ظلاله حتى حدود النهر يا سيدتي. لا وهج الأمكنة ولا وله الراحلين عنها، ولا حنين الأقمار والبدور والقصائد السائغة ما يعبث بمقامات العشاق ويؤرجح مواعيدهم. تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالا لرابعة

نسيت، نسيت بأن المواعيد مثل فتاة القصيدة حين تجيء لها ملهمة. أنا لو تعثرت بالظل أشكو الطريق لشمس غدي، ثم أخبرها أن ليل النهايات من قبل قد ظلل.

نسيت بأني أقلم أظفار وقتي بها، نسيت الحقيقة في بابها، فهل أقضم الآن أظفار هذه الدقائق حين تغيب بأتعابها؟ نسيت بأن الحقيقة أنثى، وأني من الشعراء الصغار الذين يبيعون أنفاسهم للحنين. إذن فدم الرمل في ذمة الراحلين. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت أني نسيتك أذكر. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت إني نسيتك أذكر. نسيت بأن سوف تمتد ما بيننا سكة للقاء، وأن المساء قصاصة شعر ألف بها لوز حزني، فنلهو به حينما يلتقي الأشقياء.

0: منذ الساعة التي لا تعود، والموعد يقرأ عقاربها بالمقلوب، فمتى يا ترى تجيئين؟
1: لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة، واروح عنها كل ليلة مسافات، وانتي تقولي لي حكاية عجيبة يا ساكنة في الذات. وش حيلة الذات؟ البعد نكبة والمواصل مصيبة، مهما نغير في مسمى العلاقات ونقول لا هذه قصيدة غريبة، تبقين نبض الحلم في صدر الأبيات، أجي حبيب وتنتظرني حبيبي.

حين كنت صغيرا كنت أتذاكى وأتساءل كيف تكون الساعة الزمنية واحدة حين تدور في محيط ساعة حائط ومحيط ساعة صغيرة ناعمة على معصم فتاة ذابل. لا عليك، لا عليك، ما زال للشجن بقية. توقفي، توقفي، لا تأخذيني للبحر، ستتعرف علي النوارس، ستخبرك أنني حذرت الأسماك الصغيرة منها حينما قلت لها يكفيك البياض مؤونة الغذاء. هي زمن حزني، هي زمن حزني ووجع قصيدتي. أنساك حين تذكرني الأخرى، وأذكرك حين أنساني، وبينهما لا أشهق الشعر ولا تلتقطني العصافير مع حبات الصباح، ولا حتى أغضب منك. من هنا، من زمن لا تجدني فيه طفلتي ولا تعرفني فيه أمي، ولا تأمن فيه الريح على أسرار المطر، ولا يعرق فيه الرمل أسوة بجسد الرحيل، ولا حتى أغضب منك.

الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل جائعة للكلام، محنطة في التوابيت، تواقة للقاء، لكنها قطرة من دمي ثقبت إصبعي، خرجت عن مسار وريدي، فحق عليها الله.

الرسائل صمت المساء حيال ارتطامي بحد الرصيف حيال صراخي بكائي ورعشة قلبي الضعيف. الرسائل صوت المعتق حين تنافقني عزتي وتحدثني عن جمال الخريف. الرسائل خوفي من البوح فوضى الكلام على شفتي وغصة حرف

تانية برضو صدفة كنت أنا وهو في دارنا شفنا خطوة حلوة حلوة.

أيها الأعزاء، وعلى موعد مع الشجن نلتقي في الأسبوع القادم. كل الأمان بليلة حالمة سعيدة، تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا

عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.
4: قصد العواذل سلوتي في ملامي، وأنا المتيم عارف بمرامي. قصد العواذل سلوتي في ملامي، وأنا المتيم عارف بمرامي. يا من يريد تعلقا بظمامي، الشوق شوقي والغرام غرامي، الحب حبي والغيام غيامي. أمسى الحسود بوحشة وكآبة، وغدوت في أنس وعز صحابة. أن يضاق الوبل طل صحابة، والوجد وجدي فوق كل صبابة، ومقام حبي فوق كل مقام. عرفتني في الزمن القديم ماجد، وتواردت من رب الكريم فوائد. فأنا المحب وفي السوانا زاجد، دعوا المحبة لعليه شواجد دامي، وسودي في الدجا وسقامي. أنا شيخ جمع الذاكرين وصبهم، وطبيب كل الغافلين وطبهم. قسم الحظوظ على الخلائق ربهم، الناس في سلم وسود حبهم.

دعاء الكروان. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البدور جبينك الوضاء وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي العلماء

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم أيها الأخوات والإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعين الكرام، عندما نحاول الحديث عن عبقرية عمر بن الخطاب ونجاحه الباهر في إدارة الدولة الإسلامية، سنجد أن أولى أسباب ذلك النجاح هو اختيار عمر للولاة الذين يديرون شؤون الأمصار المفتوحة. فقد استعان عمر بن الخطاب برجال يديرون شؤون الولايات البعيدة عنه، أما القريبة منه فكان يديرها بنفسه، وكان يقول: ما يحضرني من أموركم لا ينظر فيه أحد غيري، أما ما بعد عني فسوف أجتهد في توليته أهل الدين والصلاح والتقوى، ثم لا أكتفي بذلك بل لا بد من متابعتهم لأعرف هل يقومون بالعدل بين الناس أم لا.
0: وكان لعمر بن الخطاب طريقة في اختيار ولاته، فلم يكن يستعمل أحدا من أهل بيته، وقلما استعمل كبار الصحابة على الأمصار، بل استبقاهم معه في المدينة ليعينوه في شؤون الدولة ويقدموا له المشورة. ومن أهم شروط عمر في الوالي القوة والأمانة، والمقصود بالقوة قوة الدين وقوة الإرادة والحزم في الأمور. ومن أقواله المأثورة: إني لا أتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه.
1: ولذا فقد عزل شرحبيل بن حسن عن الأردن وعمير بن سعد عن حمص، وضم ولايتهما إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان المعزولان أسبق إسلاما من معاوية وأفضل. فلما كلمه الناس في ذلك قال إنه لم يعزلهما عن سخط أو خيانة، ولكنه كان يريد رجلا أقوى من الرجل. الهيبة مع التواضع. أدرك عمر بن الخطاب حاجة ولي الأمر إلى الهيبة واحترام الناس حتى يستطيع أن يقودهم، ولكن لا ينبغي لها أن تتجاوز الحد لتصبح تسلطا وتعاليا. وكان يقول: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإذا كان أميرهم كان كأنه واحد منهم.
0: وفيما يتعلق بالرحمة بالناس، كان عمر يختار للولاية من اشتهر بالرحمة ولين الجانب وحب الخير للناس. وحين كان يولي أحدا يكتب له كتاب تولية ويشهد عليه بعض الصحابة، ويشترط عليه ألا يظلم أحدا في جسده ولا في ماله. ومن وصاياه لعماله: ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين، ولكن بعثتكم أئمة الهدى يهتدى بكم، فادرأوا على المسلمين حقوقهم، ولا تضربوهم فتذلوهم، ولا تغلق الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم، ولا تجهلوا عليهم.

0: أما قواعد العمل بالنسبة إلى العمال والولاة في عهد عمر بن الخطاب، فلم يكن عمر يقنع بحسن اختيار الولاة وفق شروطه، وإنما كان يحدد لهم أسلوب العمل والقواعد التي يسيرون عليها، إما في صورة خاصة محددة كما كان يحدث في عهد الولاية، وإما في توجيهات عامة كما في المؤتمرات التي كان يعقدها للعمال والولاة، وبخاصة في موسم الحج.
1: ونصل إلى المتابعة في عهد عمر، فقد فطن عمر بن الخطاب إلى فاعلية المتابعة وأثرها في حسن سير الإدارة، ولذا لم يكتفي بالتدقيق في اختيار الولاة، وإنما وضع عليهم العيون والأرصاد يحصون عليهم تحركاتهم وسكناتهم، ويسجلون أعمالهم وينقلونها إلى الخليفة فور وقوعها، لأنه أدرك أن الخطأ قد يقع بدون قصد، وأن الانحراف لا يبدأ كبيرا، وأن كل شيء يمكن وقفه في أوله قبل استفحاله، عملا بالحكمة الخالدة، الوقاية خير من العلاج.
0: وفي سياسة الباب المفتوح أدرك عمر بن الخطاب أن آفة الإدارة في كل عصر هي احتجاب كبار المسؤولين عن أصحاب الحاجات، فتضيع مصالح الناس أو تتعطل، ولذا لم يكن يتهاون مع أي أمير أو وال يسمع أنه يحتجب عن الناس مهما يكن شأنه. فحين بلغه أن سعد بن أبي وقاص قد بنى بيتا في الكوفة من طابقين، وسماه الناس قصر سعد لأن بقية البيوت كانت من طابق واحد، وأنه اتخذ لمكانه الذي يباشر منه أعمال الولاية بابا، أرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري، وكان مبعوث عمر في المهمات الكبيرة، وأمره أن يحرق ذلك الباب الذي يحول بين الأمير وبين الناس، وأن يقدم بسعد معه، فلما قدم عليه وبخه ولم يقبل اعتذاره بأن داره قريبة من السوق، وأنه كان يتضايق من ارتفاع أصوات الناس وجلبتهم، ثم رده إلى عمله بعد أن أكد عليه ألا يعود إلى مثل هذا أبداً.

0: وفي شأن المؤتمرات العامة، ابتكر عمر عقد المؤتمرات العامة لمناقشة أمور الدولة حتى يتيح لأكبر عدد من المسلمين المشاركة في صنع السياسة بالحوار والمشاورة، فاهتدى إلى استثمار مناسبة الحج وتجمع الناس في البلد الحرام، وقرر أن يحج كل عام عدا السنة الأولى من خلافته، وأن يحج معه كل ولاة الأمصار. وهناك يدور النقاش والحساب مع الولاة عما صنعوا في عامهم الذي مضى، وما ينوون عمله في العام القادم. وفوق ذلك تكون تقارير عيونه بين يديه قبل مجيء الولاة، بحيث تكون أمورهم كلها واضحة ولا يستطيع أحد منهم أن ينكر شيئا. ولما كانوا يعرفون ذلك، فإنهم حرصوا على أن تكون سجلات أعمالهم نظيفة، فالخليفة لا يتهاون في حساب المقصر أو من تثبت عليه مخالفة لشرع الله.
1: أما في جهة محاسبة الولاة والأمراء، فقد دأب عمر بن الخطاب على محاسبة كل وال مقصر أو من يشتبه أنه قصر في عمله. لا يمنعه من ذلك كون الوالي كبير القدر أو صاحب سابقة في الإسلام، وقلما نجا وال من ولاته من المحاسبة. وإذا كان الجرم صغيرا يمكن إصلاحه، اكتفى بالتوبيخ ورد الوالي إلى عمله كما فعل مع سعد بن أبي وقاص. أما إذا كان الجرم كبيرا من وجهة نظره، فإنه يأمر بعزل الأمير على الفور. ومن أشهر إجراءاته في هذا المجال عزله خالد بن الوليد حين علم بأنه أعطى الأشعث بن قيس 10,000 درهم، فساورته شكوك في أن من يعطي 10,000 مرة واحدة لرجل واحد كم يكون لديه، فأمر أبا عبيدة بن الجراح أمير الأمراء في الشام بمحاكمة خالد ومقاسمته ماله، فامتثل خالد لهذا العزل كما امتثل من قبل للعزل الأول عن القيادة العامة. القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى في سورة الطارق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء ذات الرجع. صدق الله العظيم. قبل أن نفسر هذه الآية سنأخذكم في رحلة إلى الفضاء للتعرف على الغلاف الجوي، حيث يتألف الغلاف الجوي الذي يحيط بنا من طبقات، لكل طبقة عملها ووظيفتها. وقد استفاد الإنسان من الخصائص التي أودعها الله في ثنايا هذا الكون، وربما يكون من أهم خصائص القرن 21 الذي نعيشه اليوم هو ما يسمى بالاتصالات الرقمية، والتي تشهد تطورا عظيما كل يوم. ولكن السؤال: كيف يتم نقل المعلومات على سطح الكرة الأرضية بحيث تغطي كل أجزائها؟ يوجد في الغلاف الجوي طبقات متأينة كهربائية مكهربة تنشأ بفعل الأشعة الشمسية السينية وفوق البنفسجية. ميزتها أننا عندما نرسل موجة لاسلكية باتجاهها فإنها تنعكس وترتد تماما كما يرتد الشعاع الضوئي إذا اصطدم بالمرآة العاكسة. إذن هذه الطبقات تعمل على المرايا العاكسة لهذه الأمواج. وفوق هذه الطبقات هناك طبقات مغناطيسية تحيط بالأرض من كل جانب. مهمة هذه الطبقات عكس وإرجاع الأشعة الكونية القاتلة والقادمة من الفضاء باتجاه الأرض، فتعكسها وتبددها في الفضاء. أما أقرب طبقات الغلاف الجوي إلى الأرض فإن لها خصائص مهمة جدا، فهي تعكس حرارة الأرض ولا تتركها تتبدد في الفضاء، وهذا يحافظ على معدل ثابت لدرجات الحرارة على الكرة الأرضية. إذن الصفة المميزة للسماء هي إرجاع أو عكس الأمواج على اختلاف أنواعها، وهذه الميزة لم تكتشف إلا حديثا، بل في كل يوم يكشف العلم جديدا يتعلق بهذه الخاصية، وهي خاصية الانعكاس والتي سماها القرآن بالرجع. والعجيب أننا نجد في القرآن العظيم حديثا عن هذه الصفة وأنها صفة مميزة للسماء. يقول تعالى: والسماء ذات الرجع. فإذا أرسلت إلى السماء أمواجا كهرطيسية إنها ترجع، ويقوم البث اليوم على هذا المبدأ، كما أنه إذا صعد بخار الماء إلى السماء يرجع أمطارا. سبحان الله العظيم، خلق فأبدع وأدهش العقول، وكلنا لأمره خاضعون.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. كن متيقظا، كن متيقظا. روائع
2: القطوف. طبتم بأوقات رائعة ولحظات طيبة، وبارك الله أيامكم ويسر أعمالكم ومهامكم، ودمتم يقظين أينما كنتم، مصطحبين الحذر وسط عالم مليء بأحداث معقدة، ومرافقين الاحتراز في حياة تستدعي اليقظة، ليحفظ الإنسان نفسه من كل خطر، ويحافظ على الوطن العزيز وأهله الكرام. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، عن عطية السعدي رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وكن في طريق الاستقامة حاذرا كمين الأعادي، فالشجاع حذور يجوز طريق الاستقامة حازم، على حرب قطاع الطريق قدير. جاء في الأمثال العربية: من لم يحتسب للعواقب لم يكن الدهر له بصاحب. لماذا اليقظة والحذر؟ لأنه من أخلاق المؤمنين، وهو استجابة لوصايا قرآنية حكيمة في الحذر والسلامة من المخاطر، وفيه تنبه من سوء المآل، وهو جزء من إيماننا بالقضاء والقدر الداعي إلى الاستعداد وأخذ الحيطة. وفي اليقظة حماية من المتربصين في واقعنا المحيط وفي العالم الافتراضي عبر وسائل التواصل المختلفة، حتى لا نكون فريسة لهم كضحايا الابتزاز والفتن والإرهاب. وفي اليقظة حفظ لنعمة الوطن وأمنه من التبديل والعياذ بالله. كيف تكون يقظة؟

0: فهيا بنا لنواصل المسير بيقظة وحذر ونظر للمصير، لنسوق أنفسنا للطاعات والأعمال الصالحات، ولنجنبها التهلكة والموبقات، ولنحافظ على الوطن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روائع
2: القطوف. وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يا رب يا رب يا رفيق الحيارى، يا سامع النجوى، ربنا مدت الأكف إليك تضرعا وخيفة منك إليك، يا مقلب القلوب ويا ستار العيوب ويا مفرج الكروب.

إلهي، عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سألوا، ويسري في شراييني غياث حين أبتهل. لك العتبى لكي ترضى، فقلبي نابض نبضى، ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل.

إلهي، لك الملك، لك الأمر، لك الحمد، لك الشكر، وعمري ينقضي العمر، وفي الغفران لي أمل. أعود اليوم يا ربي، وشوقي ما جفي قلبي، فبارك ربي في الحب وفيما تذرف المقل. ترى نلقاه هادينا، ومن كفيه يسقينا، وهل تروى أمانينا، وبالمختار نكتحل. ربنا

0: يوم جديد على أعمالنا شهيد، فسدد فيه خطانا ويسر فيه أمورنا، وافتح لنا أبواب فضلك ورحماتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: الضحى من نور من

0: والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

قال لي صاحبي وهو يحاورني: أنا يا صديقي أحب الحياة، في هذا الصباح أرى نفسي متحمسا للتأمل والفرح والتفاؤل، موزعا النظرات الشاعرية هنا وهناك في كل مكان، مدركا أن الذين يتفاءلون ويفرحون ويعملون هم الذين يربحون معركة المجد ومعركة الحرية، معركة السيادة والحياة الإنسانية. ثم أردف صاحبي قائلا: ما أروع قول الشاعر، كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعمها.

إن التفاؤل في الحياة ظاهرة شعورية مرهفة تزيل الهموم من القلب وتمنح الإنسان القدرة على الانتصار في الأعمال وفي الحياة. منك أنت أيها الإنسان يبدأ الفصل الجديد، ويبدأ الكون مسيرته منذ أن تضع الخطوة الأولى على الدرب أو الدرج، وتبدأ الحياة رحلتها. فلماذا لا تجعل الحكاية جميلة رائعة؟ أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لو لم يكن في الأرض إلا مبغض لتبرمت بوجوده وتبرما. لاح الجمال لذي نهى فأحبه، ورآه ذو جهل فظن ورجما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهمها.

مع إشراقة النور التي تبعث في النفوس دفئاً، ومع نبضة الحياة التي تنبض معها القلوب، مع شارة الحب، مع الأمل المطرز بالأمان، يهتف القلب مسبحاً: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. ربنا عرفناك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفناك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. من علم الورقاء أن تترنما؟ ومن الذي أوحى البيان وألهما؟ سبحان ربك لا مرد لفضله، أن آثر الحسنى فجاد وأنعما، خلق المواهب والفنون وساقها رزقا على النفر الكرام مقسما. والرزق في الدنيا قضاء مبرم بيد الذي عقد الأمور وأبرمها.

مع اشتعال البراءة في عيني طفل، ومع العطر يفوح من قلب زهرة، ومع كلمة طيبة يفوه بها لسان مؤمن، تنطلق الحياة أكثر تفاؤلا وأوفر نشاطا وأكثر أملا وأقوى إرادة، طلبا للعطاء وعشقا للوصول وشوقا للتضحية والبناء.

0: بروح المحبة والمعرفة والإيمان والوفاء، أضاء النهار وصح العمل، ومزقت الشمس ثوب الكسل، وأسرع كل إلى رزقه يكابده بلذيذ الأمل.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية.

0: ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستهديه على الدواء ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية ونسأله العفو والعافية وحسن الختام.
1: الوقت مستمعي الفاضل أرخص شيء في الوجود، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه. إن قيمة الوقت كقيمة المال، كلاهما في جودة إنفاقه وحسن استعماله. الزمان هو ذلك الكتاب الكبير الشامخ الذي هو الإنسان، والأيام هي صفحات ذلك الكتاب الذهبية عنوانها يومكم طيب وجميل.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: يا رب، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا عالما بخفيات الصدور، يا رب، هذا دعائي كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول؟ لولا التأمل في رحماك ما انفرجت نفس، ولا كان للملهوف تجميل. يا رب، أنت الذي أرجو معونته في كل أمر، رجائي فيك موصول. كم دمعة سفحت في الليل ساربة، وكم تردد في جنبي تعليل، وكم تنفس صبح ما نسائمه إلا ابتهال إلى الرحمن متبول. وما نداه سوى دمع أكفكفه، يا رب عل دعائي منك مقبول. خفق القلوب دعاء أنت تسمعه، وللجوارح تسبيح وتهليل.
2: سبحانك اللهم رب الورى، سبحانك اللهم رب الورى.

إمامه الكتاب، إمامه الكتاب.

أرسلته يا ربنا رحمة أرسلته يا ربنا رحمة

أرسلته يا رب، أرسلته يا ربنا رحمة للعالمين، للعالمين هاديا أكبر.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم بنهايات الأمور. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهي وخالقي، يا رب، ضراعتي إليك نور السماء والأرض، خلاقي ومولاي، ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي. وأنت يا رب، أنت الله أدنى إلى نفسي من نفسي ونجوايا. وأنت يا مولاي، وأنت من أبدعني عاشقا للحسن مذ قدر محياي. إلهي وخالقي، زدني هياما بك واجمع على حبيك أولايا وأخرايا.

يا رب. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم التضرع والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، دموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. إلهي وسيدي، يا رب، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك، سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.

ومن المخاوف والهلاك بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.

إلهي. يا رب، يا مقلب القلوب ويا عالما بالسرائر، عبدك الفقير بين يديك. إلهي، وقفت على بابك يا واسع الجود والكرم ويا سامع الدعاء. إلهي، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. يا رب، يا من تسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يا فالق الحب والنوى، يا صاحب النور، لك محياي خالصا ومماتي يا إلهي، ويا عظيم الصفات لك سعي، وفيك غاية حبي ونجاوى ضراعاتي وصلاتي وسجودي. سجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي، وكأني في بحر نورك طيف هائم الشوق واكف العبرات، وكأن الوجود محراب تقديس وذكر أفنى به عن ذاتي، وأرى الكون والفضاء كتابا سطرت فيه

يا جميل. كل شيء مرآته عنك تحكي وترين الإبداع والمعجزات. سبحانك سبحانك سبحانك، لا إله إلا أنت، سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إلهي، كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا. أنت سبحانك أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا. أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا.

أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون.

إلهي، رح معك، كل نبضة عرق من فؤادي تجيش بالدعوات، قصرت همتي وهيض جناحي، أين مني النهوض بالواجبات؟ أين بذلي من أجلك النفس والمال ومعنى تجردي وثباتي؟ أين؟ طالما قد ظلمت نفسي فعفوا يا إلهي، عفوا، وأعني، أعني ربي على الطاعات، ورجائي وحسن ظني وصدقي هو يوم الحساب حبل نجاتي. اللهم منا الدعاء، ومن فضل جودك وكرمك الإجابة، يا سميع يا بصير ويا أرحم.

قد حكم. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز أخباري. تم أمس في اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي انتظم بالعاصمة الإعلان عن أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسيين. أطلق مطار فيض الحمامات الدولي خطي شحن جويين يوميين نحو ألمانيا وبولونيا، تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل إطلاق مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد اللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا سريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. دعت وزيرة خارجية اليمن في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. أفاد مجلس القيادة الرئاسية اليمنية أن المواجهة مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود بسبب ارتباط الجماعة بإيران، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهديد الملاحة. بعد قليل زميلان مروى الزيدي ولطفي المكي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك،

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، وصباح الصحة والعافية، وصباح الخيرات للناس الكل وين ما انتم موجودين. بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع في استقبال صباح يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، الموافق لثاني من ربيع الثاني من عام 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين، صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم خيرات يا ربي. إن شاء الله انتم اللي تسمعوا فينا وبدتوا معاكم معنا وإحنا معاكم بتبيع مشوار بشائر صباح من قدام الميكرو مروى، من قدام الكونسولات لطفي المكي، نرافقكم ان شاء الله حتى لتسعة متاع صباح في بشائر جديده. ان شاء الله البدايه السعيده ترافقكم وين ما انتم موجودين. هذا اختيارنا الاول، النبي ومشيله وصوت يناجي، باش تكونوا على موعد معاهم في بدايه الصباح. نهاركم طيب.

يفرجها علينا ربي إن شاء الله يفرجها المولى. هذا إيقاعنا 36 دقيقة من إذاعة المنستير. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، وصباح الصحة والعافية للجميع. صباح الأمطار المزيانة والغزيرة زادة في مناطق عديدة، وعشنا على إيقاعها تقريبا في نهار الجمعة ونهار السبت، هذاك علاش وقفتنا باش كنا في الوقت هذا مع الميتيو. خليني نقول لكم أن الوضع الجوي ملائم اليوم لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي، وما زلت الخيرات إن شاء الله تقصنا. ولا خلنا نحكيه حتى على الحرارة، ليلة البارح كانت متتروحة ما بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و28 درجة ببقية الجهات، ووصلت حتى 32 درجة بأقصى الجنوب. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة مع تساقط البراد بأماكن محدودة بالمناطق الغربية، وتشمل تدريجيا الجنوب الشرقي. ريحنا باش كل يوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا، فقويه قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والاتربه، وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات، وتتقوى اثناء السحب الرعديه باش تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعه في شكل هبات. ردوا بالكم البحر اليوم شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقيه السواحل، اقراوا حسابكم بالنسبه بالطبيعه للناس الكل، وخاصه نزد المستعملي الطريق. إن شاء الله ثنية زينة للجميع. وقفتنا باش تكون مع الميتيو أكيد في التوقيت اللي متعودين بيها 8 غير درجين في إذاعة المنستير. مرحبا بكم تسمعونا وتابعونا ديما، وإن شاء الله ربي يعطينا بلطف، وإن شاء الله وأكيد نتمنيو المطيرة هذية تتواصل هكا بنفس الإيقاع هذية، إن شاء الله ربي يعطينا قد جهودنا، إن شاء الله ربي يرحمنا جميعا. مرحبا بكم، بعد شوية نمشيو لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم.

0: يلا سير سير طريق سليمة والأمان للناس الكل. نهاركم زين. هذا صوت محمد الجموسي خطوة خطوة, وإن شاء الله توصلوا سلامات, وإن شاء الله ربي يوصلكم ويبلغكم مقصودكم وين ما أنتم موجودين. صباح الصحة والعافية وطريق السلامة والأمان للجميع. معكم إن شاء الله نونسوكم من خلال إيقاعاتنا وزادة فقراتنا حدث في مثل هذا اليوم ورجع وقفتنا, ونرجع معكم لتاريخ اليوم 13 سبتمبر أهم الأحداث اللي مرت عليه في تونس وفي العالم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم, تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حنبدأ بتاريخ اليوم 13 سبتمبر من عام 1925, وين أقيمت أول مباراة دولية رسمية في تاريخ كرة اليد للرجال ما بين ألمانيا والنمسا في إحدى المدن الألمانية, وفات بفوز النمسا بنتيجة 6-3. كما اليوم وعام 1936 اندلعت معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة. كما اليوم زاد وعام 1940 القوات الإيطالية غزت مصر, وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. تاريخ اليوم فيه وعام 1955 إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. في نفس النهار ونفس التاريخ عام 1955 رجع صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد إلى تونس من منفاه الاختياري بعد ما أمضى سنوات في القاهرة وإلقى في انتظاره لحبيب بورقيبة وقيادات الحزب وجموع من التونسيين. وقتها أعلن معارضته لاتفاقية الاستغلال الداخلي اللي توقع عليها في 3 جويلية من نفس العام, وانشق الحزب بذلك إلى شقين وتحول الصراع بيناتهم إلى مصادمات وإلى اغتيالات. في تاريخ اليوم زاد عام 1968 ألبانيا انسحبت من حلف وارسو. وفي عام 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما عرف باسم أحداث أيلول الأسود. طائرة الكونكورد تهبط لأول مرة في مطار بلندن في محطة مبكرة من برنامج اختبار الطائرة الأسرع من الصوت في تاريخ اليوم عام 1970. كذلك من الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم ونمشي بكم طبعا العام 1993, وين تم توقيع إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي المعروف باتفاقية أوسلو الأولى بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. كما اليوم أيضا نمشي بكم العام 2001, والسلطات الأمريكية سمحت بتسيير جزء للرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة بعد منع أي طائرات ركاب من التحليق لمدة يومين بعد هجمات 11 سبتمبر. خلينا نحكي زادة شوية على الشخصيات واللي طبعا اقترن اسمها بهذا التاريخ. نحكي على شخصية تونسية تم استشهدت في مثل هذا اليوم من عام 1953, المناضل الوطني التونسي وعضو الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد, واللي هو من مواليد جانفي 1907 بصفاقس, توفى في عمر 46 سنة. نحكي على الهادي شاكر. من الشخصيات الأخرى اللي نجمو طبعا نحكيو عليها ومربوطة بتاريخ اليوم 2016, في 13 سبتمبر توفى المنجي شملي, أديب وناقد ومترجم وأستاذ جامعي وحقوقي تونسية. وأيضا تاريخ اليوم ارتبط بالصحفية الفرنسية المشهورة كلارا تشازل اللي أنهيت مسيرتها في تقديم الأخبار في قناة التيفا, وحققت بذلك وفي نهار كي من هذا اليوم آخر يعني نشرة إخبارية تقدمها تحقق فيها أرقام قياسية فاتت 10.2 مليون مشاهد. نختم بأن تاريخ اليوم هو تاريخ يوافق في الأعياد والمناسبات اليوم العالمي للقانون. كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي إن شاء الله نهاركم زين
3: نهارك زين نهارك زين.

0: اكتشف سر
1: وبدي نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
2: اكتر ودمنا قدامك العيشة زينة
1: واصبح الفل للناس الكل.
3: صباح بلا حدود
4: في قراءة لأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية. البداية تكون مع نيويورك تايمز والعنوان الأبرز: كيف يحول ترامب مؤسسات الدولة إلى أدوات لإسكات الخصومة. من الذهب إلى الطلاب والسلاح، العالم يقلص اعتماده على أمريكا. طبعا هذا المقال نقرأه في تقرير لموقع إكسيوس. في مقال آخر نقرأه طبعا في صحيفة نيويورك تايمز اللي قدمت الأسبوع هذا أو قدمت يعني الدراسة أصدرتها في الأسبوع هذية أكثر الكتب غير الخيالية مبيعا في الولايات المتحدة، ولكنها الأكثر كتب مبيعا في قائمة نيويورك تايمز، والفئة اللي تعكس اهتمامات القارئ الغربي في السياسة والمجتمع والاقتصاد والسيرة الذاتية. وجاءت العناوين الخمسة الأولى في هذا الأسبوع متنوعة بين قضايا إنسانية وتحقيقات سياسية وذكريات شخصية وتحليلات تاريخية. تونس تحضر في صحيفة CNN اليوم، والعنوان هو: تونس من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، فلماذا يغيب اسمها على العبوات؟ اقتصاد الصين من وفرة البشر إلى ندرتهم، هذا المقال الذي نقرأه اليوم في صحيفة العرب الجديدة. ووسط تدفق الأخبار السياسية والحروب والأزمات الاقتصادية، تبدو الأبراج وكأنها تعثر دائما على طريقها إلى واجهة المحتوى العربي الخفيف. التوقعات اليومية لا تحتاج إلى متابعة تطورات دولية معقدة أو إلى قراءة طويلة لفهمها، بل تقدم للقارئ جملة قصيرة تتحدث إليها مباشرة. في مقال طريف في صحيفة العرب نقرأ هذا العنوان: لماذا يهرب العرب من الأخبار إلى الأبراج؟ التوقعات اليومية تستعيد حضورها في المحتوى الخفيف وتقدم جرعة من اليقين الشخصي وسط سيل الأخبار الثقيلة. هذه بعض العناوين اللي تطلعوا عليها من خلال الصحافة العربية والعالمية، وبيمكنكم بتبع الاطلاع على صحافتنا

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أفادت وزارة النقل في بيان بأن النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركة الوطنية والجهوية للموسم الدراسي الجديد من المنتظر أن يسجل ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من الطلبة والتلاميذ مقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات. وأفادت التوقعات أن عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي سيتطور بحوالي 13% خلال السنة الجديدة، مع ما يمثل وهو ما يمثل عفوا نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين، في حين سينخفض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12 سنة ونصف، بما يعكس تحسنا في وضعيته نتيجة تدعيمه بحافلة جديدة. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في بلادنا خلال هذه الصيفة الماضية ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بالصيفة 2025، حيث تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال الصيفة الماضية. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. أكد رئيس المجلس التونسي الإفريقي للأعمال أنيس الجزيري أن الدورة الجديدة للمجلس تأتي في إطار مسؤولية جديدة لتعزيز حركية تونس في القارة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها إفريقيا وسعيها إلى استرجاع ثرواتها وتعزيز سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة تموقع البلاد تونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببلغراد عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بالسفارة، وذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية المقيمة ببلدان الاعتماد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الصوت المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي تجمع.

0: تنفتح.
1: ما زالت البركة.
2: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بيرو مجل. أنا لس كنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معنا، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خاطر حلو. المواجل تعرف قد شمه في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل 461 مجل، هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد ما عادش الماء بتاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعات تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح انت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، ويسقيوا بيها أيضا زاد الحيوانات واللي عندهم بقر، فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلابي الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج راه في الوحده، حتى المرضى يدلوه في المجل ولا في بير. وهذا خدمتها عندها برشا اللي يقولوا المافي، هذا اللي عنده الهافيه انا يبلي يتنفس بالسيف يدايخ الصغير اتصال قبل اقل المرضى تموت حاجك يمشي. قبل كانوا يمشوا لقسبه المديوني، فما امراه غاد كلهم دلدوا في الماجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدوا في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل حاجة بجات لهنا، يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في الشارية، حطوا في الشارية ويدلدوا في البير. هو بطبيعة الحال كي طابت تفوت تقريب 8 متر وعشرة متر الطقس متاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاحي يقولوا كبرى هو يصيح الولد والصغارين تسمع من فوق يولي عاطي مسد هو برا هو برا هو برا ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف، يقول لك هذا اللي عنده الهافية اذا كان صاح معناه بري.
1: مازالت البركه.

0: الزغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي مايا، عمري 4 سنوات، باش ندخل لي قسم 5 سنوات، وأنا 4 5، عمري 4 سنوات. في الصيف مشيت للبحر ومشيت للبسين، هو البسين أزرق. عمت برش قص زو خرجت، مشيت قص زو مشيت علي مايو أحمر، أنا حكية ومحكي كرش رجينا لونه أحمر. مشيت برشا مرات للبحر، حب البسين لكس خطر فيه شلمال. مشيت للبسين أنا وبايا، بايا في التقرة أختي عندها مايو كيف ماتشي، هي أكبر مني وأنا صغير، ساعات زرم ساعات لي تكسى، نحن الزوز العميل، هي لي أنا هي لي أنا وأنا ليها. مش الغني توا مش الغني لكم غنية. إنسان لي إحساس أملك دوما 5 حواس، لي أنفي تشم الورد، يدي تلمس وجه الجد، بالعينين ترى عالم تخفق في نور وسلام، بالأذنين أسمع صمتي إلى عصفوري، قام يغرس قزوري. باي باي.

واحنا نصبحوا ونمسيوا على احلى ناس واحلى مستمعين. صباحكم فل وياسمين، صباحكم خيرات يا ربي، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام، وان شاء الله الموجات الايجابيه ترافقكم وين ما انتم موجودين. تبداو معنا نهاركم وصباحكم هكا برشا تفاؤل وبرشا امل، كما كنتوا تسمعوا قبيله في الصغيرات وفي صغير صغرون محليهم هكا الاطفال اللي هكا تسمعهم المود نتاعك الكل يتبدل. الاطفال اللي على ايقاع العوده المدرسيه وعلى ايقاع اجواء العوده المدرسيه، ان شاء الله يا ربي ترجعوا لباس وسلامات، وان شاء الله تكملوا تحضروا ادوات وليداتكم وصغيراتكم. الناس الكل نعرف ان الريتم توا ماشي هكا على اهبه الاستعداد للعوده نتاع النظام، ان شاء الله تكونوا بشوي بشوي قاعدين تعودوا فيهم على انهم يرجعوا للريتم الطبيعي والعادي نتاع النوم خاصه في الليل، وايضا الاستيقاظ المبكر باش ينجموا يلقاو روحهم في فورمه. برشا صغيرات يتعبوا راهو الاسبوع الاول على خاطر متعودين بالسهريات، متعودين انه ما فماش نظام، ما فماش اكيليبر، ما فماش هكا برنامج ولا روزنامه واضحه نتاع وقتاش نرقد وقتاش نقوم. لا القيلوله موجوده والنوم الاخر وقت، والله غالب هذاك هو ريتم نجم نقولوا بين ظفرين الصيف. المفروض من اول سبتمبر ترجع الحياه بشويه بشويه هكا لنسقها الطبيعي والعادي. على كل ان شاء الله تكونوا عودتوهم، وان شاء الله زيد ما يتعبوش في الفتره القادمه. اكيد باش نصائح باش تجيكم في علاقه بوليداتنا وصغيراتنا، في علاقه بالجانب التربوي، غدوه في ملفتنا التربويه، لانه غدوه ان شاء الله نرجعوا لكم بقوه مع طبعا اخبار التربيه والتعليم، المواضيع اللي عندها دائما علاقة بالتربية والتعليم اللي هي الحقيقة مشغل أساسي وهام، وشكون فينا ما يركزش على أولاده وعلى صغاره وعلى قرايتهم. برشا تشكيات وبرشا مشاكل بالجملة حاسينو بالجرو، تحسهم الإشكاليات ديما في بداية السنة الدراسية، أما بشوية بشوية نتجاوزوهم إن شاء الله. حمزة نمرة يقولكم رايق أكا، روقوا أعصابكم شوي بشوية ووسعوا بالكم حتى تجيكم دقيقة صحة. وبعدها عناوين أخبار نشرتنا الإخبارية الأولى من إذاعة المنستير. ما تنسوش تتابعوا معنا سبور أنفو والميتيو، هذا ما يسنى فيكم في ساعتنا القادمة. صحة قهوتكم بشفي لكم وخليكم هكا على إيقاع رايقة، شوية روقان مع صوت حمزة نمرة وراجعينها.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوليبيوس أو لادرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة شن نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى إنه هما يلزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يلزمهم يعرفها المرضى إنه الكرون سولير هذا يلزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يلزمهم يجدوه. النصيحة الثانية شن نتوجه بها للمرضى هذوما هي إنه يلزمهم يستعملوا لا بروتيكسيون فيستيمونتير، معناها يلزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بوردي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداوا ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح للاربعه نتاع العشيه، وفين تكون اشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
0: دقيقه صحه.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحيه من قسم الاخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. مطار في ذا الحمامات الدولي يطلق خطي شحن جوي يوميين نحو كل من ألمانيا وبولونيا. اليمن تدعو إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثي، وترامب يعلن أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل هناك. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
4: 97.3
5: هاركم طيب، صباح الخير، هاركم مبروك، سيدي شلال هاركم سيدي.

0: شف سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مصبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نعمل في حال ضياع دفتر الادخار البريدي؟ يلزم التوجه فورا إلى أقرب مكتب بريد تونسي مسحوبين ببطاقة التعريف الوطنية وتوفير شهادة ضياع يتم استخراجها من مركز الأمن أو الحرس الوطني. باش يتم إيقاف الدفتر الضايع وتسليم دفتر جديد برصيد كامل خلال مدة تصل إلى شهر تقريبا. لإتمام العملية بنجاح يلزم استخراج شهادة الضياع من مركز الشرطة والحرس الوطني للإبلاغ عن ضياع الدفتر واستخراج شهادة الضياع رسمية، ويتم تعمير مطبوعة إعلام بالضياع في مكتب البريد. فما ملاحظة هامة، رغم ضياع الدفتر الورقي كافة بيانات الحساب والرصيد مسجلة في المنظومة إعلامية للبريد التونسي وما يضيع منها شيء، وتنجم تتبع الإجراءات والتفاصيل عبر البوابة الرسمية للبريد التونسي.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالمسابقات الإفريقية ومشاركة الأندية التونسية. نبدأ بكأس رابطة الأبطال، تمكن النادي الإفريقي البارح من تجاوز عتبة فريق جوليبال مالي. مباراة البارح وفات بالتعادل 2-2. سجل النادي الإفريقي كل مصدق قديدة واللاعب المهاجم الكاميروني نكونغ 2-2، والنادي الإفريقي كان في ذهاب فاز 1-1. هكا النادي الإفريقي يتأهل وبشواجه في الدور القادم فريق مازيمبي الكونغولي اللي يتأهل على حساب ميديا مالغاني بعد الفوز ذهاب 1-1 وإياب 3-1. بدوره فريق ترجي جرجيس تمكن من تحقيق الترشح للدور الثاني البارح رغم أنه خسر 1-1 ضد فريق جامبرز في كأس الاتحاد الأفريقي لقاء العودة. الذهاب كانوا فيه لصالح فريق ترجي جرجيس 3-1، وهكا يترشح للدور الثاني. وفي نفس الإطار دائما مع الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية، فريق النادي رياضي الصفاقسي يواجه اليوم انطلاقا من الساعة 6 فريق شوتينغ ستارز النيجيري. النادي رياضي الصفاقسي باش يلعب المباراة دون ذو الجمهور بسبب عقوبة مسلط عليه في وقت سابق من الكاف، ولكن مطالب بتجاوز هزيمة الذهاب اللي كانت تفات بهدف مقابل 0. نحكي عن رابطة المحترفة الأولى. البارح كانت النتائج على النحو التالي: مستقبل مرسى انتصر 1-1 على النجم الساحلي، هدف نورماني دقيقة 23. أما الحمام سوسة خسرت 3-1 ضد الملعب التونسي، افتتاح النتيجة الحمام سوسة عن طريق عمر السميري دقيقة 38، تعديل الملعب التونسي عن طريق فخر الدين بن يوسف دقيقة 45، نداي دقيقة 63، ويوسف الصعفي من ضربة جزاء دقيقة 96. ثلاثية الملعب التونسي انتصر 3-1 على أما الحمام سوسة، ومباراة كانت فيها فرجة فيها برشا أهداف هي مباراة الاتحاد المنستيري اتحاد من جردين، وفيت بالتعادل 3-3. الافتتاح النتيجة كان جاب اتحاد المنستيري عن طريق صالح البرومي دقيقة 7، بن جردين يعادل في دقيقة 17 عن طريق غازل العيادي، ثم من جديد عبد الوهاب بخوش دقيقة 45، وإدريس المحيسي دقيقة 53. اتحاد بن جردين يتقدم 3-1، لكن اتحاد المنستيري يرجع في زوز مناسبات، رائد بوشنيب دقيقة 60 وأحمد بعصيدة في دقيقة 63، التعادل 3-3. ذكركم في كرة اليد، منتخبنا الوطني التونسي البارح وضمن كأس أمم إفريقيا للأواسط بعد ما تقدم فارق 3 أهداف في نصف في النهائي، وأكيد في نصف بعد نصف المباراة بطبيعة الحال. نحكيو على الشوط الأول، تقدم 14-11 على منتخب المصري، وكان قريب جدا الحقيقة من الحصول على اللقب، لكن انتصار منتخب المصري في النهاية باللقب بعد الانتصار بنتيجة نهائية 31-29. نختم معكم بالتنس. مدينة المنستير باش تحضر قريبا كأس ديفيز للتنس نهار السبت ونهار الجمعة والسبت 18 و19 سبتمبر بتنظيم مشترك مع الجامعة التونسية لكرة المضرب ونادي التنس بالمنستير، باش يكون ضمن مجموعة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تواجه منتخب باكستان في زوج مقابلات هذه، كل من معز الحسيشي، معز الشركي، عزيز دوغيز، عزيز الواقع، محمد محمود شتون واسكندر انصايري. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، نعود نتلقى بكم إن شاء الله في موعدنا القادم بأكثر أخبار وأكثر تفاصيل مع نص النهار ودرجين. بشائر الصباح تتواصل مع مروة لطفي، متابعة طيبة.

0: 57 دقيقة صباح النور والنوار. هذيا صوت صبر الرباعي ببساطة. إن شاء الله نهاركم زين وطيب وبداية يوم سعيدة للي تحقوا بينا توا. أكيد معلومة الطقس هامة وهامة جدا، ناخذوها من عند سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور يا سليم، مرحبا.
1: صباح الخير مروة، صباح الخير كيف مستمعين ذات منستير.
0: يعيشك إذا على إيقاع الأمطار، على إيقاع التقلبات الجوية اللي عايشينها من نهار الجمعة. مازلنا مكملين سليم حتى الوقتيش، وشنو التوقعات بالنسبة لطقسنا اليوم والأيام القليلة القادمة؟
1: هي هو البارح نزلت الأمطار بمناطق الشمال وكانت مؤقتا عادية، وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم شملت محليا داخل الليل الجهات الشرقية مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. سجلنا في قائمة ولية في توزر وصلت حتى 22 ملم في الدجاج، في جابس حتى 20 ملم في الحامة، في قبلي حتى 13 ملم في دوز، قفصة 13 ملم في سيدي عيش، قصرين 12 ملم في مجد العباس، وتطاوين 11 ملم في بير الأحمر. بينما ولاية المستير سجلنا في المستير مدينة 4 ملم، في الساحلين ملم، الوردانية 2 ملم، البنبلة 9 ملم، صيادة 2 ملم، صار هلال 2، المكنين 2 ملم، بلبة 8 ملم، البقالة 4 ملم، جمال 2 ملم، زمدين 5 ملم، وابن حسان 2 ملم. بالطبيعة نحن نصدر القائمة المفصلة على الصفحة الرسمية مع بعض. بالنسبة اليوم تقعد بعض الأمطار متفرقة على المنطقة الساحلية الشرقية وتكون مؤقتة عادية وأحيانا غزيرة خاصة بمنطقة الجنوب الشرقي، بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط محلي البرد وسحب عابرة بقية المناطق. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وتجم تجاوز 70 كم في ساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. هوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمنطقة خليج جابس، هوني نتقولوا أخو البحارة أخلي احتياطات اللازمة وعدم المجاسة. بما أنه البحر اليوم يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج بقية السواحل، بينما الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، سوسة 31 درجة، ومهدية 31 درجة، بينما القيروان 33 درجة. بالنسبة للغدرة تقعد الأمطار موجودة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية، بعض الأمطار بقايا الأمطار ماهيش كمية ضعيفة، وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الرياح تقعد قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة معتدلة بقية المناطق، والحرارة غدوة تقعد في ارتفاع بمناطق الشمال وفي استقرار بقية المناطق.
0: يعطيك الصحة يا سليم، شكرا ليك. ناخذ ديما الاحتياطات اللازمة، ان شاء الله ربي يرحمنا بالطبيعة بالامتراء، وان شاء الله ربي ينفع بها الارض، وان شاء الله يا ربي انتم اللي تسمعوا فينا وين ما انتم موجودين تبعوا بالحق النشرات اللي خاصة طبعا بالطقس، ما تنسوهاش، وردوا بالكم على رواحكم وعلى صحتكم. تحياتنا ليك سليم بن ميلان عن المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في فقرة الميتيو، وكل ما يكون فما جديد اكيد نجموا نقدمه لكم. سينو www.meteo.in تنجموا تطلعوا على كل تفاصيل الطقس، وإلا على مواقع التواصل الاجتماعي بتبيع تكون الصفحات اللي عندها ثقة ويقدموها ثلة من الخبراء اللي يحكيوا على طبعا التغيرات المناخية وغيره. مرحبا بكم معنا في مسابقة البشير، إذا كنت حابوا تربحوا وصل بقيمة 100 دينار ادخلوا الباج متاعنا غاديو مونستيغ، وفيها باش تجاوبونا على سؤال في كومنتير، وأكيد نجموا تكونوا فايزين معنا بوصل قيمة 100 دينار كما قلت من مهدي مزالي جي اسام. شنو الحاجة اللي تميز سمكة الملا وإلا البواسون اللي عندها زعنفة ذيلية طويلة تعيش في الأعماق وتتغذى على القشريات، وإلا ما عندهاش الزعنفة الذيلية التقليدية وتتشمس فوق سطح البحر وتتغذى خاصة على قناديل البحر، وإلا عندها ذيل يشبه الصوت وتعيش مدفونة في الرمال وتتغذى على الأسماك الكبيرة؟ هذوما ثلاثة احتمالات، تجاوبونا على واحدة فيهم واللي أكيد تكون صحيحة باش تفوزوا معنا بالجائزة متاعنا بالنسبة لليوم. وبالنسبة لغنية المستمع اللي باش تختاروها معنا، خيرتكم ما بين أسهل شكرا وإلا شيرين تباعا، خيروا واختاروا وحطونا الكومنتير متاعكم على الباج متاعنا. مرحبا بكم في متابعتنا، راجعين بعد أخبار الثمانية مع ولد بحر مع على عين المكان مع طبعا بقية فقراتنا وعناوين الصحافة الوطنية في الثمانية ونص. مرحبا بالجميع.

0: إسكاليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات.

0: عناوين هذه النشرة: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. مطار فيذا الحمامات الدولي يطلق خطي شحن جوي يوميين نحو كل من ألمانيا وبولونيا. اليمن تدعو إلى تحرك دولي عاجل لذات تصعيد الحوثية، وترامب يعلن أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل هناك. إلى تفاصيل الأنباء، تم رسميا تدشين قسم التصوير بسكانر بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين باعتمادات تناهز مليوني دينار، منها مساهمة للدولة بحوالي 1.9 مليون دينار خصصت لاقتناء آلة سكانر الحديثة وتجهيزاتها والمساهمة في تهيئة البناية، إلى جانب مساهمات المجتمع المدني بمبلغ قدر ب 100,000 دينار. مدير المستشفى مختار العادي ومزيد من التفاصيل.
1: هو جهاز سكانير متطور وعالي الجودة بدقة 64 شريحة باريت، ومن آخر ما هو موجود على مستوى الأجهزة هذه في إطار تركيز معنا صار في إطار تعزيز قدرات المستشفى في مجال التصوير الطبي. أكيد الجهاز هذا مش يقدم إضافة كبيرة على مستوى المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتقريب المواعيد المواطنين. مستشفى الجهوي المقيم يأمن تغطية الجهات والمعتمديات المجاورة، مش يقرب المواعيد أكيد، ومش ينقص هذا من تنقل المرضى سواء للأماكن البعيدة سواء زاد من حيث تقريب المسافات والمواعيد اللي ذكرته. تنويع أكيد بشي يساهم في تنويع الخدمات الصحية على مستوى المؤسسة وتحسين جودتها، خاصة أنه التصوير بالجهاز المقطعي هذا اللي هو ألف سكانات يهم جميع الخدمات الصحية أو ما نطلق عليه بالطبق الفني والبلاتو تكنيك اللي هو يقدم خدمات أفقية لجميع الاختصاصات الطبية أخرى.
0: إلى ولايتنا، بالاعتمادات جملية تقدر بحوالي 60 مليون دينار يواصل الديوان الوطني للتطهير استكمال إنجاز مشاريع خاصة بربط أحياء سكنية بشبكات الصرف الصحي بأربع مناطق تابعة لولاية نابل على غرار تاكلسة ومنزل حر ودار علوش وزمور. رئيس مديرية الشمال لديوان التطهير بنابل البشير بن يوسف والتفاصيل.
2: بالنسبة لولاية نابل فما عدة مشاريع أنجزت ومشروع حاليا في طور إنجاز. بالنسبة للمشاريع الأنجزت وهي مشاريع هامة: مشروع تطهير مدينة تكلسة، مشروع تطهير مدينة منزل حر، مشروع تطهير مدينة دار علوس، ومشاريع تطهير مدينة أزمور. المشاريع هذه كل تقريبا أنجزت وهي حاليا في طور الاستغلال. الكلفة الجملية تقريبا في حدود 60 مليون دينار. وحاليا عندنا مشروع تهذيب تجهيزات الإلكتروميكانيكية لمحطة طي قربة والهوارية، كلفة حوالي 17 مليون دينار حاليا في اللمسات الأخيرة من انتهاء الأشغال. حاليا في حدود 90% الأشغال، إن شاء الله نأمله من إلى نهاية شهر أكتوبر نكملوا الإنجاز وتدخل المحطات تجهيزات من الجديدة للاستغلال.
0: أطلق مطار فيذا الحمامات الدولي أمس الأول خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا، تؤمنهما شركة طيران بولونية أوروبية متخصصة في نقل البضائع. ويمثل إطلاق هذه الخطوط المباشرة خطوة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وتوفر هذه الخطوط الجديدة للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا وسريعا ويوميا بأحد أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. تم أمس في اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي انتظم بالعاصمة الإعلان عن إحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والتفاصيل.
3: المجلس قدم رؤيته 2030 للمندا الثانية هذه اللي إن شاء الله وقع انتخاب ثلة من لشيف دونتربريز في عدد من المجالات من خلال المساهمة في إشعاع تونس في القارة الإفريقية، العمل على مشاريع كبرى في إفريقيا وتجميع شركة تونسية في عدد من القطاعات. وقع الإعلان كذلك على من هنا 2030 مجلس عمل تونسي الإفريقي سيحاول إطلاق بنك بنك دافير لمرافقة المؤسسة التونسية في تمويل استثماراتها، وقع الإعلان على عدد معناتها من المشاريع الكبرى اللي في الخمس سنوات القادمة مش نحاولوا نجعلوا من مجلس العمل التونسي الإفريقي يكون من الثلاثة أو الخمسة المنظمين.

0: الكبرى في القارة الإفريقية اللي مش يساهم في تطوير علاقات تونس مع إفريقيا وتطوير مشاريعنا وتطوير تصديرنا وتطوير انتساب مؤسساتنا في القارة الإفريقية.
1: في بقية أنبائنا، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم في ظل التغيرات المناخية. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالمنظمة الفلاحية حمادي البوبكري والتفاصيل.
2: استبشار بموسم طيب ان شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الامطار كانت بشر خير للفلاحين دائما وابدا. الامطار تبقى من اوكد الحاجات اللي تنجح المواسم الفلاحيه سواء زراعه كبرى او الاجار نصر، وخاصه موسم زيتين اللي نحن توا على الابواب. كذلك موسم زراعه كبرى وخيان الفلاح بقاو يستنوا على اساس باش يبداوا يحرثوا. تو بعد الامطار ان شاء الله خيان الفلاح ينكبوا على خدمه الارض نتاعهم. امام التغير المناخ ربما حصل مؤشرات باش يكون خريف قوي، مضى بين تفعيل دور صندوق الجوائح الطبيعيه يكون على بكر السنة وتسهيل حتى عملية الانخراط في الصندوق هذايا، وباش يحمي خيان الفلاحة ويحمي القطاع الفلاحي.
1: أعلنت وزارة التربية عن استكمال ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، وذلك بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100%، وبلغ عددهم 2,100,000 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معالم التسجيل 2,056,473 تلميذ بنسبة تقدم بلغت 98%، وذلك إلى حدود يوم أمس. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات المنصف بن عبد الله.
3: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من خطر المخدرات في تنفيذ مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 23 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم. المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات تراهن زوج أطراف رئيسيين هما الطفل والأسرة، بهم هما إن شاء الله نحسن المجتمع ونرتقي للأفضل.
1: في تطورات الوضع في اليمن، دعت وزيرة خارجية اليمن في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. وبالتوازي مع هذه التطورات العسكرية، أفاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن المواجهة مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود بسبب ارتباط الجماعة بإيران، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهديد الملاحة الدولية. بإذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. اليمن تدعو إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثي، وترامب يعلن أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل هناك. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.

0: ولد بحر. ولد بحر وآخر عدد من الفقرة هذه اللي رافقتكم على امتداد البرمجة الصيفية. الكل كنت معنا نوزة بوريقة وفي كل نهار تويتكم بولد بحر جديد وتحكي لكم عليه بالتفاصيل الكل. نوزة مرحبا، صباح النور والنوار، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مروة، وصباح الخير لمستمعينا الكرام.
0: يعيشك
1: يوم مروة باش نحكيو على آخر سمكة البرمجة الصيفية لسنة 2026،
0: ختامها مسك مع المولة مولة هكا اسمها.
1: يا مقبل كل شيء، نحب نشكر كل واحد تابعنا، كل واحد فعل معنا، كل واحد استنى معلومة جديدة، وكل واحد اكتشف معنا حاجة جديدة من بحرنا.
0: أكيد
1: اليوم بس نكملوا مع مولة مولة. مش قولي علاش قلت لي مولة مولة ما عطيتيش اسم شعبي تونسي؟ صدقني مروان البارح بعد ما احنا نحضروا في الحلقه هذيك كلمت البحاره الكل، فدخلوا لها مولا مولا خليني نوصل المعلومه. دونك مولا مولا هو الاسم العلمي نتاعها، نستعملوا فيه البحاره التونسيه خاطر ماهيش من الاسماك الموجوده متواجده برشا في البحر نتاعنا. بالفرنسيه نسميوها بوسون يعني سمكه القمر، بالانجليزيه نسميوها اوشن سانفيش يعني سمكه الشمس. يعني هوني باش تقول لي مروة عنا شمس وقمر سمكة وعليش هيا باش نمشيو للتسمية الفرنسية، على خاطر جسمها مدور ومفلطح لونها رمادي فضي يشبه القرص بتاع القمر، وهي التسمية نتاعها بواسون ليو. ونمشيو للأوشن سانفيش اللي هي بالإنجليزية، والاسم هذية مرتبط بالسلوك نتاعها. مستمعين ركزوا معايا، بدنا نقربوا للإجابة
0: متاع السؤال، واليوم يزمهم عادي يجيبوا صحيح خاطر آخر حصة. آخر حصة
1: أي
0: ختامها مسكة ما صعيب
1: صعيب شوية. أنا قلت هم تبطل عليهم مروة نتبع فيهم كل
0: فما إجابات رهوة لكومنتير موجودين
1: دونك شنو السلوك متاحة؟ خاطر السمكة هذه عندها سلوك غريب، تطلع لسطح البحر وتبقى ميلة على جنبها كأنها قاعدة تتشمس. قلت عشي برونزاج بيقش نفهموا عليش، يعني الشكل متاحة خلى الفرنسيين يسميوها لبواسون لو، وخلى بالإنجليزية يسميوها سمكة الشمس. حتى بالعربية لقيت بعض المراجع يقولوا اسمها سمكة الشمس بالعربية. الاسم العلمي هو اللي بيش يحسب كل شيء واللي هو مولا مولا. علاش زادة عند حكاية تستاهل احنا اليوم نحكيو عليها سمكة مولا مولا؟ خاصة زادة بال نقول المولا مولا اش معناها بالمولا؟ كلمة لاتينية بالضبط حجر رحى، رحى تقليدية بالحجرة بتاعها، شبه لها برشا السمكة هذه حجرة رحى، على خاطر شكلها الدائري والمفلطح هذاك يذكرنا زادة بحجرة بتاع رحى. دونك المولا هي جاية من كلمة لاتينية وينعنيو بها أمحة. وتوا شنو الغريب في هذه مروة؟ وعلاش أنا البارح قلت لك خليني نستنى شوية نشوف لكم حاجة غريبة في آخر حلقة من ولد بحر شخص تذكروها
0: تلفتنا بها الانتباه هكا.
1: أول حاجة كي تشوفها تقول شنو زينها؟ أسماك عندهم زعنفة ذيلية واضحة تساعدهم ديما على العومين مش يعوموا. أما المولا مولا ما عندهاش الزعنفة الذيلية التقليدية، في بلاصة الزيل العادي عندها تركيب خاص نسميه كلافيس. كيفاش هالزيل زي في مقصوص، وهذا هو اللي يعطيها ذلك الشكل الغريب من الخلف لأنه جسمها مقصوص. وعندها زعانفها الظهرية والشرجية كبار برشا، وتخدم بعضها دون نزوز في الحركة. يعني المولا مولا عندها طريقة سباحة مختلفة على برشا أسماك أخرى.
0: اللي يتابعوا فينا على الفيسبوك وعلى الصفحة متاعنا ينجموا يشوفوا طبعا الصورة متاع السمكة باش يفهموا أكثر معناها التفسير اللي قاعدة تقدم فيه نوزة. تفضل.
1: أنا بعث لك راهو سمكة في 2025 في قرقنا، دونك هذيك من
0: هذيك في قرقنا.
1: في قرقنا في سيدي يوسف اللي دوكم بعثوهم لي البحارة البارح مشكورين. وزادة عندنا سمكة تتشمس مروة
0: تتشمس
1: في برونزاج راهي ماشي الفايده. انا سؤال
0: بالكرون ولا بلاش؟
1: علاش تتشمس هي؟ على خاطرها تنجم تعمل غطسات في العمق، في العمق ابرد من ديما الماء يبرد من الفلوطه، وبعد تطلع للسطح وتبقى في المياه الاكثر ما تدخل للفوق. واحيانا تكون مايله على جنبها، السلوك هذا يساعدها على اعاده تدفئة جسمها بشعوط تخن روحها بعد الغطات اللي عملتهم. يعني كي يشوفوها فوق الماء ما نقولوش راهي قاعدة كسولة قاعدة تتشمس، ليه؟ راهي مسكينة عندها برنامج حراري تهبط العمق تبرد وتعلى السطح باش تسخن وبعد تعاود تغطس مرة أخرى. بعض التتبعات سجلت المولات نجم تغطس حتى الأعماق 1500 متر في بعض الريفيرونس بليغرافيك اللي لقيتهم. وقديش تكبر من القرص نطيحة النافقة هذيك، هي تسمى من أسكى من أثقل الأسماك العظمية المعروفة مروة.
0: أي ظاهرة هي من شكل نطيحة ظاهرة. أي
1: نجم توصل أكثر من طن، وفي بعض السجلات تجاوز طن ونص حتى زور. وفما لقيت مراجع يقولوا راهي تنجم توزن قد كهبة صغيرة السمكة نتاعنا نتاعي
0: كي تكبر برشا، معناها للدرجة هذه
1: تنجم كهبة صغيرة، فهمتني؟ تنجم تكون في معناها الحجم نتاعها قد حجم كهبة زغرونة. والأهم بالضبط ماهيش حوت، احنا حكينا على الحوت، ماهيش قرش، هي سمكة عظمية. وشو تاكل؟ هوني زاد حاجة المزينة نتاعها المولة مولة عندها فم صغير مقارنة بحجم جسمها. حسن أسماك صغار لقيناهم مفترسين، فهمتني؟ لقينا حتى عندهم أسماك بلعومية، البارح حكينا على سمكة الببغاء لقينا عندها أسماك بلعومية، هذي فمها صغير وسالمة ومكتها على شو تحب تاكل؟ تحب تاكل الكائنات الهلامية اللي هما لي زورغانيزم جيلاتينيا ولد دونك كيما اليوم في ولد البحر حكينا عليه قبل اللي هما صناديل البحر. نصورها السنه في الصيف عند الجو خرجوا برشا
0: خيرت ربي
1: دونك السنة عندها في السنة عرفت عند الجو بالميكة.
0: وصلت كهرباء اكيد بالقناديل اللي كليتها.
1: والمولة مولة مروة مش غريبة على المهنة التونسية. تعرف اول توثيق لها علمي يرجع لسنة 1966 نحكي وعليها على قول 60 سنة
0: موجودة في الشواطئ التونسية متاعنا.
1: في الشواطئ التونسية متاعنا لقيناها عام 1966 سجلت عينة قرب الساقط في خليج قابس حوالي 180. وبعد ذلك في عام 1989 سجلت عينة أخرى زادة كيف قرب الساقط. وفي نوفمبر 1991 سجلت مولة قبالة دونك شط الزارات في جيب وطولها متر وخمسين. بعد 11 جانبي في 90 عينة أخرى طولها 2 متر و18 لقوها قرب ميناء الكتف في الجنوب الشرقي قريب من الحدود التونسية الليبية. وفي قرقمة وتحديدا في ميناء سيدي يوسف تم في جانبي 2025
0: الصورة اللي كنا نشوفه فيها. نعود نوريه الصورة كان هكا نجلة.
1: السمكة كانت عالقة في ميناء مع انخفاض مستوى الماء بسبب المد والجزر وخافوا عليها وقتها من النفوق.
0: واضح.
1: يعني مولا مولا عندها تاريخ موثق في السواحل التونسية أكثر من نصف قرن.
0: ممتاز جدا.
1: اليرقة متاحة في المراحل الأولى متشبه للم متاحة. هون يرقة صغيرة طولها 35 مليمتر وعندها ذيل بدائي، تبدأ من اللون عندها ذيل بدائي وبعدها يولي تتحول اليرقة هذيك باش تولي السمكة العظمية نتاعنا الكبيرة اللي هي مولا مولا.
0: ممتاز. نحكيو شوية على الفوائد نتاعها.
1: اي هاني باش نكمل لك توا. دونك هي المولا مولا مش سمكة نعتبروها من اسماك الاستهلاك العادي في تونس يا مرء. والتقارير التونسية حول حديث قرقنا اللي بعث لكم الصور نتاعها وصفتها بانها غير صالحة للاستهلاك البشري. وهي مش على خاطرها كله تسامة ولا حاجة، على خاطر حجمها كبير، تجي أكسيدة تشد في الصيد العربي ساعات تعمل نفوق في تونس. دونك الحد توا عنها المراجع يقولوا ما هي صالحة للاستهلاك البشري. هي أساسا كائن بحري غريب ومهم إيكولوجيا، ووجودها في سواحلنا يستحق التوثيق والمراقبة مش البحث عليها على خاطر تتغذى خاصة قلنا على شنو مروة على قناديل البحر وتدخل تنظيم دونك أعداد الكائنات هذي خليها تعيش خلي تاكل هذوما القناديل البحر المصطفين السماهك شفتهم يسكيو برشا من وجودهم في الشواطئ نتاعنا.
0: معناها في المطبخ التونسي مش باش نلقاوها للاستهلاك البشري. لا
1: والله هو حتى ولا هما ياكلوا فيها البراني شويه ياكلوا فيها ولكن في تونس بما انها قليله على الاصل وحب شوف انت وقداش من مره دونك لقاوها في تونس من 66 وبعد ذلك 89 وبعد ذلك 91 وبعد ذلك 2025 دونك توا بوغ لو مومون خليوها معناها تقوم بواجبها ومهمتها إيكولوجية.
0: نقص علينا القناديل اللي هما توقعين يمشوا ويكثروا، دونك مهم وجودها وتكثرها في البحر كهو استهلاكها لي. واضح.
1: فوالا. والبحر مازال يخبي علينا برشا مفاجآت.
0: نعم أكيد.
1: مروة دوك اليوم تعرفنا على سمكة تشبه القمر.
0: نعم.
1: العلمي جاي من أحجار الرحاء، تطلع على السطح وتتشمس، تهبط لأعماق كبيرة، ما عندهاش ذيل عادي، عندها ذيل اسمه كلافيوس، نجم توصل لأكثر من طن قد كرهبة صغيرة، وتعيش في البحر الأبيض المتوسط، وعندنا في تونس، أنا شو قلت لهنا، عندنا تاريخ معاها من عام 66، موجودة حتى في قرن 2025، دونك تم عثور عليها في تونس.
0: نعم.
1: وهذه كانت آخر رحلة لنا في هالبرمجة مع ولد البحر.
0: يعطيك الصحة وشكرا على مرافقتك معنا، يعطيك ألف صحة.
1: معايا. وأعطيكم الصحة ونقول لكل مستمع شكرا على التفاعل، شكرا على الأسئلة، خاصة مروة دخلت فيسبوك دولي فيه 1,100 وعندي 3,000
0: يعطيك الصحة يا نوزة، شكرا لك،
1: شكرا على الفضول زادة دمك عندهم الفضول،
0: ما دغدغنا فيهم الفضول ذاك، احنا حيرنا فيهم شوية هاك الفضول باش يعرفوا أكثر معناها أعماق البحار والثروة السمكية الكبيرة اللي عنا في بلادنا. شكرا جزيلا لك نوزة، ويثري التجربة مزالت متواصلة معاك حتى في برامج أخرى في قادم الأيام. تحياتنا لك وشكرا جزيلا لكل مستمعينا كما قلت أنت اللي بالحق كن نثيروا لهم هكا فضولهم في مواضيع تبدأ تهمهم وتعنيهم، أكيد إلا من لقوهم هكا يسألوا ويبحثوا ويلوجوا ويتفاعلوا زادة. تحياتنا لك يا نوزة، نهارك زين وطيب وشكرا جزيلا، يعيشك، إلى اللقاء. خليكم معنا وجيبونا على سؤالتنا، نعلن لكم إن شاء الله على الفيز معنا اليوم ب 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. موعدكم في الوقت هذي وفي 8:30 قد تكونوا على موعد مع عناوين الصحافة الوطنية، وأكيد راجعين باش نكملوا معاكم مشوارنا محليها بلدي وعلى عين المكان وأغنية الختام حتى التوا مش الفوت أكثر الأصالة. شكرا وأنا نقول لكم شكرا ومازلتوا معنا في نصيف الساعة الجاية. مرحبا.

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الشروق. وفي الافتتاحية عنونت أزمة الطاقة وخياراتنا الوطنية، وكتبت الصحيفة: مع احتدام أزمتي مضيق هرمز وباب المندب وحرب الناقلات النفطية المستعرة، سيكون من البديهي وطنيا التفكير في حلول جذرية ومستدامة لتوفير الطاقة وعدم تكرار سيناريو صيف 2026. وأضافت الصحيفة: هذه الأزمة المتجددة في قطاع الطاقة تذكرنا بجائحة كورونا وأهمية الانخراط الرقمي الشامل الذي استطاعت من خلاله الدول المتقدمة أن تحد من أزمة الحجر الشامل الذي عانته دول العالم. والحقيقة أن كنا في تلك الجائحة من الدول التي تضررت كثيرا بسبب عدم الانخراط الجدي والشامل في الرقمنة، وللأسف وبعد نحو 7 سنوات ما زالت الخطوات متعثرة ولم نبلغ الرقمنة الشاملة والفاعلة رغم الخطوات المتخذة من قبل بعض الوزارات للتحول الرقمي. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تزامنا مع العودة المدرسية برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات، وفراغ تشريعي يثير المخاوف من تجاوزات في مجال الجراحات التجميلية، وتونس تدخل اقتصاد المنتجات الحلال، مئات المليارات وشركاء في كل القارات، وبوابة لربط تونس بالاقتصاد العالمي، مجلة الصرف بين الربح والفرص المهدورة. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق: اليوم أمام شوتينغ ستارز في المهيري، أسفاقسي جاهز لقلب الطاولة. وفي كأس إفريقيا، الإفريقي وجرجيس يتأهلان عن جدارة. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: المجموعة الدولية مم امتحان في حقوق الإنسان، الأموال المنهوبة لخدمة التنمية. وكتبت الصحيفة: حركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف هذه الأيام المياه الراكدة، ودعت مرة أخرى الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادتها إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. وأضافت الصحيفة: إن استرجاع الأموال المنهوبة بهذا الشكل يمثل فرصة لإعادة جزء من الثروة العامة إلى المجتمع، وتحويل مورد كان مصدر للفساد إلى أداة للتمويل والاستثمار وتحسين حياة المواطنين، دون أن ننسى انعكاس ذلك إيجابيا على العلاقات بين الدول، فالمصلحة المشتركة في العلاقات الدولية تفرض الالتزام بهذه المقاربة، ودون ذلك سيتواصل الحذر وسوء الفهم ومشكلة التنمية بطبيعة الحال، والتي لا تدخر شخصا أو كيانا أو دولة أو تجمعا أو أقليما دولي. ونواصل مع الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، النقل يعزز أسطوله لمواجهة ارتفاع الطلب. وفي المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي يتأهلان رغم الصعوبات. إلى صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: خارطة طريق لإصلاح التعليم من أجل ضمان عودة مدرسية ناجحة. وبعد تحيين رزنامة الموسم القادم، هذا موعد حسم القائمة النهائية للحجيج في انتظار تحديد التسعيرة، ونسبة لا تتجاوز 2%، قريبا إرساء منظومة متكاملة للتأمين ضد الكوارث الطبيعية. ومع تواصل نزول الأمطار بعديد الجهات، استبشار الفلاحين بالغيث النافع وموسم فلاحي واعد. وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة، ارتفاع الصادرات التونسية ب 8% خلال 8 الأشهر الأولى. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: كأس رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي يحقق المطلوب ويعود ببطاقة العبور. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الجرجيسي يتأهل وصفاقسي مطالب اليوم بالانتصار لمواصلة المشوار. وفي الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم شبيبة العمران للتأكيد، والهمهامة في مهمة صعبة، والأولمبي الباجي يبحث عن فوزه الأول. وأمس أول انتصار للملعب التونسي والمرسى، وهزيمة ثانية للنجم، وتعادل مثير في المنستير.
كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فنتمنى لها كل خير ومثل ما نتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 وأكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها، لو انطباعاتنا مش كويسة، ما كانت تتكرار الزيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

هابي بيرثداي تو يو، نقولوها لهبة حلارة تحتفل بعد ميلادها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مجيد يا هبه ليكم من عند العائله الكل ومن عند اصحابك والناس اللي يحبوك الكل، يتمنوا لك ان شاء الله هكا يوم جميل تعديه بطبيعه في احتفالك بعد ميلادك، وان شاء الله عوده ميمونه لالمانيا. تحياتنا ليك يا هبه، وهذيا شويه هكا مقتطف من ولي توفيق، انزل يا جميل على الساحه.

0: تحياتنا لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة بالنسبة لليوم ولا بعد ميلاده. أهلا وسهلا بالناس الكل في متابعتنا. 8:44 دقيقة نكملوا معكم المشوار ونمشيوا على عين المكان.
1: على عين المكان
0: نعطيو الكلمة لويام النخلي. صباح النور والنوار. أهلا وسهلا بيك ويام.
2: صباح النور. نهاركم أسعد الأيام.
0: مرحبا بيك يا للا. شنو حوالي صح؟ لاباس؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله وشكرا لله. شنو عنا اليوم بالنسبة لموضوعنا؟
2: في وقتنا اليوم مفهوم المكان توسع وتغير مليارات المرات. اليوم عين المكان ما عادش بالضرورة نقطة جغرافية نلتزموا بالذهاب لها، لكن زاد ولا هو الفضاء الرقمي اللي نعيش فيه يوميا. مع عودة النسق السريع للخدمة والقراية، الوقت ولا أغلى وثيقة يملكها المواطن، ولهنا شهدنا تحول سوسيولوجي واقتصادي عميق. الديار التونسية ولات هي نقطة الشراء الأولى. نحن اليوم في السوق الافتراضي اللي الناس الكل تقضي منه، لكن الافتراضي ماجيش باش يلغي المحلات، بل جاي باش يوسع أفق المبيعات ويخلق ديناميكية جديدة للشباب، وخاصة قطاع مال التوصيل اللي ولا شريان حيوي يخلق فيه آلاف مواطن الشغل اليومية. الدراسات التسويقية أثبتت أن المستهلك اللي يقضي عبر الانترنت مش ديما يلوج على السعر الأرخص، بل يلوج على الوقت. الشراء الرقمي يوفر على المواطن متوسط ساعتين من الوقت يوميا كانت تتنجم تضيع بين المواصلات، البحث عن مأوى سيارة والاكتظاظ. وأكثر من نصف المبادرات الرقمية الصغرى في تونس كيف الصناعات التقليدية والحلويات وغيرها تقودها نساء وشباب من قلب ديارهم، مما خلق ما يسمى بالهوم بيزد ايكونومي أو اقتصاد البيت اللي يعيشوا منه اليوم آلاف العائلات في تونس. وأغلب أصحاب المحلات والمشاريع الصغرى والحرفيين فهموا التحول الرقمي ولو يدمجوا بين المحل الفيزيائي والتواجد الافتراضي. المحل التقليدي ولا يعطيهم الموثوقية ولا يعطيهم الرصيد، والصفحة الرقمية هي اللي توصلهم للحريف. هذا زاد بدت في مواطن شغل أخرين، نحكيه على صناع المحتوى وجودي بيان صناع المحتوى عن المسوقين وعن المبرمجين متاع المواقع والتطبيقات والمختصين في الأمن متاع المعلومات وشبكات الدفع. والخوارزميات في السوشيال ميديا تقرأنا تفهمنا من حركات عينينا وحديثنا على شنو نتفرجوا، وتعرف أكثر منا حتى شنو نحبه.
0: معناها أنا وقت اللي نخمم باش نشري صبات يا ويام، ولا توها وقت العودة المدرسية كرتبة، ولا أي حاجة أي قطعة هكا نحب نخمم فيها، مجرد التفكير فيها يخلي الخوارزميات كما قلت أنت تخلي لي هكا ليزوفر الكلها اللي موجودة متاع الرقمي، ومعناها متاع نحب نقول تسوق الرقمي، ولا حتى أنك تشري معناها من اللي بوتيك المباشر مباشرة ولا غيره. دونك تفتح لك كل الأبواب. وإيه ما كولي
2: أي هو الشراء الرقمي وحتى الإشهار هذية اللي عرضنا ولا تجربة نفسية، أما بالحق لازمنا نتحكموا فيها باش ما نطيحوش في الاستهلاك المفرط. رقم الهاتف والعنوان متاعك هما بحد ذاتهم سلعة. كي تعدي كوموند مع صفحة مثلا مش معروفة، بياناتك تنجم تتباع لصفحات إشهارية أخرى، ولا تنجم يستغلوها في الفسبا. الحماية مش كان في الفلوس، الحماية زادة في المعطيات الشخصية. وفكرة التسوق الإلكتروني بيدها تعديت بالرسمي بمراحل تاريخية مهمة، حتى ولات جزء من حياتنا اليومية. معناه أول عملية شراء مثلا كانت في أواخر السبعينات. كان التسوق يتم تيلي شوبينج، معناه كان التسوق يكون عبر التلفاز، يربطوا بيانات التليفون بالتلفزة ويكمندي. أما التسوق عبر الانترنت الآمن بواسطة المتصفحات متاع الويب كدبلفي دبلفي دبلفي هذيك اللي نكتبوها، بدأ في التسعينات عام 94 كيكا كانت أول عملية شراء آمنة بمعناها الحديث. يعني تصوروا العالم من وقتها وهو يطور في التشفير والحماية والأمان الرقمي، باش أنت من بعد هذا الكل في وقتنا تو تدخل باج انستغرام في تونس تشوف الزين والعين في التصوير وتقول الشاه الشاه محلاها، تكمندي توصلك الكولي تحلو في الدار وتقول شعفة وتوب.
0: ليه هو مش عادة مش كيك تعمل لافون ولا بخي، تعمل كل المقارنة عرفت ما بين السلعة اللي تبعت لك والسلعة اللي جيتك للدار، وتهبط تلقاك على مواقع التواصل الاجتماعي باش توري قداش انت للأسف شديد معناها حصلت كيف
2: ما فماش تونسي معناها ما دقيش اللقطة هذه، وانا راني وليت تيم شعفة وتوبة الحقيقة. وذك علش
0: هو ويقام للأمانة، خلينا نكون واضحين، فما مواقع صادقة، فما ناس تخدم على روح مفتوحة وتبعث لك سلعتك معناها كيما نقولها مضمونة ولباس وكيما تحكي لك عليها معناها كيما تحكي لك عليها في اللايف كيما توصلك الباب الدار باش ما نضربوش الناس الكل ولا باش ما نحطوش الناس كلها في نفس الخانة ولكن
2: واحدة ولا في نفس بالضبط. الخانة هذاك علاش الحقيقة اليوم فسركم كيفاش تنجموا تاخذوا حقكم
0: تخبيع قبل ما ناخذوا حقنا خلينا نكون واضحين راه زاد معناها فما ناس يتعرضوا لعمليات تحيل من قبيل المعطيات الشخصيه اللي تو كنت تحكي عليها يعني انا مثلا تلقاها باج معروفه مشهوره الباج هذيك والناس كل تقبل عليها ومعروفه بالمصداقيه نتاعها والا موقع ولا غيره فتحط البيانات نتاعك انت كمستهلك من غير ما تقصد ربما وحتى كان ما طلبوش منك تقول لهم ربي نحب نشري هالطبليه هذيه ولا هالقطعه هذيه بالسوم كذا وتحط لهم انت الاسم واللقب وتحط لهم في الكومنتير نحكيها وتحط لهم الرقم نتاعك يتم استياد الرقم هذاك والاسم نتاعك والمعطيات نتاعك من عند صفحات اخرى تبعث سلعة مضروبة وتقولك أنا تابعة فلانة وهذه صار على برشة برشة برشة برشة ناس دونك هذيك علاش أهم نقطة هي أنك ما تعطيش معطياتك الشخصية في الكومنتير قد ما تحط معطياتك الشخصية قد ما تنجم تكون أنت عرضة للتحايل وإلا للاستياد الإلكتروني والبقية ليك بالنسبة لزيزاستيوس وإيم تفضل
2: باش ناخذوا حقنا انا يعني نحن اليوم لازمنا نعملوا بوز ونفرقوا بين زوج حاجات احنا اليوم نحكيوا على الغش الالكتروني والتحايل الالكتروني واكيد ماشي الناس كل معناها فما ناس بالحق تخدم على روحها واني بيرسونيلمون تعاملت معناها مع حاجات موثوقين ويرحم والديهم ويعطيهم الصحه معناها في حكايه الضمير دونك الغش الالكتروني شنو ببساطه تشري روبه تطلع شوليقه تشري صبات حاشاكم يطلع شليكه يعني السلعه مش كيما الاشهار ولهنا راهو فما عقوبه سجنيه وفما زاد عقوبه ماليه وعندنا التحايل الالكتروني هذا راهو لابلي التحايل الالكتروني هذه تتسمى جنحه توصل حتى 5 سنين حبس تلقى مثلا باج مسميه روحها ماركه عالميه ولا حتى شركه ويتلقاها وهميه ماهيش موجوده يبيعوا في الريح للمراكز يخبط الفليسات ويختفي ويعملوا لك كالبلوك وتلقى روحك تحكي مع الحيط يا سيدي وباش نعرفوا انه تونسنا العزيزه راهو كانت اول من اول الدول اللي حطت قوانين رادعه ومنظمه للامر هذا واحنا الحقيقه رانا نبخلوا ما نشكيوش عندنا قانون
0: ما تقول لك على 10000 ولا 20000 ولا على 50000 ولا اللي هو
2: على الاقل تعمل ابلاغ لفرقه مقاومه الاسعار هنا من بعد باش نقولوا عليها اما كان ما تنجمش المحاكم كانت تنجم المحاكم بالرسمي فازي باش تحمي روحك وتحمي غيرك زيد دونك احنا مثلا في تونس عندنا قانون عدد 83 سنة 2000 اللي احنا بكري حكينا اول عملية تسويق امنا كانت عام 94 شفت احنا معناها عام 2000 عملنا بدينا تونس تعمل في سنة مشرع سنة قوانين البائع من واجبه يعطيك لديتاي الكل يلي تقول بري بري في الكومنتارات راهو لازم يعطيك البري راهو مش ينزي البري البري والماتير والقياس وتاريخ الصلاحية واللون والابعاد ويعطيك بعد كيف تشري فاتورة فيها الباتين ده والماتريكول متاعه باش نجم تضمن حقك
0: يبعثيك مع الليفرور معناها مع القطعة اللي خديتها فاتورتك ديتايي
2: بالكاش صحيت بالكاشتي نتاع هذا بالكاشي نتاع هذا كل ما تعملوش وبعد تقول شبيني نحكم هذا يتسمى الحق في المعلومه والحق في النفاذ للمعلومه وعندنا قانون اخر قانون المنافسه والاسعار يحميك وراه من حقك قانونيا تحل الكولي قبل ما تخلص ويقول لك لا ترجعها معاه راه يعني هذا حقك كان كل واحد يسكت على حقه والمتحايلين والباجات الوهمية رانا نحكيه على المتحايلين وعلى الباجات الوهمية اللي ينتحلوا مثلا في صفة الشركات ما هيش موجودة مش يزيدوا يتغلغلوا أكثر وهذا الواقع اللي قاعدين نشوفوا فيه أكثر ما عندكش برشا وقت هز روحك اشكي لفرقة مقاومة الأسعار باش توصل الحكاية لوزارة التجارة فيها خطايا راي وفيها حبس وعيوا بعضكم في السوشيال ميديا ورانا لهنا نحكيوا على غشني وتحيل عليا مش والله ما ظهر ليش واني ليت من بعد ما وصلت لل
0: بالضبط انا باش نقول لك فما اشكاليه اخرى يعني ومنها الناس اللي تخدم في التسوق الالكتروني وفي الفيلم في انها تبيع على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي مشكله الغتور ونحكيوا سورتو على مواد هشه ولا على مواد معناها كيما الحلويات والا مش حاجه مثلا صبات ولا ساك ولا
2: ما تجيش بالضبط خاطر كيف ما قلت لكم عشان كاملة متاع ناس تخدم على رواح خليت سلعتك لقيتها نفسها ما فيها حتى عيب, لأن التجارة أخلاق والتزام.
0: ما هو الأخلاق والالتزام مهم برشا, ولكن يختفي وراء الشاشات برشا ناس لا تلتزم بالأخلاق للأسف شديد ولا بالالتزامات
2: برشا ناس.
0: صحيح
2: للأسف. خليكم المهم ديما فايقين حقوقكم وطالبوا بالمعلومة وشجعوا كل اللي يخدم بصدق وضمير. وكونوا انتم حماية السوق الرقمي, هذه الثورة الناعمة. واليوم الشاشة هي شارع جديد, هي السوق متاعنا وهي المنصة اللي برسمي تبني في اقتصاد كامل. دمتم بخير,
0: شكرا جزيلا وئام, يعطيك الف صحة وتحياتنا ليك. طبعا هذه خليني نقول همسة في أذن كل من يسعى أنه يخدم على روحه, وربي عينك ما خلي ضميرك محكمه كالكسوا قدامك ولا مش قدامك. الكليان هو وراء الشاشة صحيح, ولكن مادامك أنت تقدم في المنتوج متاعك وتحب تاخذ غتور به, أكيد استنى أنه يعطيوك الرتور هذية من خلال للخدمة اللي تقدمت لهم. هذا موضوعنا اليوم, الشراء والتسوق عبر شبكات التواصل. ما كنت معنا وئام النخلي, تحياتنا ليك في على عين المكان. احنا مكملين المشوار مع اخر اختياراتنا الغنائية, وهكا نوصل معكم لختام مشوار البشير. خلينا نعطيكم فكرة ساعة على إنيس بلامين اللي فازت معنا اليوم ب100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام. مبروك يا إنيس, وتحياتنا لكل المستمعين اللي حطوا لي كومونتير نتاعهم واللي اختاروا زيد الصوت أصالة في ايقاع. شكرا. هكا نوصل معكم الختام المشوار, جمال تحيات لكيب الكلها, تحيتنا لنجلة, تحيتنا الأميرة الهويدة, تحيتنا لطفي المكي من قدم الكونسوليت مروة زيدي. تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله هنا وربح في عدد جديد من ملفاتنا التربوية. من هنا الوقت نتمنى لكم الخير والصحة والعافية, نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين علموجة 95.7
1: 95.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم.

0: الجراحية بهذه التجهيزات. وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الصحة أن هذه التجهيزات ستساهم في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان عن تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم انطلاقا من الساعة 9 صباحا بالمدرسة الابتدائية بالزريبة قرية، وتشمل القافلة جملة من العيادات والاختصاصات الطبية كالطب العام وأمراض القلب والشرايين وطب المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الأطفال وطب العظام وطب العيون وعيادة القابلة. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال اليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. أفادت وزارة النقل بأن النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للموسم الدراسي الجديد سيسجل ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من الطلبة والتلاميذ مقارنة بالموسم الماضي. وأضافت الوزارة بأن عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي يتطور ب 13%، وهو ما يمثل نحو 52% من مجموع أصول نقل المسافرين، وسينخفض معدل عمر الأسطول إلى 12.5 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعيته نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجات.

إذاعة الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: مسكره وهي الحفله اللي عملتوها عند لطفي المكي. اي سيدي هو الصيف وفي وجات لقرايه شختوا في الصيف
1: شخنا
0: عمدوا في البحر
2: عمنا
0: سهرتوا في الليله
2: سهرنا
0: كملنا وجيت لقراية وتوا باش نرجعوا نقراو فباش يكون بدا وفباش يكون باش يرجع يبدا فرحانين ولا مش فرحانين
1: فرحانين
0: جو صحه شوفوا أمهاتكم وأوليائكم قديش فرحانين أكثر منكم وكان نحكي لكم على فرحة أمهاتكم وأوليائكم وأبائكم راهم بشي زقسقوا بالسعادة في قمة الفرح والسرور أحكي. العودة المدرسية متاعكم حدث يسجل أنتم في تاريخ العام الكل نهار اللي رجعوا الأطفال يقرأوا رحنا الأولياء يبدأوا فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين في قمة السعادة والغبطة والانشراح حسب رأيكم عليشة؟ يرتاحوا منكم كيفاش يرتاحوا منكم كلام هذية ثم مصدر سعادتهم في الحياة
3: تاخو من
0: الحس زعما حسب رايك خليل علاش امك تفرح نهار العودة المدرسية ولا ليه تفرح برشا ولا ليه علاش
3: باش نبداو نقراو ديال الامتحان ديال القرين
0: باش صحيت باش تولي تقوم لكم في الصباح بكري وتحضر اللمجه وتوصل وتهز وتجيب وتحضر الكلوب وتعمل لكم النشاط نتاع نهايه الاسبوع هذاك وحده وترجع لكم في الامتحانات فرحه عظيمه هذه فرحه لا توصف بثمن شنو رايك انت يا ياسمين في الموضوع علاش امك تفرح بالعطله بالعوده لابسيوس ريفيلاتور هذا علاش امك تفرح بالعوده المدرسيه خاطر الوقت نتاعك باش يتنظم وباش تاخذ برشا علوم باش تولي بنيه اذكى هكا ولا وانت يوسف سؤال سؤال عكسي عملت لكم علاش فرحانين بالعطلة علاش أمهاتكم فرحانين بالعطلة بيه يلا نعمل تغدو تقابل معنا يوسف بن بوبكر كيف حالك يا يوسف
4: لاباس
0: أمورك الأسبوع هذي كيف نهية
4: جيدة
0: ولا ممتازة
4: ممتازة
0: قلقتك المطر ولا ما قلقتكش
4: غشتك
0: أعطتك إحساس بالغضب بالمطر ذي أنا نتفهم الموقف نتاعك علاش
4: خاطر المطر تصب وأنا نسيت نجيب الصحابة
0: إيه وأنت وقتها وينا
4: كنت ماشي في المستير
0: إيه
4: ويخل المطر صب
0: وأنت في الكيس في الشارع
4: أي والصحابة نسيتها في الدار
0: نسيت الصحابة في الدار وهي سبت بدون سابق إنذار المطر ما علمتكش قبل
4: لي برشا مرات جيت أما والمرات هذوكم الكل جبنا صحابك كان المرة هذه ما جبناهاش
0: إيه ما لازم علمتكش المطر قبل ما تجي هيك علاش أنت ما هزيتش صحابك خاطر احنا في بيننا أنا هزيت
4: خاطر خرجت من الدار
0: إيه
4: كانت الدنيا ماهيش مطر وكي جيت مروح للدار مطر صبت
0: دونك أحسست بالغضب تغششت أنت للأمر هذية وديمت برشا ولا ما دامتش الحكاية وديمت ولا ما دامتش الحكاية
4: المطر قاعدة تصب حتى زين
0: لا نحكي حكاية الغضب متاعك تجاه المطر
4: على خطر أنا كي ما جبتش الصحابة
0: أي؟
4: المطر تمشي تصب علي ونمرض
0: اي بالك انت تم بعدكش كيما النبتة يطلعوا لك أوراق من شعرك ويطلع لك زهور
4: أنا كنت نسأل يخلوه المطر صبت على راسي ما صبتش على الشجر
0: زعما هي ما صبتش على الشجر الأمطار
4: صبت على راسي
0: كان على راسك أنت من هيك علاش أحسست بالغضب ميلا حسيت كون القطرات الكل ما مشاوش الأشجار وجاوا على راسك هكا هناك حكمة لازم في الأمر هذي وانت كيفاش تأكدت من الأمر هذي هزيت عينيك شفت الشجر فوق منهم المطر تصب ولا ما تصبش
4: شفت المطر ما تصبش على الشجر تصب على على الضوء وعلي وعلى
0: مالا قصدتك المطر هذا يظهر لي
4: صبت على القاعة
0: وعلى راسك
4: وعلى راسك
0: يظهر لي قصدتك كان عندها قصد بيك المطر هذا منك عليش أحساس بالغضب شنو نعملوا تجاه الأحساس
4: كان أنا الناس الكل صبت على ريوس
0: آه مالا هي كانت قاصدة الأشجار ما صبتش عليهم صبت على الإنسان وما صبتش على الأشجار هكا
4: يمكن في الليل كيمشيو العباد رقلوا ولات تصب على الشجرة
0: آه مالا عملت بالتداول في النهار صبت على رؤوس الإنسان وفي الليل صبت على رؤوس الشجر
4: لا في الفجر صبت على الشجرة
0: في الفجر إيه معناه توا تتسمى ما حايلتش شطر بشطر شوية على الإنسان وشوية على الأشجار هكا ولا ليه عادلة معناها المطر ذي عادلة ما لما مش الغضب متاعك تجاه هذا المطر النجم يكون مش غضب مبني على حقيقة إنما على شعور أنت شعرت به أو إحساس شخصي ناتج عنك أنت هذا ما قاله لك مخك ولا دماغك يعني الأمر مش حقيقي 100% ربما شنو رأيك في الموضوع أنت الموضوع هذا متوسط مش موضوع خاطر هي من المنطقي كون الأمطار تصب على جهة كاملة وربما وقت اللي هي صبت الأمطار على رأسك وعلى الجسم متاعك حجبت عنك الرؤية فتهيأ لك أنها مهيش قاعدة تصب على الأشجار لكن هي في الحقيقة قاعدة تصب على كل المنطقة وإلا وهي الصحابة قاعدة تصب في المطر وجيت ريح نفخت عليها دزت الكميات المياه على جانب والجانب الآخر ما جاش فيه أمطار خاطر هي السحاب تتنقل في بالك ولا ليه؟
4: نعم السحاب يتنقل بالريح
0: أحسنت دونك عملت قريت دورة المياه في الأرض أقرب للميكرو شوية باهي إذا ما زلت تشعر بالغضب تجاه المطر ولا سمحتها؟
4: سمحت لخاطر ذكا خاطر نسيت انه ذكا رب اللي صب المطر
0: احسنت به فما حاجات في الدنيا تكون اقوى منا ما نجموش نتحكموا فيها نجمو نتحكموا كان في انفسنا كيما صبين المطر مثلا هل تستطيع أنك أنت توقف الأمطار صبين الأمطار؟
4: مستحيل
0: أحسنت فإحساسنا بالغضب تجاه هذا الأمر ولا معاكستنا ليه يعتبر أمر ما عندوش حتى نفع وأمر يفرغ لنا ويستنزف لنا في الطاقة متاعنا بالتالي وقت اللي يلقى روحه الإنسان في موقف أمام أمر ما عندوش فيه سلطة للتحكم من الأفضل كونه ما يصارعش إنما يحاول يأثر على نفسه فقط ما يحاولش يأثر على الآخرين يعني وقت ما تصب المطر مثلا تلقى روحك أنت تحت المطر وعندك إحساس بالغضب من الأفضل هو أنك تخمم كيف في عوث تخمم كيفاش باش توقف المطر خمم كيفاش باش تمنع روحك وتهرب وتتخبى ولا تروح لداركم ولا تمشي لسيارتك ولا تكلم ماما تجيب لك مطارية يعني كي تخمم في شخصك كيفاش انت باش تنقذ نفسك اسهل جدا وانفع اكثر من انك تحاول انك توقف المطر هذا من الناحيه الاولى ومن الناحيه الثانيه الاحساس بالغضب هو امر منطقي ومفهوم ومعقول ولا شعوري ما نجموش نتحكموا فيه لكن الاحساس بالغضب يستنزف الطاقة متاعنا ويفرغنا ويخلينا الشحنة الإيجابية متاعنا فارغة يخلينا ما عادش عنا طاقة فبالتالي من الطبيعي والعادي أن نشعر به لمدة معينة لكن الإنسان المتزن واللي يعرف والقوي الإنسان القوي هو أنه يعرف يوقف موجة الغضب بهذه في وقتها ويقول به أنه تو متغشش لكن الغضب بهذه بشي يستنزف قوتي وبشي يبدل لي ينحيلي الأشياء المزيانة اللي في يومي وإلا في حياتي بالتالي يزمني نوقفه عن تحده ونتعدى للمرحلة المقبلة هذا من الحكمة والذكاء دونك هذا شنو نجمو نتعلمو من الدرس متاع المطر اللي غشتك هذية واللي أعطاتك إحساس بعدم العدل خاطر صبت كان على راسك وما صبتش على الشجرة
4: حسيت أنه أنا نتهيأ أن المطر طب كان على راسي
0: ايه أي أمر وارد كون الإنسان يشعر بشعور ينجم يكون مخطئ فيه ولا ينجم يكون خاطئ، لكن ميسالش من خلال الاكتشافات هذية ومن خلال التجارب اللي عشتها كما تجربة صبان المطر على راسك تولي تتعلم مرجيك تصب المطر باش تهز عينيك الشجرة وتثبت يندرى المطر قاعدة تصب على الشجرة مش قاعدة تصب على الشجرة. مازلت باش تصب برشا مرات المطر السنيرة مرجيك تصب قولي صبت على راسك كهو وإلا على راسك وعلى الشجرة حتى نكونوا أنصفناها وما حكمناش عليها بالغلط بهي؟
4: أما الحقيقة أنا خفت شوية كهو.
0: أي حتى الإحساس بالخوف أمر طبيعي وعادي، تعرف في حياتنا اليومية مر علينا بارشة مشاعر، أحنا كالشجرة والمشاعر هما كما الرياح، الشجرة كي تبدأ في في في في, في الطريق أوراق نتاعها تتحرك وإلا ليه؟ خاطر تمر تصب فيها تنفخ عليها الرياح. الإنسان كما الشجرة يعصف بينا يوميا مجموعة من الرياح اللي هما المشاعر، فنشعر بالفرح ونشعر بالحزن ونشعر بالتأسف ونشعر بالغضب، وهذم كل مشاعر يتعديه على الإنسان كل نهار كل نهار، نفرحوا نتغشوا نحزنوا نتألموا نتأسفوا، هذم مشاعر يتعديه بينا كل نهار. فمع الوقت الإنسان يتعلم كونه يحاول يجند الطاقة متاعه باش يحافظ على المشاعر المزيانة والباهية باش يخليها تداوم، ويعلم ويتعلم كونه يخلي المشاعر الأخرى تمر مرور الكرام بأقل أذى ممكن، لكن وجود هذه المشاعر في حياتنا هي أمر طبيعي وعادي باش نشعر به مدى الحياة يوميا. فأنا أتفهم غضبك تجاه المطر، المرة الجاية وقت تصب المطر انظر إلى الأشجار وشوف وقول هو المطر صبت على الشجرة كما صبت على راسي، فبالتالي يمكن المطر كانت عادلة وإحساسي بالغضب تجاهها كان إحساس مبالغ فيه، تو باش نتعلم كونه ما عادش نتغشش كي تصب المطر على خاطر هي المطر تصب في كل الأماكن، أنا فقط تهيأ لي كونها ما صبتش علي. باهي يلا نتعرفوا على فتاة جديدة جات بحضينا هذا اليوم وهي ضيفة اسمها رنيم. مرحبا رنيم.
5: عسلامة.
0: مرحبا، عرفنا بروحك.
5: اسمي رنيم سالمي، نقرأ سيزيام، نسكن في مصر الخير، نقرأ في مدرسة مصر الخير.
0: ومغرومة بالمسرح.
5: أيه.
0: وشنو الزين والعين هذية واللون الوردي واللونيت والشركة والمونجيلة جيت تتزين كيما باش تتزين للعودة المدرسية؟ تحضر في روحك العودة المدرسية ولا ما زلت؟
5: نحضر.
0: باش تدخل السنة؟
5: سيزيام.
0: سنة السادسة في منزل خير. باهي، دونك انت الغرام نتاعك هو المسرح.
5: أيه.
0: وين تمارس في نشاط المسرح؟
5: في دار ثقافة بمستير ودار ثقافة بوردانين.
0: في زوز نوادي. ملا مش نطلب منك تقدم لنا مقطع مسرحي حتى نتعرف على الهواية متاعك ونتعرف على إمكانياتك في مجال المسرح. أنت اخترت المسرح ولا هو اختارك؟
5: أنا اخترته.
0: أنت اخترت المسرح، غرمك بأستاذ
5: لا، أما أني ساعاتي نبدأ نتفرج على التلفزة وكل شيء هكا ما نعرفش كيفاش يجيني إحساس، نعرفش أما نولي حتى تيعطيونا هكا في المدرسة مسرحيات ولا حاجة أني نبرع فيهم برشا. يعني ندخل فيهم يا أخي ماما وبابا
0: كشفوا الموهبة بتاعي. بيه ممتاز. ملا بعد شوي باش تقدم لنا نص مسرحي أو عرض مسرحي أو قراءة مسرحية حتى نتعرف على الموهبة بتاعك. بيه ثم بحذينا خليل بوزقر. مرحبا خليل.
6: مرحبا،
0: كيف حالك؟
6: لا بأس.
0: الرحلة كانت ممتعة في اليابان، مش اليابان عاد اللي بعدها، اليابان اللي قبلها، اليابان الأسبوع الفارط. الرحلة كانت ممتعة في اليابان، كانت ممتعة جدا الرحلة
6: اليابان.
0: كانت ممتعة جدا الرحلة في اليابان. أي اللي قبلها كانت تركيا، ذكرت تركيا ثم اليابان. اليوم باش نبدلوا العوالم العالم الرحلات من اليابسة باش نمشيوا إلى البحار. إلى عالم البحار ونتعرفوا عالم البحار. أحسنت. ثم ياسمين المصلي. مرحبا ياسمين.
7: مرحبا.
0: يبدو لي أنه كان هناك ذئب في كواليس الإذاعة في الأستوديو، كنت بصدد الإعداد للبرنامج وتهيأ لي أن هناك ذئبا في الإذاعة، فكنت أسمع من كان يصدر هذا الصوت؟ هو صوت جميل جدا، لو عجبني أنا. شكون صاحب الصوت الشجية ذي الصوت الرائع الصوت الجميل؟ تقول لي يا ياسمين، قل لي انت يا خليل. فما سر في الموضوع يظهر لي.
3: الصور الكل.
0: الكلكم عملتوا أصوات هذا كيفاش تعملوا؟ احكيوا لي سمعوني كيفاش تعملوا في الاذاعه. ثلاثة مين واحد قولوا لي. اختفى الصوت ما يصير كان في الكلوارات نتاع الاذاعه هذا للناس اللي تسمع ولا الاولياء اوليتكم اول ما يجيوا للاذاعه يصبحوا عبيد اخرين ما عادش تسمع في الاذاعه كان جري جري جري جري جري جري. تلعبوا شده ولا سباق ولا ذيب ولا شنو اللعبه اللي تلعبوها؟
3: شده
0: لعبنا الذيب والخروف. لعبه شده وذيب وخروف ممتاز. اول يوم عندنا ذيب وخروف في القصه نتاعنا والا لا ياسمين؟ ما فهميش ذيب ولا خروف. دونك باش نتعرفوا اليوم على حاجه جديده مع ياسمين على انتاج ادبي قامت به في نادي للاطفال. قمت بانتاج قصه. اعطيني فكره عليها القصه هذه كيفاش حضرتها انت واصدقائك؟
6: حضرتها انا واصدقائي وعاونتنا سيدتي ساره سيفي وزاد نشكرها هي وسيدتي
0: أسمى الحطاب. نشكر سيدتي أسمى الحطاب وسيدتي سارة سيفي على الإنتاج متاع هذه القصة. وباش تسمح نسمحينا بعد شوية ياسمين ونشوفوا معها المشكل الإنتاج الكتابي حتى إنتاج الصورة والإخراج. ثم بحذينا يوسف المصلي. كيف حالك يا يوسف؟
7: بخير.
0: مستعد للعودة وإلا لا؟
7: مستعد.
0: تفرحكم العودة ولا تفرحكمش؟
7: تفرحنا.
0: علي شنو يعجبك فيها؟
7: أخذتني نحب نرجع للعودة المدرسية.
0: حب ترجع تقرأ؟
7: أي.
0: فرحان باش تدخل سنة ثالثة؟
7: أي.
0: وانتي فرحانة بالقراية؟
5: على الأخر
0: بحق
5: باش نرجع مع أصحابي ونرجع مع أنيساتي يعني في العطلة. صحيح نرتاح شوية يعني التعب يتنحى شوية أما القراية ما كيف حد.
0: بي وانتي خليل فرحان مكش فرحان بالقراية؟ فرحان؟
8: فرحان.
0: وانتي يا يوسف بن ببكر فرحان بالقرايه ولا ليه؟ ولا صعيبه القرايه سنه الاولى؟ صعيبه ولا سهله هي؟
9: سهله
0: ياسر. سهله ياسر سنه الاولى. ما انت مستعده السنه الثانيه تو؟ ممتاز جدا. به يلا خليكم معنا باش نبداو مع الفقره الاولى واللي هي الاخبار.

0: الأخبار تصغى.
1: أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أنه قد وقعت توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. ويقدم الدفتر متابعة الحالة الصحية الدورية للأطفال وجداول الفحوص الدوري الفحوصات الدورية حسب العمر، بالإضافة إلى آليات الكشف المبكر عن المضاعفات والمشاكل الصحية.
0: الأخبار تصغى.
1: قدرت الميزانية التي خصصتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بعنوان السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بحوالي 6 مليون دينار. يتم قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر الموقع الإلكتروني www.sosve.tn. عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية.
0: الأخبار تصغى.
1: تم تعزيز قيم الأطفال قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان ب 15 سريرا مخصصا للرضع وحديث الولادة، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى دعم القطاع الصحي أو القطاع الصحي العمومي والارتقاء بالظروف الإقامة والرعاية داخل القسم. وقد شملت التجهيزات 15 سريرا تم توفيرها بفضل مساهمة مشتركة من جمعية الوسيط الخيري
2: وجمعية تونسيا
1: سوليدار كندا. وستدعم هذه التجهيزات طاقة استيعاب القسم الذي يضمه حاليا 72 سريرا بما يساعد على تحسين ظروف التكفل بالرضع والأطفال لا سيما خلال فترات ارتفاع الضغط على المؤسسات الصحية.
0: الأخبار تصغى.
1: صعوب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البلد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محليا وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابلس وبمنطقة الشابة ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة تتواصل في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي وبين 36 و 41 ببقية الجهات.
0: الأخبار تعزز.

0: من إذاعة المنستيري توصل لقاكم المباشر معنا في برنامج الأطفال. والصيف قريب يوفى الصيف وما نعرفش فرحة الأطفال كبيرة بنهاية الصيف. عمري مريت في بالكم احنا وقت اللي كنا نقراو وقت ما يعلقوا الطبليات والكارتابليت كان حدث استثنائي باش ما نسميهش حاجة واحدة أخرى. فأنا فرحانة على خاطركم فرحانين بالحق معنا، إن شاء الله تكونوا بالحق فرحانين بربي بالحق يا خليل، فرحانة بصدق معنا أول شوي شوي
1: هو شوي.
0: قلتي قولي الحقيقة بالحق فرحانة ولا
2: ايه؟ فرحانة على الله،
0: فرحانة بصدق معنا فرحانة
2: ايه؟
0: وانت يا يوسف؟
2: متوسط.
0: والله عليك والله يفرهدوا لي على قلبي شوي، نحب الصدق انا معني اولا، ثانيا حسيت الامر مبالغ فيه الفرحه هذه برشا بالعوده المدرسيه، ظهرني الامر مبالغ فيه. وانت ياسمين؟
3: فرحانه
0: فرحانه حقيقه فرحانه بالحق فرحانه باش تمشي تقرا.
3: اي
0: وانت يا يوسف؟
4: بالحق فرحان
0: بالحق فرحان خارق العاده. باهي هذه راهو عنده علاقه بالنظام المدرسه اللي يقرا فيها الصغير شنو والسنه اللي يقرا فيها الصغير شنو. فانا نتفهم كونه تلاميذ الثانوي يكونوا فرحانين خاطر يشوفوا اصحابهم مثلا، لكن بطبيعه كله عنده علاقه بالمدرسه اللي يقرا فيها والنظام الدراسي شنو هو، لانه كي نشوفوا خارج في البلدان الاوروبيه معناها الامر يكون مصدر سعاده كبير العوده خاطر فيها جو فيها بون. ان شاء الله صغارنا زيد كيف كيف تكتشفوا من هنا خلال الاسبوع القادم، نسالكم على حالكم وحوالكم وقولوا لي. يلا جاء الوقت باش نهزنا خليل العالم البحار ضمن فقرة
1: المحيطات
0: ضمن فقرة احكي لي عليها.

0: اللي كوكب الأرض يتسمى زاد الكوكب الأزرق، خطر الماء يغطي حوالي 71% من سطح الأرض. اليوم باش نهزكم للرحلة لعالم كبير وغامض، وهو عالم البحار والمحيطات. أول حاجة، شنو الفرق بين البحر والمحيط؟ المحيط هو مساحة مائية ضخمة وعميقة برشا. البحر هو أصغر في مساحته وأقصر في عمقه، وغالبا يكون البحر جزء من محيط وإلا متصل به. على كوكب الأرض عندنا 5 محيطات: المحيط الهادي، الأطلسي، الهندي، المتجمد الشمالي، والمتجمد الجنوبي. وللعلم المحيط الهادي هو أكبر المحيطات. البحار والمحيطات هي موطن لملايين الكائنات الحية، نذكر الأسماك والدلافين والحيتان والأخطبوطات وسلاحف البحرية، كذلك القناديل البحرية والنجوم البحرية. وكل كائن عنده طريقة خاصة تساعد على العيش في وسط البحر. مثلا الأسماك تتنفس بالخياشيم وسط الماء، أما الحيتان تطلع فوق سطح الماء باش تتنفس هواء المحيط. تعرفوا شي زادة اللي أكبر حيوان في العالم ما هوش الديناصور؟ ليه؟ أكبر حيوان على الأرض وهو الحوت الأزرق اللي يوصل أكثر من 30 متر. الكثير من الأسماك تنام، ولكن نومها يختلف على الإنسان، فمعظمها لا يملك الجفون ولذلك تنام بدون غلق العينين. عالم الأسماك عالم متنوع برشا، فما الأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة وحتى العملاقة. تعرفوش اللي القرش يعتبر سمكة كبيرة الحجم، حيث يصل طوله إلى 12 متر. وهكا نكتشفوا اللي عالم البحر والمحيطات عالم كله عجائب واكتشافات، لكن هذا العالم يحتاج منا الحماية. فكل قطعة بلاستيك نرميها في البحر قد تؤذي كائنا حيا. حماية البحر يعني حماية الكائنات البحرية بأنواعها، وحماية الكائنات البحرية هو حماية للتوازن في الطبيعة. هكا علاش يا أصدقائي لازمنا نتجنبوا أي مظهر من مظاهر التلويث المياه باش نعيشوا في بيئة سليمة.
1: أحسنت أحسنت يا خليل، ويظهر من كيما فما عالم البحار فما زاد عالم آخر مغري برشا اللي هو عالم الفضاء. وفي الفضاء فما برشا كواكب، وانا اليوم مذبية نتعرف أكثر على كوكب زحل. شكون يعرف فيكم كوكب زحل؟ كلكم تعرفوا كوكب زحل، كان يوسف يظهر لي ما يعرفوش كوكب زحل. تعرفوا يا يوسف؟
2: نعرف.
1: ترى قرب لي الميكرو، احكي لي على كوكب زحل، اوصفه لي كيف نوع كوكب زحل.
2: لونه بني عسل.
1: اي
2: وعنده حلقات.
1: حلقات؟ من عنده حلقات؟ كيف؟
2: معناها حزام من الثلج والغبار والصخور.
1: عنده حزام من الثلج والغبار والصخور؟
2: أي
1: يدوروا حوله؟
2: أي بقول عام يبلع جزء منه.
1: يبلع؟
2: معناها كل عام حلقاته دي تقرب منه حتى لين تدخل في وسطه ويخسر.
1: وهو صخري ولا غازي ولا جليدي؟
2: غازي.
1: هو غازي، هو كوكب غازي؟ عليك كائنات حية؟
2: لا،
1: ما في وسطوش أبقار وبابوش وشجار.
2: ليه؟ ما عندوش سطح أصلا باش يمشيو عليه.
1: مدور على خاطره؟
2: معناها فماش قاعة تمشي عليها، فما كان غاز تقعد تطيح اللوطة.
1: من هيك عليش انت قلت لي كوكب غازي، معناها ما ينجموش يخفى عليه، ما عندوش أرضية مش يخفى عليها خاطره متكون من الغاز هكا. وشنو هو اللي يدور حوله؟ هو
2: حلقاته وأكثر من 290 قمر.
1: قمر كيما القمر ذيك اللي عنا في السماء؟
2: اي هو عنده 290 قمر.
1: ما لا يبدو مضيء الكوكب ذي. وشنو اللي يخليه يعطيه اللون الأرجواني ولا البرتقالي؟
2: لا هو لونه بني عسلي.
1: ما بني عسلي، شنو اللي يعطيه اللون البني العسلي؟
2: الغازات متاعه.
1: الغازات متاعه اللي تعطي اللون. والله بي
2: هو كوكب صخري، والغازة ذاك مشيت لم عليه جي غاز من بلاصة أخرى وتلم عليه ولا كوكب غازي.
1: وهو كبير ولا صغير؟
2: كبير، أكبر من الأرض وأكبر من الأرض.
1: أكبر من الأرض برشا؟
2: أكبر من الأرض بتسعة مرات.
1: ملا كوكب عملاق هذايا.
2: أي.
1: وهو قريب ولا بعيد من الشمس؟
2: بعيد بعده على الشمس مليار كيلومتر.
1: مليار كيلومتر بعيد على الشمس؟
2: أي.
1: وتنجم تكون في حياة ولا تنجم تكون في حياة؟
2: ما تنجمش إلا كتنحيلوا الغاز تذوكم ويكون عنده غلاف جوي وذاك اللي يحميه سيت اسمه ذاك يحميه من نيازك.
1: بيه والتوقيت فيه عادي كما التوقيت عنا احنا؟
2: ليه التوقيت عنده 10 ساعات.
1: 10 ساعات في اليوم؟
2: اي.
1: علاشة؟
2: الخطر يدور فيس على روح.
1: وهذا وش بيه مش كما كوكب الارض؟ شبيه مش كيما كوكب الأرض عدد الساعات متاعو؟
2: على خاطر يدور على روحه في ساعة.
1: عنده علاقة إذن بدورانه على نفسه ومدى قربه من الشمس، هذا اللي غير الأمر.
2: هو الكوكب السادس في المجموعة الشمسية، وهو ثاني أكبر، هو ثاني أكبر كوكب بعد المشتري.
1: ممتاز. وانت منين تعرفوا المعلومات هذه الكل؟
2: من يوتيوب ومخي وشركة ناسا.
1: من الاطلاعات والقراءات والبحوث متاعك؟
2: اي.
1: ممتاز جدا، يعطيك صحة يوسف بن بوبكر. يوسف بن بوبكر ولد سيدي البروبي. ممتاز جدا. يلا خليكم معنا بعد شوية باش نمشيو في الأجواء المسرحية والكتابات مع ياسمين وريتاج.

0: جديدة. كانت الغزالة أول الحاضرين، تحمل في يدها حدوة حديدية لامعة. أهدتها للحصان وقالت: كل عام وأنت بخير يا صديقي. بعدها وصل الفأر الصغير حاملا قطعة جبن شهية، فسلمها للحصان الذي وضعها في الثلاجة ليحفظها. ثم جاء الفيل الضخم وأهدى صديقه مشطا عاجيا مذهب الأطراف، فأعجبت الهدية الحصان كثيرا. وبعد برهة وصلت القطة وهي تحمل طوقا جلديا أسودا جميلا، فقبله الحصان بسرور. وأخيرا وصلت الزرافة وهي تحمل سلة ممتلئة بالغلال الطازجة، ولكنها لم تستطع الدخول، فقالت بحزن: لا أستطيع الدخول، فرقبتي طويلة وسقف البيت قصير. تأسف الجميع، فقد كانوا لا يريدون أن تبقى الزرافة وحيدة خارج البيت. وبختة هبت رياح قوية فطار سقف البيت بعيدا. ضحكت الزرافة وقالت: الآن أستطيع الدخول ومشاركتكم المرحة. وبعد انتهاء الحفلة تعاون الحصان وأصدقائه في بناء سقف جديد عال حتى تتمكن الزرافة من دخول البيت في كل زيارة.
1: أحسنتي يا ياسمين، أحسنتي، ممتازة جدا. أنت في العادة كنا نقدمه في مسرحية ضمن مسرح الياسمين، لكن اليوم الاستثناء امتاعنا كونك قدمت إنتاج كتابي مشترك قمت به في إطار نشاط لنادي الأطفال وأتروك فيه أساذة، وقمت بالإنتاج هذا مع مجموعة من الأصدقاء امتاعك. شكون اللي كتب حقيقة النص هذه القصة؟ مجموعة الأطفال مع بعضكم ولا سيدتي؟ سيدتي هي اللي قامت بكتابة النص، وانتم
2: الأطفال عملناهم مع بعضنا.
1: وانتم ما فيش نساهمتوا،
2: كتبناها مع بعض
1: مع بعضكم. يعطيك الصحة. ذكر لي اسم سيدتي شنو هو؟
2: سارة السيفي، واسم الحطب.
1: تحياتنا ليهم، نشكرهم برشا سيدتياتنا اللي هما راهم المجهود نتاعهم يتواصل على امتداد السنه، سواء فما دراسه ولا فماش دراسه، وخاصه كيف فماش دراسه تلقاه العمل يتضاعف خاصه في نوادي الاطفال. ومن نتاج نوادي الاطفال والانشطه نتاع الاطفال تحضر معنا اليوم ريتاج
3: رنيم،
1: تحضر معنا رنيم من منزل
3: خير.
1: من منزل خير. اذا رنيم ذكرنا قلت لي الهوايه نتاعك هي المسرح.
3: اي
1: كيفاش بديت النشاط نتاعك في النادي؟
3: يعني المره فاتت نحنا في النادي بتاعنا في منزل خير جاء راجل اللي هذا اسمه سيزيات، جاء راجل لمنزل خير وراني يعني كل واحد عطاه كيف هيك لبسه وقالوا كيفاش مش تمثل. كيف كيراني اني نعرف نمثل وكل شيء، قال لي تجي تولي تجي معايا لدار ثقافه بمستير ودار ثقافه الوردانية. قلت له ايه. اول نهار مشيت لدار ثقافه المستير، تفرجت على اصحابي، تفرجت على مسرحيه بتاع مدام أميمة، وبعد كده تفرش على مسرحية سيزيات. أكهو يعني
1: وشكون جيبك المستير؟
3: هزني المستير عمي.
1: بيه يزمك تشكر شكر خاص خطر ذي
3: ذا نشكر على الاخر على الاخر عمي علي جاي من إيطاليا هو.
1: ايه لانه من اصعب المهام، من اتعب مش اصعب، هي مش صعيبه المهمه ما متعبه، هي الهزين والجبين للنوادي وللمدرسه. دونك كوصل للنادي واستنى وارجع روحي من النادي مش مش مش ساقه، خاصه عندما تكون من جهه الى جهه، او انت في نفس الولايه لكن من معتمديه الى معتمديه، من منزل خير المستير ومنزل خير الوردانيين، يعني عمليه مش سهله، فبالتالي لازم نشكره شكر خاص على العمل هذا. باهي شنو تقدم لنا؟
3: بمناسبة عودة للمدرسة فما عبيد ما عندهمش يعني فلوس مش يشريوا لبسة وكل شيء، ويبدأوا فما برش عبيد يتنمروا عليهم. فلذا انا عملت كلمة مسرحية صغيرة بتاع التنمر.
1: يعني بديو
3: التنمر كلمة نسمعوها برشا، اما هل فكرنا في معناها الحقيقي؟ في معناها الحقيقي شنو يصير كي كلمة قولوها في ثواني تبقى في قلب انسان سنين؟ الضحكة اللي نعتبرها عابرة ممكن تترك جرح عميق، ممكن تترك جرح عميق. التنمر مش لعبة، والمزاح يكون مزاحا ليضحك الجميع، أما كي يضحك واحدا ويبكي الآخر من الداخل هذا تنمر. والقوة الحقيقية مش في أنك تضحك على إنسان أو تخوفه، القوة هي أنك تحترم الاختلافات. وإذا شفت شخص يتعرض للتنمر ما تكونش متفرج، كلمة واحدة منك كيف هذا ليس مضحك أو أنا معك تنجم تنقذ الإنسان. وإذا كنت أنت ضحية للتنمر قيمتك ما يحددهاش كلام الناس، قيمتك تحددها أنت وأخلاقك. لا تسكت، أحكي مع شخص تثق فيه، وطلب المساعدة عمره ما كان ضعف. نذكروا ديما الكلمة سلاح، تنجم تكون رصاص تجرح وتنجم تكون يد، يد تمتد للاستشارة يعني للمعاملة. وقبل ما تتكلم فكر، وقبل ما تضحك تخيل نفسك مكانه، فلنكن نحن جيل الذي يوقف التنمر ويبدأ التغيير.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا لكل الحضور، شكرا للطفي المكي، شكرا للنجلة على الإخراج الهندسي، زميلتنا في الإخراج متاع الصورة أميرة، شكرا يا أميرة، شكرا هوايدة سيسي على تنسيق فقرات الحصة. كل الأطفال وريم الهيني من إذاعة المونستير يتمنى لكم يوم أحد طيب، وإن شاء الله عودة ميمودة، نهاركم زين، سلامة.

سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، وذلك بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. أوصى وزير التشغيل رياض شود بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. كما أوصى الوزير خلال إشرافه بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة القطاعية التسريع في نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني، وذلك بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها. دخلت تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وفق البلاغ دائما تساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريضة. أعلن المدير العام للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا محمود الفرجاني عن جاهزية الجهاز للدخول في استثمار مباشر مع الحكومة التونسية لتطوير وبناء قطاع المطارات، ومشددا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي. وأوضح الفرجاني أن تونس تعد دولة جوار ذات أهمية استراتيجية لليبيا، ومشيرا كذلك إلى أن التدفق السياحي الليبي نحو تونس يمثل رقما محوريا تجاوز 3 ملايين سائح سنويا في مختلف المجالات خصوصا السياحة العلاجية والترفيهية. في أبرز أخبار العالم، قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاورتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط يوم الاثنين. ونقلت وكالة تسنيم شبه رسمية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن التفاهم تم التوصل إليه بعد محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وسلطنة عمان توجت باتفاق نهائي في أواخر أوت الماضي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: المجلس إن شاء الله بالمنجد المحبة تتحسن من خلال برنامجنا. تقولوا دخلت تضحك، إن شاء الله ديما نضحكوا زيهين، ديما نضحك ديما زيهي، عمري ما نبكي. أهلا وسهلا، والله العظيم تأثير ذي من أشرف الخلفوني اللي رايح بعد شوية في المجموعة. أهلا وسهلا، صباح النور للناس الكل. يبدأ معاكم آخر لقاء في المجلس لمة الفن وأهل الفن في إذاعة المنستير اللي رافقتكم على طول برمجة الصيف. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم إنسناكم، وإن شاء الله باللي عنا فدناكم للناس الكل، وإن شاء الله كل من ساهم في تقديم وإنتاج هذا البرنامج من مخرجنا حسام قدرية اللي مجهوله تحية كبيرة على المجهود، خاطر بالحق خدمة في المباشر تتطلب برشا تركيز على المضمون وعلى البريز دو سون والتنفيذ، وبالتالي يعطيك ألف صحة حسام. أيضا فريق المجلس اللي معاه رغم التعب والضغط لأنه كانوا ديما حاضرين برشا حب وبرشا صدق، وهذا وصلني أنا شخصيا، إن شاء الله يكون وصلكم. نحييهم وقلهم من قلبي قديش التعاون هذا أضاف لي وقديش نفتخر به برشا برشا برشا. الدكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، نكتة العسل نريمان بوشالغومة، صباح الفل اللي يسمعوا فينا الكل
1: ويكم الكل. طيب هي نقطة العسل ولا نقطة نظام؟ نريمان مولد طاقة إيجابية وأنا مولد كهرباء.
2: مشاغبة زادوك زي عندك لقب جديد مشاغبة.
0: وقتش كانت لك هالغيرة هذه؟ سمحني قديش من برنامج خدمناه مع بعض
1: حلت مجالس لعمري صارت لي غيرة،
0: خرجت الغيرة اللي فيه ما فهمش عليش الراجل.
1: هي الغيرة اللي فيك
2: ونقول له صح تقول.
1: لا والله بيت نحلم بيك من عرس
0: هلا هلا هلا هلا.
2: أنا نقول له صحة ساعة باش ما تغيرش صحة
0: للأوتفيت بالمناسبة على أناقة. بربي ركزنا على أناقة خالد قاسم،
1: يحرز تصورها مزياني.
0: لا لا شفت شفت هذا شني حكيته هالكوستيم ذي عايشك؟
1: والله ذي تصميم مصمم عمر نجاح.
0: أيوة.
1: قدام تعرض على
3: 1920
1: في المسرح البلدي، ونشكر إذاعة المستير اللي واكبتك العرض ومدام حياة الكوني. مع الأسف ما قدمتوش، ما تواصلش
0: حتى كورونا،
1: جات كورونا. ولكن عرض قدمت فيه إنتاجات الخاصة وألحان سي حمادي بن عثمان، نصر سمو، سي بشير بكار، سي المولدي حسين.
0: إن شاء الله تتكرر تجربة العرض.
1: كرمنا فيه الشاعر قاسم عبد القادر اللي كتب بغناية لعلي الرياحي، احترت اش نهديلك. ما كناش نتصوروه الشاعر موجود، ولكن هو موجود وينتج، وكرمناه في كل السهرة.
0: احترت اش نهديلك،
1: وقال لي حاجة وقعت بأثر فيه. حاجتين، قال لي خالد انت فنان تونسي 110% وعندك بحة اعمق من علي الرياحي ومن قاسم.
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا. والشكر والشكر والشكر. ربي يوفقك يا خالد، ان شاء الله نشوفوا العرض
3: هذا. العرض عملته 2020 وتشكر في ذات مسير 2026.
1: ما واتتش الفرصه باش حكيت عليه سي عماد، ما واتتش الظروف من بعد ما سمحتش.
0: هذا واجبنا، هذا واجبنا ديما مع كل الفنانين التوانسه. دكتورنا
3: اهلا وسهلا،
0: نقيبنا اسمح ويلك.
3: الحمد لله والشكر لله.
0: صحة لباس، تفرهدنا شوية بالطقس كمان.
3: تفرهدنا على
0: مدى والله الحمد لله، يهنينا ويهنيك من الرؤية.
3: الحمد لله حتى القلوب تصفر هاوكي تبدأ
0: والله حتى النفسية تتفرهد.
3: إذا تغيرت النفسية نحو الأفضل بطبيعة الحال حتى
1: كل مشاكل بين الفنانين وكل الحساسية
0: والتوترات في البلاتو كل شيء زي
3: ذهن يصفى
0: وألفة تتفرهد شوية
3: وما يدوم حال.
0: ما يدوم حال، ما يدوم حال، ربي يرحمنا إن شاء الله. عارفوني الحالي اللي معاك، معني ما نجمش خليك وحدك راه الطفلة الوحيدة في البرنامج. متبادل الشعور، شنحويلك انا روما.
2: صباح الفل والورد.
3: مش حابة تكمل البرنامج راه.
0: مانيش حابة. هو البرنامج نقول لك في برشا تعب، في برشا تركيز، في برشا تحضير. اليوم هكا فرحانين انه ادينا المهمة بسلام.
3: ان شاء الله يكون اديناها ان شاء الله.
0: جيت برشا ظروف هكا صعيبة حتى على مستوى الطقس راه جاية وجيتوا من بعيد وكل شيء. نشكركم بالتالي من القلب، باش تخليوا بلاصة.
1: والباند بتاعني تتصبح وتسهر معنا.
0: هاني جاية تي، هاني جاية.
2: هاك جاية بالنيجة
0: وعندها الباند راه. الباند، باند المجلس. ابدا ابدا. باند المجلس العظيم بالحق، ضغط الخدمة كما قلت أنت في الصيف خالد وسهرات وأفراح وليالي وعروض وغيره، لأنه أمنوا الفقرات الموسيقية برشا إبداع وجزء كبير خلينا نقول المستمعين ملي قدموه كان بتصورهم الموسيقي ورؤيتهم الموسيقية، ألحانهم وتوزيعهم زادة في برشا حاجات قدموها في البرنامج. وقديش فخورة أنه عندنا شباب بالحق سي عماد بكلهم طاقة بكلهم إبداع، ورب يعطيهم برشا نجاح لأنهم يستحقوه عن جدارة. تحية نحب من الكل لهم، هما أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، هادي الفراتي، القيدوم المخضرة مش كبرو ياسر، محمد أمين بن عافية. زادة تحياتنا الموهب الزين، وتحياتنا لريان البحوري اللي رافقنا في الحلقات الأولى. شكرا من القلب، أنا من الأول نقدركم وزادت المكانة متاعكم في قلبي. علاش تضحك يا راوي؟ أنت شنو جيبي قدام الميكرو اليوم يا راوي؟ حضر لي روحك.
3: إشارة من عندي
1: ضحكت. قلت ديما نضحك ديما زاهي.
3: ألفة هم عندهم راو أنا بور كبير برشا للبرنامج. علاش؟ خاطر بتاتر الناس ما تعرفش، أما هم راو يجيوا برفو في وسط الجمعة معناتها مع الزنترفنون في الحصة. معناها جرون ميرسي.
0: وليه ما يقدموش المعزوفات كما هي؟ معناها أنت كما تلاحظ ديما فما إعادة توزيع للأعمال اللي قدموها، وزيد بالليه تصفيقة تويكة
1: واحدة أخرى.
0: قولوا لي علاش؟
1: علاش يقول؟
0: خاطر أكبر ديفي واجهته أنا في البرنامج أنه يقوموا لي بكري.
2: ديفي المعروف على الموزيسيان.
0: ليه ليه ليه خاصة وين وذاك أشرف؟ وين وذاك؟ وين وكي راوي يا ربي؟ أما لي أبهرني راوي
1: أشرف موقع اللي اعتذرتوا من اللي وخرتوا عليهم. ما رجل هاي ساي أمور
2: مريكة فما اعتذرتوا واحد أخرى
0: وديما ما اعتذر راوي يقول لك اعتذرتوا بتسمحوا طول.
1: أما يقول فبرافو لي
3: سمعت هنا ولا حضرت هنا ولا
0: منعرش منعرش
1: برافو الألفة، خاطر معناها تصميم باند للمجلس للفقرة الإذاعية تو برشا حتى المسلمين قال هذا برنامج تلفزي بالأساس، لأنه يعني في حضور وفي باند وفي خدمة موسيقية. برافو الألفة اللي أصرت
0: باش نعملوا
1: باند خاصة بالحصة الإذاعية المجلس.
3: أي ملك أنت بديت تشكر في ألفة، خلينا نكمل نشكرها. نشكرها في قلب عتاب، خاطر ألفة معناتها تحب تعمل أي تحب تعمل برنامج تحط فيه طاقتها الكل، اما تنسى اللي فما ناس ما نجموش يمشيوا في نفس الريتم نتاعها. صحيح صحيح.
0: اش معناها تعب معناها ياسر؟
3: بيان سور
0: ما تنجمش اللي تقول لي في الكواليس توسيع
3: لا فرصه باش الناس تعرف اللي قداش انت
1: بيرفكسيونيست.
3: اي بالضبط،
1: وثم هوس
3: تحب خدمتك برشا لدرجه معناتها
0: تمرضني وتمرض غيري.
3: ريماركابل. انا ما نجمهاش، أما حاولت ننجم نتبعك
0: ديما فرحانة
3: معاك ننضبط في وقتي لأني نعرف كش معناها ستريس
0: باش نعطيوك جائزة الانضباط في الوقت.
3: وتعب معناتها في الاتصالات اللي فما ناس بتاتر ما تعرفش اللي احنا متصلوا ببعضنا تقريبا مرتين ثلاثة في تحضيرات وسط الجمعة مش نجيو نهار لحد برك الجروب المجموعة الموجودة على هنا
0: اللي تعدوا في فقرة سمعني زيد الأصوات الكل
3: يعني الكل راه فما خدمة أخرى كبيرة
1: الأصوات والمواهب اللي جابهم.
0: نشكره خاطر هو زيد اختار معايا الحقيقة وكان مستشار مش نسميه مستشار المستشار الفني للحصة. نرينين كنا سعادة بطاقتك الإيجابية.
2: أنا خليني أعطيني زيد الفرصة باش نشكر.
1: نص دقيقة عندك.
0: نص دقيقة
2: لا ان فيت الفه تحكم سامحني
0: سامحوني تو عندي تو على بيس برمجه كده ما تعرفوليش اخر الحصه
2: ليه بالحق فرصه باش انا نشكروك على لي فور اللي عملته الكل كيما قال شمال كيما قال خالد. التنسيق ماهوش حاجه سهله مع العلم اللي تتصل بينا بالواحد بالواحد ساعات كي نبداو معنا سبحان الله جمعه كامله ما نتلاقاوش فريمون. يعطيك الصحه على الانرجي اللي عطيتها لنا.
0: سامحوني على لحظات التوتر زيد
2: والله
3: ما كنت الانرجي لازم
2: والله ايش نقول حق معناه الانرجي تحفون يفوا ليدر كمان انرجي واحد معناه لازم لازم هكا ايكيب مزيانه برشا باش نقولوا
0: والله صرحتها من فمي والله
3: قلت لها راهي طفله عندها انرجي اما دبر راسك كنت نجم تشد راهي ما تشدش.
1: ما شاء الله
0: قال لي انت ونريمين برشا عليا بصراحه.
2: انا استقبل وراه على فكره معناها دو كوتي انرجيتيك انا استقبل. دونك اذا كان باش تكون مجلس كيما هكا مزيان افيك دي انرجي تحفونين كيفكم الكل والباند بطبيعه معناتها سي سور كو باش تكون حاجه مزيانه على الاخر. نشكرك على الفكره في حد ذاتها نتاع البرنامج. يعطيك الصحه
0: وكل التقدير وبرشا برشا برشا
1: مستمعينا الاوفياء
0: ان شاء الله هذا وصل للناس. راه
3: نسيتوا حسام.
0: احنا شكرني
1: حسام بايش
2: بدون اي شك
0: انت اللي قلت وانت والله كان نعطيه الميكرو تيقول اكثر وخليه خليه من وراء الكواليس خاطر اسمع قلبه معبي عليا
2: ليه على وسعة باله سخته ايه؟ نشكروها على وسعة بالك تدقق معنا في الديتاي كل تحية كبيرة على الأخر و...
0: بالله تحية خاصة بالله وش نقفلوا مع البعض معنا بعد شوية الأميرة زادة اللي رفقتنا في ستريمينج يوسف قبلها زادة باقاني يظهر لي تحية كبيرة اليوم نستجير معنا أميرة شكرا ليك خطر يظهر لي زادة تيامات معنا بالذمة بوسة كبيرة إن شاء الله ربي يوفقك وتوصل لأعلى المراتب إن شاء الله يزينا من الشكر تاخو شو
1: الرسمي
0: هيك الموسيقى سمعونا بعد المجلس تحية ليكم من إذاعة المنستير إن شاء الله تتونسوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم المجلس حتى الماضي ساعة

0: برافو برافو برافو. نقفوا لهم الكل
1: ماذا بيا من الكرسي عالي من جيبش نابط
0: بربي ذكا راوية يجيني يا راوي يجيني يجيني لهنا
1: جيب
0: الكمام جويجة بربي يجيني يجيني راني قلبي معبي عليك راهو يا راوي
2: بالباهي عاد
0: بيه.
1: والله الحقيقة تو في وسط الخدمة قلت له راوي متاعك كتيبتك هذه خلي كتيبتي
0: هذيك علاش نعيط له
2: الفرحة ولا الموجات
0: اللي جات فيها علاش جن ما فهمتش
1: انا شفت طريقة أخرى أنه باند تعزف في التونسي والتونسي حرايم يعطي مغلف هذه كرا اسمه ما عادش حسين ولا بيتي حسين حسينيتي ولا
0: راوي صباح النور يا راوي
1: صح يا راوي
3: صباح الفل
0: نهارك زين يا راوي اسمعني انت ما تتكلمش تتكلم كين بكل كمان جراح
1: سيلونسيو
0: امو سيلونسيو
2: لا ما غبينا نعرفوا الكواليس شنو المقطوعه وقتاش خدموها
0: ساعه تشكل ثنائي متميز مع اشرف الخلفوني مع بقيه زاد المجموعه هادي ومحمد امين
1: البلاصه اللي مشى لها زاد هادي في الخدمه مع عسل
0: من اسمع عنك كبارات راه
1: تعرف علاش نفهم شويه راني حتى في القانون على خاطر ما استعملش التكنيك التركي في هذايا وذي ستريز امبورتون خاطر الجمله متونسه دوك يعطيك الصحه في الخدمه
0: الف صحه الف صحه الموسيقى هذه المعزوفه شنو عنوانها ولا ما سميتوهاش كالعاده
1: غير
0: عنوانها خليها عنوان هذاك العنوان حاضر باش
3: طلعت فكره في الجمعه الحصه تاع الجمعه اللي تعدي
0: ايوا
3: ومن بعد قعدت فكره اوبر جينا قبل درجين تو عملنا هيك شويه
1: ممتازة جدا وهي اللي كنت برب عليها بكري انا جيت غادي هزني الوجد ما عرفتش علاش وقفت قعدت نشوف في قطعه ما نعرفهاش
2: سميها اسمع سميها فرحه
1: لا لا لا
0: لا فرحه
1: عندنا استرافي عنده
3: فرحه موجوده
0: شجن برا شجن سمي
3: شجن
1: بدون عنوان حلو والله
0: الخدمه نتاعكم ياسر مزيانه اما نحسكم عندكم بخل راه ويضرنا نحن راه بالكم انتوما
1: بالك توا بعد البرنامج
0: علاش تحلموا فينا عليه قل
3: والله البخل ما هو مش بخل فيت اما شويه من الياس
0: لطف عليك ياس من شنو
3: خاطر الواقع الموسيقي
1: البلد يا بكر عليك يا راوي بكر عليك خلينا احنا
2: هو مش ياس اما صعوبات صعوبات كبيره
3: صعوبات ولا احنا ديجا معنا معاش توا فيت عملنا كوست فيزيون والجروب
2: رجعت الروح شوية
3: فما في الفيزيون بتاعنا اللي فيستيفال والجو هذاك اما قبل كنا جست معناتها نقعد
0: اي ما بعثكم هكا يهبط عليكم
1: وين تلموا يا راوي ولا
3: موجود
0: موجود
1: على الاقل
0: اشرف راهو عنده كل شيء راه الايتار الزماني الماكيني كل شيء
1: لا ما نكملوا فيها الفكره خاطر وفي التيم هذا يا ريتك انا وربراها علاش نتميز لما عملش سماعيات تركية وكالجو ذاك في جو هو وهي ملا حتى الجمل متاعه اللي بدأ بيها جمل متونسة معناتها
0: ربي يوفقكم إن شاء الله
2: يسحقوا كل خير
0: وأنا مش لازم أقول أقضوا شؤونكم بالكتمين ما حويجة قريبا هكا ولا ليه هكا ولا أمين
3: عند أمين
0: الحكاية عند أمين
1: لازموش سايبهم أمين زاد عنده مسؤولية كبيرة
0: هو ديما معاهم وتحية كبيرة لي سلوكة منجة ترى هكا حطاير
3: سلوكا من جد
0: هذه مش محضرة عاد
3: مش محضرة
0: قول قول يا راجل
1: تحسين في النغمة اللي تحب عليها انت
3: بس ناس وحاجة مش متاعي ولا
0: نسيش اللي تحب اللي تحب
3: اوكي

0: برافو.
1: الله الله اسم كبير راوي بن خديجة، تشرفت بحضورك معنا. وانا نحب نقول حاجه، حرصت برشا من خلال البرنامج انه نعطيو قيمه للمعزوفات الاليتيه، خاطر مش كان الغني راهو يظهر في الواجهه، راهو عندنا موسيقيين كبار وراهم الشباب هذوما مش عازفين اكهو ملحنين. تحيه كبيره ليكم، بجاه ربي لا تبخلوا علينا ولا رويحكم زاده. بعد شوي باش نبداو شطر الكويز، باش نعملوا جزء اول من الكويز، وباش نسالكم على اقوال ماثوره تعديت في البرنامج بعد الومضة. راجعين. على كل قبل الكويز نفكركم أنو عنا سؤال جابونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، تقولون شكون الشخصية اللي في الصورة وتربحوا معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهدي كنشو بارا فارماسي الموجودة في الارسيس مقابل كلية طب الأسنان. حظ سعيد للجميع.
2: خل جاوبوا حتى احنا نربحوا مريرة. ليه؟
1: اسمعني، ما حبش أنا للمحسوبية لا تضارب لا تضارب المصالح ولا حد شيء.
2: عندش حق نتزين ومعندش حق نتبرقش، شنو استعيمات فنانين رأي
1: يا لطيف
2: هم يتنين يعملوا حاجة
1: بالله. نبدأ بأول تصريح، جزء أول من التصريحات مش زين الوقت أكيد. تصريح الساعة يقول الذكاء الاصطناعي يساهم في الضغط النفسي عند الموسيقيين. شكون قال هذي من بين ضيوفنا المرة هذية؟
3: فهد. أبدأ.
4: ممكن فهد.
1: خالد.
2: يظهر لي
4: ذاك خاطر فهد حتى يجي في الحصه نتاع
1: الذكاء الاصطناعي. اختبر معناها ذكرتكم. سمعنا حسين.
5: هو الذكاء الاصطناعي وفي علاقته بالموسيقى من الحاجات اللي من اللي فاكتور اللي يساهموا في الضغط النفسي عند لي ميوزيسيان في تونس. معناها ذا
1: خوف ولا
5: بالنسبة للموسيسيان عدى سنوات، عدى قريب 20 سنة و 30 سنة وهو يعزف، ومن بعد يشوف روحه معناها النجم يتبدل في أي لحظة ولا ينجم من اللي فاكتور اللي يخليه يسامه في الضغط النفسي.
1: إجابة صحيحة عند ناريمان. باش نحايل معها اليوم.
2: كيما دخلت ونلقاها تكتب وتقيد ناريمان.
1: تحضر في دروسك باش تعرف اللي صار منضبطة راهو. شكون صاحب التصريح اللي قال فيه لكل من أسأت إليه أو وخرت عليه نعتذر؟
4: أشرف خلفوني.
2: هذا ما يمسكش تخمام. هاو بحذانا قاعد
1: بإجماع الجميع. إجماع الجميع
2: تونس كاملة في بيتها بالحكاية.
1: تونس كاملة يعتذر لها على التوخير. سمعنا حسين
4: على حكاية النوم هذية فرصة باش نستغلها معنا.
2: ايش تهمة؟
4: لا لكل من أسأت إليه أو وخرت عليه ولا ما جيتوش للحصة نتاعه ولا هذا مساج لكل أساتذتي وكل مؤسسة اللي قريت فيها. رأي بالحق حاجة أقوى مني، وأني أكثر واحد نتمنى لو كان جيت نقوم بكري.
3: كان يتمنى أن يقوم بكري.
2: أكد ديباجة وكل عربية محلاها.
1: وشو الاعتذار ما نخمو معني؟
2: اعتذار قديش؟
1: ثم إنسان نجم يقبلش اعتذار وتوهيد.
2: كان يجي حتى نص الليل مقبول.
1: بالله خلني نعودول القول المأثور لكل من أسأت إليه أو وخرت عليه.
2: يا بابا
1: بيسالش حسين خلينا نشوف.
2: سامحينك دنيا واخره يا
3: ترى. سامحينك في الكلاس بتاعك
2: بعد الاعتذار هذايا.
1: بالله بيسالش باش ما نخرجش على زملائنا في قسم الاخبار. انا بدي فرصه باش نعتذر لهم اليوم، خاطر ياسر تعسفت على وقت الاخبار.
2: اللي تعسفتوا عليهم وتقويتوا عليهم.
1: احمد العيسي بربي العنصر هذا نهديه لكم زملائي في قسم الاخبار على كل دقيقه وكل ثانيه خذيتها من عندكم. ركز يا عيسي ركز.
4: على حكاية النوم هذه فرصة باش نستغلها معنا.
2: ايش تهمة؟
4: لا لكل من أسأت إليه أو وخرت عليه ولا ما جيتوش للحصة نتاعه ولا هذا مساج لكل أساتذتي وكل مؤسسة اللي قريت فيها. رأي بالحق حاجة أقوى مني، وأني أكثر واحد نتمنى لو كان جيت نقوم بكري.
6: إشهار. تعلن شركة بروتكس كونفكسيون عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات في مجال الخياطة بالمراكز التالية: سيرجي، ماشين سامبل، أمبلاج اي فينيسيون، مكان العمل صيادة بجانب محطة المترو، جميع الحقوق المهنية مضمونة، CNSS، النقل، منحة الانتاج، منحة الحضور، ظروف عمل منظمة ومستقرة. للاستفسار أو الترشح اطلبون على 57 199 075. انضمي إلى فريق بروتكس كونفكسيون وابدأي معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة.
0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تتسم درجات الحرارة اليوم بالاستقرار، حيث تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون السحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، وتكون مؤقتة رعدية وغزيرة بالجنوب الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب، وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطنية. وقال الرياحي إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسية، تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلكة. أفادت

0: 26 و2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيفة 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيفة السنة الماضية. دولياً، أفادت وكالة الأناضول بأن قوة الجيش اليمني أعلنت إسقاط 5 طائرات مسيرة خلال اشتباكات في منطقة الأغبرة. وعلى صعيد آخر، نفذت القوات الجوية اليمنية سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف الحوثيين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة تدمير معدات دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر البشرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: منعرفش عرفتوا عرفتوا الصوت أي ولا لا. أنا والله ملول بالكل ما عرفتوش طول حقيقة الصوت في جارية حمودة، واحدة من أشهر أغانينا التونسية سي عميد، ومن أكثر الأغاني التونسية خاصة اللي تعاودت بأصوات عربية. معناها اللي تسألوا شنية الأغنية التونسية اللي تعرفت يقولك جارية حمودة مؤكدة.
1: سفيرة الأغنية التونسية توخذت بتتر بلاستها شوية، الله الله يا بابا سيدي منصور، ما كانت هي اللي تسألوا يقولك جارية حمودة.
0: جارية حمودة عرفت الصوت ولا لا؟
1: صفوة،
2: صحة
0: صفوة،
2: مطربة القديرة الله يرحمها السيدة صفوة. تسجيل جميل، ما تبثش برشا في الإذاعات التسجيل
0: بالحق، ما تبثش غغمة معناها نادرا.
1: ربي خال نسلك، هي الأغنية مش غنيتها في الأصل، هي غنية قرقنية قديمة في بالي.
2: هو الإشكال أكثر من هكا، توا ثم الحقيقة على صفحات التواصل ولا ثم ساعات هجوم على الأغاني التونسية من الشرق ومن الغرب، هذوم يقول لك متاعنا وهذوم يقول لك متاعنا. البداية بديت أغنية زاد النبيل أخوة في الجزائر قال لك متاعنا، ودي كيفاش متاعك من أغنية وإحنا أقدم تسجيل عندنا فريتنا درمون 1926، واللي الفنان اللي قال لك متاعه مولود 1926، قلت له مرأي متاعنا وسجلتها شافية رجدي وصالحة. وبعد تواصل إشكال أغنية جارية حمودة، قال لهم تحب تفكوا زاد النبي كما فكتونا جارية حمودة، أباي صراحة فكناها. الأغنية هو صحيح أول تقييم غناها هو فنان الجزائري علي الخنشلي، سجلها في تونس
0: علي الخنشلي
2: مع بشير الرصايسي، والتسجيل موجود على الأغنية. أما هي كانت جارية جارية محمود،
0: هذه سمعنا عندك، خلنا نسمعوها حسين.
3: البشير الرصايسي يقدم الشيخ علي الخنشلي وقصابه بالغيث لعنا.

0: حاجة مختلفة تماما معناها.
1: هو مختلفة، هما غنوا على محمود وإحنا غنينا على حمودة.
0: حمودة
1: متاعنا. حمودة باشا وما أدراك. ولكن هو شنو، هو في زيارة أحمد حمزة للجزائر، وهو اللي قال أنا سمعت النغم، ولكن الأغنية بيه فيها أبيات سعيمات فيها أحراج مش حتنعديها في الإذاعة، فيها بعض الأبيات الحقيقة. أخذها هو طالع الأغنية فقط، وبعد ركبوا عليها أبيات أخرى تولي غنية سيد أحمد حمزة، وإلا حتى لغناته علي هي أبيات مختلفة واللي قاعد تبدل. احنا غنيوا في المربع التونسي معناها، وأكثر من هيك هي الغناية مش نلقاو في وسطها غناية أخرى، غناية يا فرخ الحمام، غناية كافية نفس الأبيات بستغنيهم بعد عليا في غنية جارية حمودة.
0: كيفاش تقول كلمين؟
1: لحظة نغنيكم مقطع صغير.
0: قول
1: حتى هو البيت هذا جارية حمودة يتغنى بطريقة أخرى.

0: أخرى ليا. هذا البيت مش يتعاود من بعد في أغنية جارة يا حمودة والشهر من بعد لأنه هما سفراء الأغنية كان السيد أحمد حمزة وسولاف والسيدة عليا. ولكن الأغنية تشهرت مع عليا في حفلاتها في المشرق في الخليج في مصر ولولا ثم فيلم سينما يتصور في لبنان وفيه السيدة عليا بالألوان وتغني أغنية جارية حمودة. لقاع ولا شرقي سعيمير. ساعات الأخوة في الشرق ما نجموش لقاع وبدلوا شوية في اللحن باش يواكب لقاع.
1: شنو غنوا هكا؟ اسمه عبد الله بالخير هذاك المطرب
2: اللي ذيك عند مع نورا خليل غنيتها
1: برشا برشا غنوا. أما كيما قلت لك أنا نعرف اللي الأغنية معناتها واقع يقول لك هذا الشخص أظنه قرقني وكتب على جاره أصلا. نعرف هذه المعلومة
2: ويرد هكا لقب ويظهر
1: بالضبط
0: نجم يكون
1: يقولوا اللي هي الأغنية معناها قرقنية.
0: هما برشا أغاني العشرينات والثلاثينات تبناها الشعب ولا تتغنى لين ولا نسخلوها حتى من الفولكلور. ثم فترة زمنية ما عرفناش ما هي الأغنية يندرى فنية وإلا تراثية.
1: كنت ترجع نرجع شويه للي صاير توه في المشهد حتى السياسي ولا في على مواقع التواصل الاجتماعي شنو اللي يصير بين الجزائر مصر الجزائر ليبيا تونس المغرب تو تفهم زاده هذه متاعي وهذه مش متاعي. خلينا ما نحكيوش على حقوق النفط يا خويا كل الغنيه نتاعها متاع الزير ولا متاع ليبيا هي عنصر يقربنا لبعضنا ونغني الناس كل ما بعضنا
0: وهذا شكال
1: وحد ما منع شخص أنه يغنيها ولا يظهر بها في في في إطار معين. بالعكس هذوما حاجات قلنا المرة الفاتت كنت تذكروشي قلت ما نفصلوا فيها ميصلوا فيها إلا المؤرخين
0: والباحثين
1: مالا. إذا كان غنية تعاملت في حدود تونس والجزائر وحدود تونس وليبيا رأي الحدود هذه ما كانتش هي نفس الحدود اللي كانت موجودة في 18 ولا في 19
0: جيس طرفة. ثم في الأغاني زاد اللي هي أقول فراق غزالي وأغاني بالله يا حمد يا أخويا قام واحد قال لي لحنها البشير في حيمة قلت له تو بالله الأغنية بالله يا حمد يا أخويا القايد النجع دريد سي أحمد الدريد الأغنية تتغنى بنجع دريد اش دخلوا معناها سي بشير في حيمة من ليبيا في نجع دريد اللي هو بين تونس والجزائر. قال لي صحيح معناها
1: لا نجم يقول لك حاجة
2: ما تعمل يسر إشكالية
1: ريت نجم يقول لك حاجة. ساعات بعض الألحان تتركب عليها أغاني في كل جهة
2: كلمات صحيح.
1: وحتى نفس الأغنية بنفس اللحن يتحطوا عليها كوبليات أخرين معناها من منفذ ذي نجم يجي النقد للأغنية ولا الموطن الأغنية ولا
2: في بالكم تعدى معنا تصريح يدخل في الإطار الذي والتصريح هذا عمل نمبر دو فيو كبير ياسر ومش هكا هجوم والغنية متاعنا
1: مش تخلص عليه نمبر دو فيو
2: لا شيء ملوش. شكون قال في اعتقادكم البخنوق متاعكم يقصد ليبيا والغنية غنيناها احنا ديكلاراسيون تاع شكون هذه يا سي عماد؟
1: خالد
2: صاحب العميل تقولوا انتم يحب العميل ترى ثبت لنا تراحوا سي
0: بخنوق يقول لك غنيتنا البخنوق ليبي البخنوق ما هوش تونسي ودي قلت له مشكون اول واحد غناه تونس اذا هو ما نجمش نحكمه توما بخنوق متاعكم والغنية غنيناها احنا
2: شفت تعملنا في المشاكل الجيوسياسية
0: كما قال لي سعيمات كي نقصد البخنوق الغناية مش اللباس لأن اللباس هذاك موضوع آخر أما نقصد الغناية البخنوق
2: هيجموك راهم هيجموك برشا شفت
1: حتى البخنوق راهو عنا
2: هذاك عليش احنا
1: كل كنسي الكبار في الجهات متاعنا يقول لك تبخنك معناتها تلبس فولادتها وتعملها دوك البخنوق نجم يكون طريقة معينة مصنوعة في ليبيا
0: صحيح
1: ومصنوعة بطريقة أخرى في ومش تزيدك حاجة ريت بعض الألبسة الليبية الصرف كانت تصنع في قصر هلي شنو رايك
2: صحيح
0: الحولي والحرامات
1: كل أنا نعرف أشخاص كانت في آخر السبعينات وبداية الثمانينات هاللباس هذايا يوصل لمناطق الغادي من طرابلس والغادي
0: من أفريقيا وصلوا
1: اي كانت تصنع في تونس في قصر الهلال بصفة خاصة
0: الشاشية الليبية السوداء تصنع في تونس يعني تونس كانت هي مصدر العالم مش حتى أوروبا وأفريقيا هي تونس
1: أكيد فما ناس تسمع فيها وتعرف اللي هم كانوا بيدهم كانوا يوصلوا القماش هذايا والحاجات هذايا
2: ان شاء الله تصريح ما يعملش مشاكل سي عين
1: لا ما عنده ما يعمل خاطر السيد اللي كان يتاجر في الحاجه هذه موجود ونعرفه
2: واضح جدا مازال عايش
1: موجود وربي طول عمره
2: اسمه شنو من
1: سيد احمد
2: نوجه لك تحيه باش نكملوا مع تصريحات اخرى صغير يتفجع صغير يعرف يغني
1: نري مين بوش الغنى ما تجي حاجات هذه ما تجي كان من الناس
2: تعرف تتفجع تعرف تغني تعرف تتثاوب تعرف تغني ليه كثرت لها الحقيقة في البرنامج
0: نسيت هذيك
3: واحد اثنين ثلاثة
2: ولا
3: ومن بعد عملي كومبيني مع وجه الشرير
2: اوه
3: ميرسي حتى سانو بيرمي باش هكاك الصغير ما يركزش برشا برشا على سيت بارتي ويبدا يعيط وكل شيء الصغير يعرف يتفجع صغير يعرف يغني
2: هكا تفجعوا مليح باش تعرفوا تغنيوا بالبيت
1: تعرف تتثاوب
3: وتفجع وتولي شرير
2: أقوال أقوال مأثورة نريم بلي فماشي اكزرسيس آخر ما عطيتوهنيش راهو تعبت أنا وخالد من الاكزرسيس نتاعك راه الكوباي كنا نحن
4: قال لي من بعد خير حاول حط حاجة باش تعجب خالد على الأخر
0: يا رب يستر
2: هو خالد باش يسمعنا حويجة مع الباند الساعة توا في انتظار نرجع بعد شوية مع فقرة شنو رايك خليكم معنا في الاستماع شنو اخترت تسمعنا خالد
0: حاجة من قاع الخابية تسجيل ما تبدلشوا في اللي بعد غنية للشيخ العفريت دايما سمح الزول تسجيل نقو ما عدا في مكتبة نجم الزهرة جودة ما تنجمش تتبث في الإذاعات حاولت أنا نكبتي حويجات ملك التسجيل وقوة طمع غنية من زيادة
2: يلتحق بالركح بكل أناقته خالد قاسم بعد الومضة مع مجموعتنا الموسيقية اليوم مع أشرف الخلفوني مع محمد أمين بن عافية مع راوي بن خديجة ومع هادي الفراتي تحية لكم من إذاعة المنستير ما تنسيش باش تجيبونا على سؤالنا اللي موجود تصويرها هي لمحالة لصفحتنا على الفيسبوك تقولونا شكون الشخصية اللي في الصورة أو تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهداء كنشو بارا فارماسي الموجودة في الرسيس مقابل كلية طب الأسنان تحية الكنشو على التعاون كيف كيف ميدي بيوتي من عرش حسين نخرجوا ومضى ونرجعوا به راجعين ما تبدأوش بعيد راجعين

0: زي المسطول عن طرف سنة.
1: الله الله، هذه أغنية سميوها من قاع قاع الخابية. إيش قولك يا راهو عم
2: بيك واحد يبحث في التراث
1: اختصاص
2: يكشف على الأغنية هذه اللي ما يشمو الدولة برشا
1: اختصاص نبش أصلا. وبعد شوية باش نحكيه على أغنيات فاعتقادي ما عادش يسر موجودة في تونس. علاش نعرفه بعد شوية.
3: حبيت نتجوز، هتمي بس تطبي، حبيت نتجوز، هتمي بس تطبي، طاحت الطفلة شيك.

0: طفلة وتسعة ولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد.
1: اليوم حابين نحكيو في شنو رايك، نسألكم بالأحرى في شنو رايك، نقول خلينا نخدموها نعملوا ركن جديد، معناها فقرة جديدة وسؤال جديد على الأغنية الفكاهية. وما أدراك ما الأغنية الفكاهية اللي في وقت ما كان لها حضور في المشهد الموسيقي التونسي. اليوم نوعية الأغاني تقريب غايب في تونس على شو كيفاش دكتور. كيف نحكيه على الأغنية الفكاهية مش بالضرورة راهو خطر الضحك، راهو ناس دفعت ثمن الأغنية هذية حريتها في وقت ما حتى في تونس.
2: هو أكيد فما حاجة تسمى في المسرح يقول لك الكوميديا السوداء،
1: صحيح
2: ساعات اللي هي تنقد وضع ولا تنقد كذا، ولكن الضحك أكثر من
1: المباشرتية.
2: من المباشرتية ايه. كيف الأغاني هذية اللي
3: فكاهية.
2: تتسمى فكاهية ونسميها فكاهية، فيها نقد كبير للمجتمع، فيها نقد لوضعيات ولا لمسائل اجتماعية كبيرة برش. يلي تحب تسحر رجلها ولا عندي ولدي يا حذار ولا معناتها
1: بودفه، معناها
2: في بودفه صبحتنا
1: على الكريطه معناها
2: السملالي والمرالي
1: وصلحلح
2: وش اسمه صلحلح الخميسي
1: جزيري،
2: معناها برشا تبارك الله. هذا في تونس في المشرق كانوا كيف زاد عندهم، زاد نذكر هذيك الكرة نتاع شو اسمه غانم، لا خو سمير غانم، كيف كان ينقضوا في بعض الوضعيات. دونك فمش علاش ما ترجعش هذية. ولا نعرف اللي عندي صديق ملحن وشاعر مهمين الاثنين وقاعدين يحضروا في حاجة في الاتجاه هذا.
1: ما تعطينيش الأسماء؟
2: لا ما
1: فما خدمة معناها مشروع
2: ولا لا هي يخدموا على حاجة على حاجة في الاتجاه هذا بأسلوب ال 2026
1: هذا مهم. حتى
2: أكيد
1: في العالم
2: قضايا أخرى باش تتقدم مواضيع أخرى.
1: حتى في العالم موجودة الأغنية الفكاهية نريمانا
4: أي
1: بنفس الأهداف
4: على خاطر الميساج إيمان ظهر لي الميساج الكل كيف معناتها الموسيقى هي ديما ان ميساج ديما قاعدين نحكيو في الواقع نتاعنا او ميم طون اون شيرش انو حاجه تحكي علينا
1: ننقدوها من خلال نوصلوها من خلال الاغنيه.
4: اي فما اغنيه نذكر وانا صغيره امي ديما تحطها لي او كيلي بو
1: نقديه هذيك
4: هذيك والله جو بونس فوكي اكثر منها. اما وقتها هو ينقد قال لا باش نوريكم كيفاش عندنا لا لوميير و لو سونو وهنا معناتها باش نعملوا اغنيه باش تطلع توب 50 وافكتيفمون معناها عمل توب 50 دونك يعطي الصحه الحقيقه.
1: الاغنيه اللي في بال نريمان، الاغنيه اللي قعدت في بالك خالد؟
4: اي الاغنيه في بالي
3: هما برشا اغاني. هو سي عماد الاغنيه الفكاهيه لانه قبل ما ثماش الصوره مش موجوده لا تلفزه لا التواصل الاجتماعي، كانت الاغنيه الفكاهيه هي حمال الرساله، هذيك الوسيله لتبليغ الميساج. وهكا علاش وكان زاد الحفلات في تونس قبل في الكافي شانتا هي منوعات فيها الرقص وفيها الفن البدوي وفيها الأغنية الفكاهية. احنا عندنا عدة صور صالح الخميسي وراه صالح يقدم هو الفقرة متاعه وبعد تقدم صالح الوصلة الغنائية متاعها. من وصلتنا تحية من عند السي سمير القلعي ولد رضا القلعي،
1: مجهولة تحية كبيرة ديما يتفاعل مع البرنامج.
3: بكتب بغنية عندي ولدي يا حذار هذا ولد سمير كتب أغنية جديدة زاد على أغنية عندي ولدي. شو يقول فيها؟ هو قال عملت أغنية أنا 2026 ولدي عنده 5 عوام ولا حب يفوت النفيا صرفت عليه دمي ولحمي فلوسي مشيت حرام فحرام.
1: وعليش ما عادش نكتبوا للأغنية الفكاهية يا خالد؟
3: هي الضايقة تبدلت وحتى الوعي متاع المتلقي تبدل. تو احنا
2: حتى نوعية المطربين اللي كانوا يؤديوا هذين ما عادش موجودة برشا.
3: هو ممثل، هو الأداء في حد ذاته يتطلب إمكانيات، راه مش أداء عادي معناها
2: مش أي واحد ينجم يغني الأغنية الفكاهية.
3: صحيح مثال صالح الخميسي مدرسة عظيمة ولا السملالي ولا
4: هو النجم نقوله اللي هي فما حاجات غابت أما حاجات أخرى زادت ظهرت تو لو فما لي ريزو سوسيو لو فما صناع المحتوى لي فورم ريدويت نتاع لي ريل نتاع 30 سكوند معناتها
1: مش بك تنهت يا دكتور مش عاجبه
4: الواقع
1: الواقع تبدل
2: صناعة المحتوى
1: عن أي محتوى نتحدث.
3: هو تقريبا آخر الثمانينات مع نجيب الخطاب وسلسلة خاطيني ونوردين بن عياد لا يرحمه منجل عوني والحان حتى عبد الكريم أصحابه هذيك اخر عهد الاغاني الفكاهيه سلسله خاتيني وكل اغاني زميله معناها اللي كانت تقدم ساعات لو سمحت بدون استئذان لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كما كنت تتعدى الأغاني الوترية وإلا أي شكل من أشكال الأغاني في المنوعات متاع نجيب الخطاب الله يرحمه وإلا هيلا الركبي وإلا من بعد حاتم بن عمارة كان ديما ثم فقرة خاصة بسكتشيت وإلا الأغنية الفكاهية شفت
2: مش قلت باش تعدى صفت الحصة دي
1: اللي يقول الله يفرسك أنا شعاري في حصة اليوم نعطيكم حريتكم ونطلق يديكم
2: لا خطر
1: قمعتكم بما يكفي
2: لا خطر ساعات موضوع متاع أنت يظهر لك متاع كلمة هو متاع كتاب
1: تيمي ساش احنا هكا نحطوا الاسم عندي
2: علش تبدلت الضيقة كومبلتمون لأنه الوضعية العائلة اللي كان التلفزة اللي كانت دورها والوضعية اللي كان نقعدوا فيها احنا في الدار تبدلت كومبلتمون
3: صحيح
2: ما نقولكش في داري بركة أو كل واحد نقول له هالوضعية هذية تو باش تلقى الراجل في شاد تليفون على في الكرسي الفلاني والآخر قدام التلفزيون بالتليفون وتحسبوا رواحكم قاعدين مع بعضكم هو لا هم
1: كل واحد في عالمه كل واحد في عالمه
2: كل شتى معناها كل حد في مكان
3: هي بدات حتى من قبل ما لو برشا القنوات التلفزية والفضائية
2: ولينا مع التلفزة يا خالد التلفزة كان عندها مساج
3: طبعا
2: كان تبني في دولة
3: ماشي أداة رهيبة للتكوين
2: تول الإعلام ولا هو بتاتر يبني في في في حاجات أخرى
1: مش
2: الكل مالا
3: الأغلبية الأغلبية يا الفاز
2: ما والله غالب ما ساعات
3: شفت صاير
1: ريت كما انتم عندكم الفن فيه الغث والسمين حتى في الإعلام فما الغث
2: ما احنا باش نمشيو في
1: اما انا اللوم قالك كثرت وسائل الإعلام ايه كثرت اما كاين ولا في جزء كبير الخطاب واحد والضيف واحد والفن واحد
3: وهدف تجاري واحد
2: توكي تقعد إذاعة مسير تقدم في ليني كيما مسطرت لها ولكن بوسائل تبارك الله باستوديو كيما هذايا بامكانيات
1: وبوتنسيال
2: تاع تاع مذيعين قعدت الناس تحبها وقعدت الناس تسمعها وفما الناس التو وتتبع ونعرف انا نعرف ناس الصباح اذاعه المسير كما كانت والدتي يرحمها ما فماش معناتها
3: في الكوزينه ديما يشارك على الراديو
1: احنا كيما استقطبنا والدتك ليت نستقطبوا جيل جديد
2: ربي يرحمهم
1: ان شاء الله ان شاء الله على كل هذاك الهدف نتاعنا راهو احنا استقطبناهم الكبارات وقعدوا اوفياء وانا من جيل اللي تربى حتى على الاذاعه خاطر امي كانت تحل الراديو في الكوجينه اما تو الوقت غير الوقت وجيل غير الجيل وطرق التواصل والاعلام اختلفت وكما قلت لك صانعين محتوى
2: كل واحد لازم يختار الاذاعه اللي يسمعها
1: حطوا الباز
2: البرامج اللي يسمعها
1: حطوا الباز ومن بعد تو يجي وقت اللي يسمع من جيل اليوم يغربل كما احنا غربلنا زاده
4: جوستمون هذيك باش نوقف على حط الباز اذا كان الجيل نتاعنا نكبروه على دي على لا كوميونيكاسيون الباهية على لباز الصحاح على التربية الصحيحة على ليكوت على الاحترام الكبير نرجع لفالوغ متاعنا سورتو صدقني والله تكون الدنيا تكون الدنيا خير من هكا برشا راهو جيل جديد محليها على الاخر وجيل جديد فايق على الاخر وجيل توا ما هو جيل قبل وكل وقت باش ياخذ وقته صحيح. اما لفالوغ اذا كان يكونوا صحاح صدقني ما نخافوش
1: قد ما تروح ترجع
4: صحيح
1: في كل شيء
2: فما ناس استقالت يعني اليمين فما ناس استقالت من الدور اللي تقوم به هذا سواء اعلام سواء عائلات صحيح. سواء كل وفما ناس مازالت تناظر نقول لك ليه مانيش مسلم
1: تعبينا ما ناظر
2: ما حاجه في الشارع نقور للصغير فما ناس توا مازالت تعمل فما ناس هذاك علاش فما صناع محتوى اللي قاعدين يقدموا في اضافات لبلادهم
3: ترفع هو صراع الاجيال عمره لا يوفى ثم بعض الشعراء الادباء من 1800 يحكيوا على الشيء اللي تبدل طارق يا ألفة موضوع يهمك فريق ندرمون في 1920 اش قالت بنات اليوم طار عقلهم على موض قصوا شعرها ميتنا عامل تاني مش كل تقص هذا الشعر
1: اسمعني الموضوع هذا محبش نخوص فيه
4: هو محليه راهو
1: شعري
4: شعرك مزيان وانتي محليك وضلتك محليه
3: عندنا ريمان وتشكر في ألفة
4: ايش نوى يا اخي وصل باهي الكلمه باهي خير راهو الكلمه الباهيه صدق
1: اسمعني
4: وخير ومحليها يا اخي
1: اسمع عندك تعمل الخير تلقاه هكيك دعمي ما مشيش خساره راهو ليها
4: هكا هو
1: نرجع الكواليس مجلسنا وبعد شوية نرجع مع بعض نعرف الموضوع كبير هاكا احنا نطرحوها عليكم وانتوما لكم سديد النظر ولكم حرية التعليق. شوية من أجوينا اللي تعادت شوية وراجعين. المجلس المجلس

0: ومن بعد قول يا خالد ألفا ما عطتنيش فرصتي في البرنامج وما خديتش الكلمة وتيك تغنيت الكل
1: الغيبية ثم زغروطة متاع ناريمان مزيانة حوات خمسة وخميس على ناريمان
0: اسمع بالله خلقولكم من بين الزكزيسيس الصوتية راهي هي زغريطة
2: تنحكيه
0: تاع فوكاليز زغريطة تاع فوكاليز مش نواصلوا معاكم فقراتنا بعد شوية لكن أخبالها خلنا نرجعوا مع باند المجلس محمد أمين بن عافية هدي الفوراتي أمك تشكرك يا هدي على التقسيم القانون تحية المدام منيل وتحية لسي مجدي خطر للداعمين الهادي وللبرنامج للكل وعائلة فنية بالحق والله العظيم إن شاء الله في لقاءات قريبة نجمع فيها بين الجانب الطبي والموسيقي أشرف الخلفوني راوي بن خديجة شو تسمعونا توا قولوا بالموسيقى والكلام وهذا المجلس من إذاعة المنستير.

0: الله الله الله برافو. راضية أشرف على المعزوفة ولا ليه اليوم؟ بالله الأب الروحي متاحم محمد أمين بن عافية تلتحق بنا على الطاولة العجيبة. مرحبا يا أمين. جوست أنا نحب نشكرك على معناه دعمكم ديما أمين. وشي ها تي وينك يا أمين؟ نعرفك تحبش الشهرة راهو ما مش نجيبك للشهرة
1: الشهرة غصبا عنه.
0: تفضل أمين. نشكرك برشا على الحضور وعلى المشاركة في البرنامج. الوليدات هذوما مسؤوليتك انت راهم باش يظهروا للعالم. راهم نعرف فما طبخة هكا جاية في الثنية قريبا قريبا ما
2: ان شاء الله
0: ماذا بيهم يكونوا حاضرين. فيها باش يكونوا حاضرين ان شاء الله
2: بحول الله
0: بحول الله. شنو لك امين؟
2: الحمد لله
0: لاباس عليك لله. تعبناك حتى انت.
2: فرحان برشا بالعكس اللي ديما موجود.
0: شكرا ليك على الحضور.
2: وبالحق فرحان برشا ومتشرف برشا وعاملين برشا كيف مع الاولاد وان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: ان شاء الله. شنو نقصهم توا باش نسمعوهم بربي اشهد عليهم؟
2: ما نقصهم حتى شيء. هو جوست دزه صغيره راهو ما شاء الله عليهم معناها اللي مطلوب عند العازفين المحترفين معناها والمتميزين كل شيء موجود عندهم. وربي ان شاء الله هي يعطيهم التوفيق.
0: امين يا ربي.
1: اما قول لنا دزه ماديه اعلاميه
2: الدزه راهي سي ان تور
1: حكوميه
2: ما فماشي معناها حاجه بركه. الكود بوس كي يجي معناها فما الكود شانس موجود فما
0: الخدمة
2: أكيد الخدمة الحمد لله هو ما شاء الله عليهم
0: بركة عليهم
1: فرصة للظهور
0: باش تظهرهم
1: في التعليمات كيفاش نبرمجوا
3: فما يتود يزم تتعمل ما نقصهم حتى شيء. جلسة مع كوتش تو تمشي الأمور.
0: وعنا الكوتش وعنا الكوتش هو ما بينهم كوتشات
3: خاطر إيش أقول
1: يقصد حاجة أخرى
0: مدير أعمال مدير أعمال مش أعمال
3: إيش أقول ما نقصهم اللي كومبيتونس موجودين ما شاء الله هادي وراوي وخلفوني وامين بدات اللي نزيد شي معاهم واحد اخر ما نعيش عارف كقيمة عازف معناه توب. الموسيقى هاي نسمعنا اللي هم يعزفوا مليح شو مازال مازال باش تتصور وتتسجل هذه وتتصور وتمسير فيها بلايس بالزين ياسر تنجم وتصوروا فيها وهذوما اللي سيكونس ما يقعدوش برشا راهو تخدموا رواحكم وتخدموا موسيقى وتخدموا سياحة البلاد وتخدموا ثقافة في البلاد ومن بعد كنت شانستو كان جات ما جاتش هاو كيف نحن أنا اللي غالب
0: هما عندكم الميكرو بالله هادي وأشرف بالله الميكرو بحذيكم الميكرو ثم ميكرو يغنيوا فيه راهو متاع المغني أي. موافقين الكلام هذا ولا لا يا أشرف؟ حللهم أكل ميكرو خلنا نسمعوهم بالله موافقة
4: نوعا ما
0: والنوع عن ما الاخر اللي مش وافق عليه شنو
4: كما قال سي عماد هو تصوير وتسجيل وجو ذاك كله راهو معناه هو اكثر واحد يعرف اللي هو مكلف نوعا ما
3: مكلف صحيح يا اشرف ولكن فما وليدات عندنا ديزاماتور ينجموا يخدموا معاكم ويهزوا معاكم وذن القف
0: ايش نقول لك انا نامل لو
3: انت عامل ابيل بركه قول احنا باند نحبوا ننجحوا شكون ينجم يكونوا معانا
0: تو تشوف شكون ينجم عودها جمله
4: ان شاء الله احنا ديجا
3: عامل ابيل توا
4: هيك البرنامج معناه ان شاء الله. وديجا قاعدين نتعاونوا مع الشباب اللي تحكي عليهم وانا باش نحاولوا معنا بالامكانيات اللي عندنا
0: ان شاء الله باذن
4: نعملوا حاجه
0: ان شاء الله. هيدي يعطيك الف صحه على الحضور فرحانه برشا محليه
1: هذه ما شاء الله عجبك
0: خلق واخلاق كل انسان شكرا لك على الحضور يا هيدي نافع عم جاي صعيب شويه خاطر فيها باك
5: ان شاء الله احنا نلقاو فضوا نجيو
0: شكرا لك على الحضور ومن قلبي اكيد التظاهر اللي بالي بالك يا امين مش يكونوا حاضرين فيها الاولاد ان شاء الله انا اول داعمه لها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما موفقين. احنا فقرتنا الجايه باش تكون فقره دو ري مي فا سول لا سي
1: ما عادش ثلاثه درجات
0: لي فتهم هنا لي ابدعت

0: هو والله العظيم شو نقول لك، هكا واحد حمل معناها برنامج مش خاطره ليلي، خاطر فيه تعب وفيه التزام وفيه هكا حرص على تقديم الإضافة، أما فما هكا حويجة في قلبي تخليوا عليها بلاصة. مع هذية في فقرة دوريمي برمجت لكم أغاني الأفراح، أش قولكم؟
1: سمعنا حاجة
0: معناتها؟ أنا باش نسمعكم بعض المقتطفات هكا مشوشين شوية، عميل حسام راهما
1: أفراح تونس، أفراح العربية، أفراح الكل.
0: طلي
2: طلي بالأبيض، طلي يا زهرة نيسان، طلي يا حلو وهلي هالوجه الريان.
0: وتحية لكل من احتفل ولا مش احتفل بمناسبة زواجه في العالم، شنو تقول لنا ولا من العالم شنو تختار لنا قبل ما سمعوكم؟ توينسة الاختيارات اليوم،
3: يلا

0: Wow.
1: Δηλαδή, αγάπη, να φράξει ο Σιλτόν. احنا كنا نبداو بصلاته على النبي نزيد النبي وفرحنا به ندخلوا العروسه بها
0: لا لا ايه حلوه
1: ونكملوا بالتوحيد لا اله الا الله والفرح وتن تو تبدلت الحقيقه
2: سعيد سامحني ما بعد اذنك باش نقول لك اللي ولا الافراح زاد فما دخلت الافراح هكاك تتقال دخله
1: دخله
2: ولات بكونتي بارتيرو بالليريك ولات
1: بالكمانجا وبالاكورديون
3: وبالسكسفون
2: معناها فما ابداعات كل مره
0: هو اذواق اذواق مره في عرس الحقيقه ريت الدخله بالكمانجا وغناية خليجية شو مطرحها عن الدبكة الشامية ودخلة خليجية
2: سامحني لقيت غنيات متاع أمان ريمي وفما زيدا ريمي لقيت مرة غني متاع كوميك ما
3: أذويق ولي شهي شهوة شهوة يعمل عرسه
0: أما ما حسيتش جو الفرحة فكت دخلة
3: شفت عوانا الفايدة في العريس حاسين جو الفرحة ذيك هو المهم احنا الكل الحضور ناكلوا كعبة البقلاوة والبقية تفاصيل
1: هذا ذوق الناس اللي جيت تتعاهد معاك في في في فرح كلك راني بنتي شاهية هذه وهذه وهذه وساعات يعطيك قائمة في الأغاني أصلا
3: جوستومون صحيح صحيح
2: يختار معاك زادة في سامحني جوست كلمة أنا نفرح بصراحة لكل إنسان يعمل شهوة كيف ما يحب
3: والله يعمل عرسه كيف ما هو
2: كيف ما هو يحب أفرحه وغنيه وأشطحه وعملوه بالكل
0: وزغرته
2: وزغرته
1: وزغرته
3: وهيت أول أغنية من أغاني الأفراح سمعنا حطوا الكاس وركزوا مليح شنية الأغنية واه واه واه فهمت شوية نكتفي بهذا القدر بلا يغني هنا
2: لا لا
3: بجاه ربي
1: بالليريك
3: بالليريك بجاه ربي
2: يا ديني ما حلاني
0: يا ديني تو هذا فن تغنى يا ألفا ذكرتني بك المطلة زهيرة بن عمار كي تغني بالطريقة هذه زهيرة بن عمار
3: نقطة نظام إما شي هي شهوة يا ديني محلدي فرحوا بالليريك يلا قول
2: شو مزح لي كارير
0: أنا ما نجيش لعرس كاني من توقع قلت لك كم تغنيهك
3: جينا ريمين
0: كعبة بقلاوة بعد هالي
3: واحد اثنين
0: يلا يلا
1: هاي قول هاي جرب جرب
3: قول قول
1: خل شوفوا واش تطلع
2: استناني
1: ما نجمتش
0: هي حابه ترجع
1: للكونتراند غير العام الجاي تخدم مليح
3: هي الاجابه صحيحه واش نعطيك وقت اضحك في عقلك اسمع شويه من الاغنيه وراني باش تغنيهيني ليريك هي الاجابه

0: إليكم سيدتي أو سيدتي تعليلتنا
1: في نيويورك يغني وقيك
0: في نيويورك
2: لا في نيويورك يغنيها يقولها مسرب يا ديني محلاها حتى في نيويورك في فرنسا يا ديني محلاني نهاري هكا كلا
3: يكمل حاجة
2: يا ديني محلاني فرحة ولي هكا ظهر لي هكا
0: بالله
2: وفي اللي
0: بالعويدة
2: في اللي غيك السنة كفيته يا ديني محلاني فرحة ظهر لي تولي هكا وسامحوني
0: ظهر لي راهي نريمين
3: لا هو موسيقى الشعوب
2: ايه مش تولي
3: ممنعش جينا واحد من بره يحب يغني غنية
0: تونسية
3: بطريقته
0: هاك جيت هاك جيت هاك جيت
2: تولي كي كانتو تزيدة معها
3: بدنا نشوف دخلة عرايس في فرنسا هكا بحاجة تونسية
2: فما كل شيء
0: اي ترى سمعنا الاغنية الثانية بك تطلع منها بالليريك زيدا سؤال الثاني سؤالنا الثاني واغنية الافراح الثانية ليه في الاخر سهلت دكتور
1: العرس عليك
3: كبتينا شويه وبصوت مولاتها الاصليه
0: اللي هي
3: لويزا التونسيه
0: الاجابه نسمعوها مع بعضنا

0: اسمعني
1: مش ليريك.
0: اسمعني اسمعني بطلب من الجمهور جمله متعليله بالليريك ومبروك العرس عليك. جمله اكها وبجديه معناها ترى
2: الحكايه ولات فيها جمهور يا ناري. ولا
3: شنو المطلوب سامحوني
0: ترى تعليله
3: هذيك يا ديني بالليري
4: يا ديني محلاني فرحو بالعودة.
3: استنيني
4: الله.

0: مش هنحل الدم بقى.
1: انا ما بيحصل. يلا قول. لا يقول
0: يا ديلي محلاني فرحة في العواد.
1: ديلي البرنامج خرج على السيطرة. ومبروك العرس عليك بالليريك.
0: اي عايشك
1: بارك فيك. مبروك العرس.
0: دي لازم نربي.
1: سمحها شوية. سمحها شوية.
0: دي لازم نحفظها قبل.
1: مبروك العرس عليك.

0: الاوكرانيه.
1: مشاو عرب نسنا مشاو ضاعوا.
0: انا كيما هو قال لك قدمت ووخرت وانا باش نقول سامحوني
1: ملي عيطت
0: انا ثاني انا خاطيني طلب من المجلس مضغوط علي اليوم
2: مانيش تحت الضغط انا اشهد انه هي تحت الضغط اليوم الاغنيه الثالثه
3: والسؤال
2: ضاعوا عليك العرب العام الجاي
0: سامحوني خاطري
2: ايوه
1: هلا رائعة قاسم كيف الله يرحمه
0: عسلامة ولا
1: عسلامة جيتي للعروسة
0: مراجعة دروسي العروسات الكل هنا حاضرة ونكفي برج
2: سهلة على الخير
1: رشيد رسمي في الأفراح
2: في الأفراح سمعنا
4: للعروسة عسلامة جيتي
2: هلا هلا هلا في الأغنية
1: عسلامة جيتي هلا هلا
4: يا عمارة بيتي للعروسة
3: كلكم حاجة وربما ما تجيش البال حتى حتى بالنسبة لي الأغنية هذه كي تتغنى في فرح وانا موجود فيه نفهم مدى الانسجام بين العائلتين في بعد الأغنية هذه بالضبط وقديش هي محرارة الفرحة إذا ريت البيس تعبيت والناس تضحك من هنا ومن هنا أعرف راهو فم إذا ريتها
2: تعاركوا
3: لا لا مش بشرط هي يكون تعاركوا
2: فم نمزيت
3: تصير اللي ما ماش حاجه واحد ما ماش فكر الفرحه الكبيره الكبيره اللي تشوفها احنا من اللي داخلين العرايس نفهموا العرس الفرح كيفاش باش يكون
1: لا صنعت شهره قاسم كافي وهو يحكي قال انا قبل كان الغني غني وزاد النبي ولكن قال انا جاتني الفكره في غنايه عسلامه جيتي عبد اللطيف العايدي والغنايه عملت واو وبصوته هو وبعك البحه هي غنايه شويه سجن الغنايه فيها شويه ومع
3: تغنيت ملايين المرات الغنايه هذه
2: وإحساس قاسم كافي وجو وبحر
3: إيه بطبيعة
2: حاجة مختلفة جدا أكيد صحيح. أكيد الله يرحمه وينعمه نترحمه على الموسيقار محمد القرفي زيدا اللي بلغنا وفاته الله يرحمه وينعمه
3: ما عندوش مدة صغيرة من اللي توا
2: اسم كبير في المدونة الموسيقية التونسية وكان زيدا في وقت سابق مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة وغيرها من المؤسسات التعليمية التربوية والموسيقية
1: عزي ولدوس هذه
2: الله يرحمه وينعمه مش نبقى معك نريمين في غنية تعديت في المجلس وكنت من أجمل أغاني أنت وباند المجلس نرجعوا بعد أخبار نصف النهار

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. في النشرة نتابع نسق الاستعداد للعودة المدرسية من إحداثات وأشغال صيانة وتزود بالمستلزمات في كل من المنستير سوسة والقيروان. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة. ومن زغوان نواكب قافلة صحية متعددة الاختصاصات بزريبة قرية بحضور عدد هام من الأطباء في مختلف الاختصاصات الطبية. مجددا تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن بدأ العد التنازلي إذانا بانطلاق عودة مدرسية جديدة نرجوها أن تكون مكللة بالنجاح لجميع التلاميذ وكذلك التلميذات والإطار التربوي. ومن المنستير نواكب استعداد المندوبية الجهوية للتربية بالجهة لاستقبال أبنائها التلاميذ وفي جديد العودة المدرسية بالجهة إحداث مدرسة جديدة بالمكنين وتواصل أشغال 62 حظيرة في عدد من المؤسسات التربوية بالولاية وفق ما أفاد به مندوب التربية بالمنسير السيد فتحي دريتي.
1: أنا عندنا أحداث مدرسة ابتدائية حي عياد بالمكنين وهي مدرسة حديثة متطورة تضم عدد 3 قاعات وقاعة عالمية ومكتب مدير ومكتب معلمين وعدد 2 دورات مياه. عندنا 62 حظيرة أشغال خلال هذه السنة الدراسية وقاعة استلام 41 حظيرة في ظروف جيدة بإذن الله سنستقبل هذه السنة الدراسية. 21 حظيرة التي سيقع قبولها قريبا لا تمثل إشكالا أمام العودة المدرسية ولا تؤثر

0: 240,000 تلميذ بولاية سوسة. بدأت الاستعدادات مبكرا، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية حيث تمت جميع حركات النقل، تم دعم إطار المتفقدين البيداغوجيين، تم تهيئة كل الظروف الملائمة حتى تكون المدرسة فضاء جاذبا ومحفزا على التعلم والنجاح. إضافة إلى تكوين لجان محلية تحت إشراف السيد والي الجهة، يترأس اللجنة السيد معتمد وبها عضو من المندوبية وعضو من اللجان المحلية وأعضاء من المجلس المنتخب. استعمل اللجنة هذه بالضبط تتولى زيارة المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها، كان ثم نقائص بعد كل واحد يتدخل فيما يخص. تابع اللجنة هذه كذلك المشاريع المحثة والتي ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ خلال السنة الدراسية. وبالمناسبة عندنا 62 مشروع في طور الإنجاز باش يكون جاهز خلال العرض المدرسي. عندنا زوز أحداثات جديدة، مدرسة ابتدائية الازدهار بالزاوية، أحداث مدرسة إعدادية بالقصيبة. تم إنجاز 22 قاعة عادية و10 قاعات مختصة، زوز فضاءات تحضيرية جاهزة للعرض المدرسية، كذلك 3 مجموعات صحية بـ3 مؤسسات مختلفة، كما تم تهيئة وصيان 3 مؤسسات تربوية دخلنا على مستوى الشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسطح والمجموعات الصحية.
1: ومن القيروان اقترحت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالجهة سحب تراخيص 4 مؤسسات تربوية خاصة، وذلك على إثر معاينة عدد من الإخلالات وعدم الالتزام بتلافيها. وقد أفاد المكلف بتسيير الغرفة الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة الهادي المهدواني بأن سحب الرخص ما يزال في الوقت الحالي مجرد اقتراحات سترفع لوزارة التربية للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي بعد القيام بعمليات التحري اللازمة. وأكد أنه في حال صادقت الوزارة على هذه المقترحات فسيتم تفعيلها في السنة الدراسية المقبلة وليس خلال السنة الدراسية الحالية، ومشددا على أن الدروس ستتواصل بصفة طبيعية بهذه المؤسسات خلال السنة الحالية. ونبقى دائما في القيروان، ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تكثر الحركة خلال هذه الفترة لاقتناء اللوازم المدرسية من كتب وكراسات وغيرها، إلا أن غياب بعض العناوين أثار استغراب واستياء عدد من الأولياء. المزيد في النقل التالي مع زميلة ندرة برجب.
2: ساعات قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية، ما جعل الحركة الاقتصادية والتجارية تكثر خلال هذه الفترة من أجل اقتناء مستلزمات العودة المدرسية من طرف الأولياء، إلا أن نقص بعض عناوين الكتب المدرسية أثار استياء الأولياء.
3: فما نقص، فما برشا غلايس، فما برشا برشا نقص في الكتب الأساسية، يرجعوا مش نخدموا لهم الحاجات الأولية مبدئياً للرجوع للمدارس وبعد إيش يعملوا.
4: ليه موجودة الأدوات يمكن فما نقص شوية في بعض الكتب، وأنا شرينا لهم اللازم كل محافظ موجودة الكرار زادة كيف.
5: بالنسبة للسويم شنو رأيك فيها؟
4: السويم نتاع الكتب والكرار السعادية ما يمكن المحافظ غلات شوي.
6: السويم مو شتة، معناه جي استخديت كرارس وكرتابلة وتروس طلعوا لي 135,000، معناه اللي
5: واحد بارك
6: هذي واحد بارك. الأسعار كل حد يحط على كيفه زيادة، ثم الحق ما ثمش رقابة.
2: عدد من أصحاب المكتبات أكدوا تسجيل نقص في بعض العناوين المدرسية في انتظار تلافي هذا الإشكال في الأيام القليلة المقبلة.
7: فما بعض النواقص في الكتب المدرسية كعوما ماش برشا.
8: شو نقص في كل شيء، حتى في المعامل في الدنيا كل نقص مش كالكتب.
2: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني.
9: نعملوا عودة مدرسية بمنتجات تونسية بقوائم موحدة مفصلية في تجنب العديد من المصروف الزائد. وهنا نقاوم مثلا نذكر على سبيل المثال ميدا المحفظة الزي الرياضي الحذاء الرياضي الكراس، رغم الكراس في قائمة موحدة من وزارة التربية عام العماوي مستلزمات العودة المدرسية ككل. هذه كل كي نعملوا قائمة موحدة زي موحد يخفف من العبء على مصاريف العودة المدرسية تقريبا 25-30 ويسحب أكثر من 30% معناتها نقص من التكلفة الإجمالية للعودة المدرسية. تكلفة العودة المدرسية تحدد حسب القوائم اللي ناخذها من عند السادة المربين، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تلقى الأسعار مثلا متفاوتة، هيكلة السعر برمته في العودة المدرسية وخاصة الميدع وخاصة المحظة يتفاوت، فيها شطر كبير في الأرباح، وبالتالي على ذلك نحب منتجات تونسية اللي يقع مراقبة هيكلة

0: وتحديد أقصى هوامش الربح بالنسبة للمنتج ولتاجر الجمهور وتاجر التفصيل، وبالطريقة هذه نخفوا برشا من الأسعار المشتتة للقهوة.
1: بالعودة إلى جديد، الجهات كشف المدير الجهوي للصحة بن مناسير محمد رويس للأخبار عن تقدم إنجاز وحدة صحية للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بن مناسير، وينتظر دخول الوحدة حيز الاستغلال نوفمبر القادم.
2: الأشغال تقريبا تمت، مش يوقع وضع الآلات التجهيزات الخاصة بالوحدة هذه اللي هم موجودين، شريتهم وزارة الصحة وموجودين. عنا رئيس قسم لها بالوحدة هذه، ثم بتبيع الوحدة هذه المساعدة الإنجاب فيها زوز اختصاصات، ثم الاختصاص البيولوجي موجود، وثم اختصاص طب النساء والتوليد بتبيع الانخراط الموجود متاع قسم طب النساء والتوليد اللي هو بجانب الوحدة هذه، وإن شاء الله تساعد برشا الناس، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، تساعد برشا الناس على المساعدة للإنجاب، خاصة التكلفة غالية جدا في القطاع الخاص بالنسبة للعملية الهرية، لأنه في الصحة العمومية تبقى ممكنة بالناس اللي عندهم العقم. ثم طرق دواء بيولوجية لمساعدتهم على الإنجاب، ما يقولوه الناس والمتعارف به عند المواطنين طفل الأنبوب هي مساعدة للإنجاب، هذاك هو طفل الأنبوب، يساعد الناس باش يجيبوا الصغار. ثم ناس عندهم كثير من الأنواع من العقم يمكن تجاوزها ويمكن مساعدتها ويمكن أن ينجبوا أطفال. كنت أعلنت في 2025 على المشروع هذايا، وجات الآلات فعلا في نهاية 2025، ثم بعد قعد عنا بعض الأشغال، ثم بعض الخصوصية متاع المشروع هذايا ما كان كما هذايا، يجب يكون مكان معقم فيه المرجبان فيه مواصفات معينة باش نجم تخدم، لأن المسألة دقيقة جدا. الحمد لله كملنا كل ما هو مطلوب لوجستيا، كل ما هو مطلوب موجود، يتحط في بلايسو الجمعة الجاية، يقع من جبان الشركات بداية التجارب باش نثبتوا الآلات متاعنا ونثبتوا كذا، ثم يكون فانكشنال حتى إن شاء الله قبل نوفمبر.
1: ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، وبالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية، تم تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بزريبة قرية. الزميلة حنان العباسي ومتابعة الموضوع في النقلة التالية.
3: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بمنطقة زريبة قرية بمعتمدية زريبة، ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين، وبالاشتراك مع مجمع الصحة الأساسية والإدارة الجهوية للصحة بزغوان. تضمنت عيادات طبية مجانية موجهة لمختلف الفئات العمرية. بسمة بن ناصر عن الجمعية الجهوية لرعاية المسنين ومزيد من التفاصيل.
4: تلقنا في قافلة صحية في مدرسة الزريبة قرية تقريبا 7 اختصاصات فيها معينة، حاجة بسيطة للمسنين والغير المسنين، الاختصاصات طب جراحة، طب عيون، طب العظام، القلب والشرايين، ضغط الدم، السكري، وطب عام. وإن شاء الله نكملوا احنا في القافلات هذه استعداد ان شاء الله لعيد المسنين.
3: القافلة الصحية لاقت اقبالا هاما من المواطنين بمنطقة زريبة قرية.
5: اليوم جيت للقافلة لهنا فرحانة بها، جاي باش نعدي على ساقية شعفية على عيناي.
6: جيت للقافلة نحنا فرحانين بها القافلة، وجيت باش نعدي مريض عند ساقية شعفية.
7: جينا للقافلة عندي وليد باش نعدي عليه، مبادرة طيب، ماذا بينا ديما هكا كل مرة يتفكرون يجيبونا قافلة كما قالت عدي علينا، هذه حاجة طيبة.
8: جيت اليوم للقافلة، جيت اليوم باش جبت المرأة باش تعدي، وجيت أنا بروحي باش نعدي بها، رحم والديه ما كان فيها أسباب السعادة.
3: حنان العباسي من منطقة زريبة قرية لإذاعة المنستير.
1: وبهذه المتابعة أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز في النشرة: تابعنا نسق الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة من أحداثات وأشغال صيانة وتزود بالمستلزمات المدرسية في كل من المنسير سوسة والقيروان. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، هيثم والناس، أحمد العساوي، وحلمة فايلة. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بالمسابقات الإفريقية، البارحة فريق النادي الإفريقي تمكن من الترشح إلى الدورة التمهيد الثاني من مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية بعد التعادل 2-2 البارح في مالي ضد جوليبا المالي. سجل ثنائية النادي الإفريقي كل مصادق محمود في الصادق قديدة في الدقيقة 18 ولعب الكاميروني المهاجم كانغ في الدقيقة 75 2-2 وأسبقية الذهاب وحدة بلاش كانت للنادي الإفريقي تخليه يمر للدور الثاني بشويجه فريق مازيمبي. هذا في بالنسبة لكأس رابطة الأبطال. في كأس الاتحاد الأفريقي أيضا ترجي جرجيس يتمكن من الترشح للدور الثاني بعد البارح خسارة واحدة بلاش ضد فريق ديامبيرز السنغالي في السنغال. فريق ترجي جرجيس تمتع بأسبقية الذهاب 3-1 وهكا يترشح للدور الثاني وباش يواجه فريق ريال باماكو المالي. في المقابل نادي رياض الصفاقسي اليوم في الستة باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة تتلعب اليوم في الستة دون حضور الجمهور بسبب عقوبة قديمة مسلطة من الكاف على السي اس اس. في المقابل النادي رياض الصفاقسي كان خسر في الذهاب 1-1 ومطالب بتحقيق الفوز بأكثر من هدف لتجاوز هذه الهزيمة اللي كانت في لقاء ذهاب بهدف مقابل 0. بالتوفيق إذن لكل الأندية التونسية. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، برنامج اليوم في الدفعة الثانية، كل المقابلات تتلعب في الرابعة. نحكيو على الجولة الرابعة، المقابلات تكون على نحو نادي حملان في وجهة الترجي الرياضي التونسي، مباراة زفارة أيمن النصري في الفار، حسني الليلي مباراة على الوطنية الأولى، شبيبة العمران نجم المتلوي مباراة باش يحكمها محمود قصيعة وفي الفار حمزة جعيد باش تبث على الوطنية الثانية، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير مباراة يحكمها صادق السالمي وفي الفار أمير لصيف. نذكروا البارح مستقبل مرسى فاز 1-1 على نجم الساحلي، اما الحمام سوسه خسر 3-1 امام ملعب التونسي، والاتحاد المنستيري واتحاد منقدير تعادوا 3-3. كأس أمم أفريقيا في كرة اليد، منتخبنا الوطني التونسي يخسر اللقب من منتخب مصر بعد الخسارة في النهائي بنتيجة 31-29. كان منتخبنا متقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-11 فارق 3 أهداف، ولكن خبرة المصريين تخليهم يتوجوا باللقب. ايضا البارح كان الموعد مع الجوله الثانيه من بطوله النخبه والنتائج كانت على نحو التالي. الترجي الرياضي فاز على جمعيه الحمايد 44-32، النادي الافريقي انتصر على المنزه الرياضي 34-24، النجم الساحلي فاز على جمعيه نصرة بولبا 32-27، تقدم نادي الرياضي بسقيط الزيت فاز على الاتحاد الرياضي ميمي 39-25، بعث بن خيار خسر بفارق هدف امام فريق الجمعيه عفوا نادي كورتاد بجمال. في المقابل مباراه مازالت متواصله اليوم، مباراه متأخرة الحساب نفس الجولة تجمع فريق سبورتينغ المكنين بنادي كورتادا بالمهدية انطلقت في 11 متاع الصباح. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، بعد شوية ترجع لكم ألفة وحسام وبقية فريق المجلس. إلى اللقاء.

0: المجلس.
1: نرجعوا لكم الجزء الأخير من لقانا معكم في المجلس، جزء أخير زدنا نرجعوا له من بعد ما نرفع إذن صلاة الظهر، راجعين إن شاء الله بعد شوية. لكن أقبلها باش نعطيكم الإجابة صحيحة الخاصة بسؤالنا اليوم في المجلس، كيف ما العادة تصيرة نحطوها على ذمتكم من أول البرنامج ومحور سؤالنا اليوم. ما حكينا على الأغنية الفكاهية، هو فنان ممثل ومغني ورائد من رواد الأغنية الفكاهية في تونس، الله يرحمه وينعمه، الهادي السمليلي. الفائز أو الفائزة اليوم من خلال عملية القرعة هي ولا هو، هي تسنيم مزالي. مبروك عليك يا تسنيم.
2: مبروك، ربحت معنا هدية بقيمة 200 دينار من بارا فارماسي كينشو في المستير. بارا فارماسي كينشو في الارسيس قدام كلية الصيدلة.
1: مبروك عليك تسنيم مزالي. بعد شوية نكملوا معكم ما تبقى من اللي قانا معكم في المجلس إن شاء الله حتى الماضي ساعة. هو الحقيقة كان في التشجيع في الحلقات الأخيرة، حابة بعد شوية نسمعكم لمسيته الاستحرية على آلة الكمانجا. بشكون معنا أحمد مسعود، وأكيد بش نكملوا معكم اللي قانا مع كادي بيستوف، خلينا نقوله من أجمل اللحظات اللي تعديوا في المجلس. راجعين بعد قليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: المجلس المجلس
3: باش نعطيك بلاستي، باش نعطيك بلاستي، نجم تطلع وحدك ولا نطلعك؟ أوبس أوب
4: أوب ليش؟
3: توا الميكرو باش نعطيه لياسمين. ياسمين تغني أنت زادا؟
5: شوية
3: شوية. شنو تغني مثلا ترى؟ بالك لا تزلق لي من الكرسي. قولي
5: دميلي دو
3: جيتا. قولي قولي، بربي قول.
5: دي شانت
3: شانت شانت وي.

0: على الوهرة
1: باش تقلد لنا باش تقلد لنا ألفة
2: والله
1: باش تقدم البرنامج
0: أنا ما ضبيت عوضنا
2: ألفة كيف شعرها راهي خاطر اليوم قصته خاطر هي اليوم كوبي جديدة احتفالا بالمجلس كيفاش تعمل ألفة بالله تاع حسين بربي خاطر توا قدامك سوزي تاع ألفة استنى باش نعطيك التوب باش نعطيك التوب 1 2 3
3: بونجور جو مابيل ألفة أجوردي أون فا أكويير une petite fille talentueuse qui s'appelle Ellie.
2: Ouais, sous vos applaudissements. Yasmine, باش نختمو, باش on va clôturer l'émission, tu as compris? On va dire au revoir. Donc شكرا لكامل الفريق. وكيفاش تعمل ألفة كيفاش تعمل clôture? كيفاه?
0: هكا كبرتها شوية.
2: عاود هدرة. أو لا لا.
4: المجلس المجلس
2: يا فاطمة يا بنت لا

0: بربي شنو قال لك انت تسمع في روحك انت ولدك سي عمي
1: والله
0: امير المجهود التحية
2: هو كلمه
1: في اصلا
0: نسيتها والله برشا حاجات تنسي ولا ولا المونتاجات والفيديوهات
1: حسام برافو عليك كيف كيف انت يعطيكم الصحه والله
0: فكره ديو راهو فكره ديو
1: اي
0: علاش ليه علاش ليه نجم بالقدا زيد
1: اي اما فكرت باش نبيعها الاغنيه
2: حلوه ما عرفتهاش قلت له اغنيه شكون قال لي حضر سويردات كويزه
0: كلمات
1: حاضرة ناقصة تصب صوتك وتصب كمان جيت
0: الكلمات لشكون؟
1: كلمات لشكر الغضاب
0: الحال نتاعي دكتور عماد مسعود حليل عليك هات الفليسات وخذ الغنية
1: نخرج بحويجة نخرج من برنامج
0: شكرا لكم مستمعين على اختياركم الإذاعة المنسير هو الحقيقة الفنان نسميه فنان صغير في العمر أنت تعرفه دكتورة
1: أكيد
0: ولد رشيدية ولد رشيدية وموهوب برشا وتعرفش معناها توحستيني جيل الإذاعة حتى حد ما لزو بشي جي جيل مرة الفيتة في بالي هكا باش تفرج وتعاد على روحه جيل هويدا اللي هي أمه زميلتنا قالها نحب نرجع للبرنامج لما الحصة الختامية أحمد مسعود شنحوي لك يا أحمد مرحبا أهلا وسهلا شرفنا أكا كوبي كونفور من أمه ولا
1: إيه والله إيش بلا إيس
0: شرفنا
1: شرف بيسون يا مدى
0: أمين أمين شنحوي لك أحمد
3: بس
0: عليك مغروم برشا بالموسيقى هذه سؤال بدي ما يتسألش معناها من وقتاش بدي الغرام بالموسيقى
3: هو ما بديش غرام بديت ك لازمك تمشي
1: تعمل شكون اللي لازم
0: هويدا لا معمل هويدا هذوما ديكتاتوره راهي
4: شكون اللي قالك الجمله
3: هذه بابا
0: اكيد مادام قالك مادام المس فيك هكا حس موسيقي مش هكا
1: يظل يهزك الاثنيه باهي
3: خويا الكبير بدا قبلي خلط علي هاني عمري 7 سنين جيت بيانو بعتي لي حكيت ستيام أنا بديت عملت كمانجة
0: تحب الكمانجة اختيارك أنت بسبق إذمار وترصد علاش الكمانجة بالتحديد
3: منعش حسة قريبة القلبي
0: قداش عندك مع الكمانجة توا
3: 3 سنين
0: 3 سنوات ما تخممش تبدل الوجهة كها وكمانجة كمانجيتي الكمانجيتي أحمد مسعود هكا في الرشيدية أكيد من خلال برشا عروضة
3: أي.
0: سينو كونسيرفاتوار كونسيرفاتوار سوسة باركور نتاعك
3: دخلت كونسيرفاتوار سوسة ان شاء الله السنة 4 ماني نقرا عند مسيو لطفي الهبيلي
0: ايوا انت جيتنا احنا تسلفنا الكمانجة من عند راوي بن خديجة ونحب نسمع منك هكا حويجة على الطاير وان شاء الله تجي فرص وتكون ضيف هكا والفنان الكبير أحمد مسعود شو سمعنا هكا حويجة صغيرة
3: بشرة فيك
0: إذا كان ريتني نعمل هكا
4: معناها
0: نوفي يلا أحمد مسعود خلينا نسمعوك بعد شوية باش نرجع مع بعض المجلس في النص ساعة الأخيرة بري فما إحساس هكا متاع الشجن دايما دموع
1: لا لا لا
0: قول يا أحمد

0: يعطيك الصحة أحمد، إن شاء الله جينا في فرص جايين الوقت أكثر من غير ما خاطر برنامجنا قريب يوفر. نشكرك برشا، كل التوفيق. ساعة قبل كل شيء في قرايتك، فينا سنة انت توا
1: بس بريمير اني
0: ان شاء الله ربي يوفقك في القراية قبل كل شيء. تحب تخليها هواية ولا تقراها الموسيقى؟
1: لا خليها هواية.
0: هواية خير. وشنو تخمم هكا نهار آخر باش مهندس؟
1: مازلت
0: باش مهندس باش دكتور؟
2: ما تخافش عليه مدام مو
0: ملا
1: مازلت ما
0: ربي يوفقك ان شاء الله. هذا اللي يعرفي طيب زاد هويدا قالوا لي عليه طبيخ راه وعنده زن سويبعات ما صارتش راهو هكاك تجي هكاك
3: مرة جبت لنا الجاتو
0: ما رجي
2: هو تحية هويدا كدي هويدا السياسة والرباسة والأخلاق والابتسامة والضحكة ما نستغربش يخرجوا معنا مواهب من العائلة تستحق وحنا تعرف لك بيجنا مع تطا هويدا
0: تطا هويدا قالك عزيزة جليل الأطفال هذيك
2: ما صدر عليهم
0: فهمت بالحق يلقبونها بعزيزة جليل أحمد بارك الله فيك شكرا لك على الحضور. قل لي نريمي
3: قبل ما نختم بالحق نقول لك برافو يعطيك الصحة وكونتينيو وزادة نشكره راه كل صغير قاعد شادد في الموهبة متاعو دونك البارون متاعو راهو لي بارون كي تبعثوا أولادكم يعملوا موزيكا راهو ماهوش جست هاوك ترفيه هاوك هاو أما راهو يتعلم لا ديسيبلين يتعلم كيفاش يحترم أصحابه يحترم الستات ويحترم زيبته يحترم الوقت يحترم لو سيلونس الحاجة الامبورتونت في مجتمع بالحق خلينا نقولوا ماذا بينا لو كان يكون خير من هكا اترافير موزيكتنا واترافير احترامنا للاغ متاعنا دونك ميرسي لكل بارون قاعد شادت في الموهبه نتاع صغيره مش كان الموزيكا الفنون الكل واي حاجه بور ديفلوبي لي كومبيتونس نتاع صغير.
0: صحيح. اعطينا اغنيه بالله خاطر كثر التشويش ورايا الحق نتاع
2: لا عندهم الحق
0: لا يشوش وتشويش ما صارش تاع اخر حصه عندك لا نهايه السنه الدراسيه وقطع الاوراق وهما هكاك
3: اي ديجا شد نتاع الجيتار اني نغزر
0: ساعة نرجعوا للأجواء اللي تعديت في برنامجنا ونرجعوا مع بعض المجلس في النص ساعة الأخيرة

0: وتحية لكل الضيوف اللي مروا من مجلسنا هذا. أمين بورقيبة نسكو المغير ما نسمي لكلهم حق الإضافة ومحليهم الضيوف تحسهم هكا عندهم كاليبر معناها
1: حتى هم مختارين
0: بالضيف تحية المستشارنا زيد سي عماد مسعود بالحق
2: إن شاء الله بالتوفيق في مهمته جديدة مع النقابة خاطر مهمة صعيبة وليس سهلة.
0: هنا نتبعوا فيه باش نشوف مخرجات المندام تاعو شنية.
1: نحب نتأسف للي حابين يكونوا موجودين ولكن الوقت ما كفناش بتاتر ولا عدد الحصص اللي ما كانش كافي. راهو إن شاء الله بطبيعة الحال سواء برنامجنا سواء برامج أخرى في ذاعة المسيرة لقوا حظهم الناس هذوما إن
2: شاء الله.
0: أنا تليفون قال لي حسامة قل ألو عسلامة مرحبا ألو موجود التليفون وإلا لا به مش مشكل. احنا باش نكملوا معاكم مع باند المجلس اليوم أشرف الخلفوني راوي بن خديجة هادي الفراتي محمد أمين بن عافية. ما ننساش باش نوجه تحية خاصة الموهب الزين اللي رافقنا في أكثر من حصة وفي أكثر من حصة إذا كان هو مش موجود راهو الأورج متاعه موجود وعلى آلة النايز إذا رافقنا في أكثر من حصة ريان البحوري. مسك الختام مع باساج انسترومنتال مع المجموعة شنو حضرونا شنو باش يسمعونا كآخر معزوفة في برنامجنا.

0: من الأصوات اللي مروا هنا من المجلس سند الكوت وفي اللحظات الأخيرة 24 ساعة اللي مازالت تخليوا بلاصة كبيرة إن شاء الله إنسناكم إن شاء الله قدمنا الإضافة من خلال المساحة هذية كل الفريق باند المجلس ناريمان دكتور عماد مسعود خالد قاسم حسين قدرية اليوم وديما في الإخراج إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم الكل وسامحوني على كل بارشة خاطر حاولت كنوازن بين الوقت والمضمون برشة حب لكم وبرشة تقدير للفرقة لكم أنتم أعضاء المجلس الموقرين الأميرة بنت يا أميرة يا بنت الأمراء
1: حتى في الختام باش تغني
0: والله العظيم مكبشة أنه نهار

0: الله الله الله
1: والله مازلت نتذكرها.
0: جيت الامبروفيست انت متذكر برشا اشقاونك فينا يا اميره. ربي يوفقك ان شاء الله في القرايه نتاعك.
2: نسيت
0: وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وشكرا على كرمك خاطر زدتنا ايامات راهو في ستاج نتاعها. انا مدامك انت تحلت القريحه في مسك الختام نقول لكم ساعه بالسلامه مستمعين
1: الكل. ان شاء الله كل الكلام اللي غنيته
0: مجموعتنا راني نحبكم برشا برشا برشا ونقدركم برشا ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وان شاء الله نتلاقاو حتى خاطر تعبتوا من الاذاعه في حاجات اخرين ان شاء الله. شيرها شيرها دلوني شوية من عندك يا دكتور عدوية خاطر نعرفك تموت على عدوية.
1: احنا كنا باش ندخلوه في في واحدة ولكن ما في
0: نسير شو الفرصة هاو فرصة.
1: منين عدوية منين نبدأ؟
0: قول ترى
2: أشياء سلامات يا أمو حسن
0: خلي على راحة
1: سلامتها مستهل كبرشة غريق حاجة اللي ما تغني
2: ما تموتش
1: لغنائي ونهديكم بطبيعة الحال. مي يا ميسا مي يا ميسا
0: الله

0: الله الله الله
1: بيتعفارم عليك
0: والله. اسمعني حويج اخرى باللي عطاي
2: عمر شريعي
0: تراه قول قول حويج اخرى قول حويج اخرى درا
2: والله ايش باش نقول لك فجأتني توا
0: بالمهم انت كريم.

0: يا بني آدم لو حتمشي مليون آدم لا حتأخر ولا حتقدم يا ناس يا ناس يا ناس الدنيا غرورة.
1: يسلم صوتك
2: ريتا.
1: شكرا لكم فريق المجلس الكل، نريمين بوشة الغومة، دكتور عماد مسعود، خالد قاسم. فما تليفون جانا في آخر الحصة،
2: إن شاء الله خير.
1: ما نعرفش أنا، قولوا ألو.
3: ألو استعجالية.
1: عسلامة.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا أهلا وسهلا بعروستنا اللي تشبه القمر، نهنيها بفرحة العمر. ترارا ترارا
2: رؤى
1: رؤى نصر الحق في بالك. اسمع هربت علينا هربت علينا، اما قلت لك العذر اللي انت عروسه وغاطسه في الايام الاخيره قبل العرس.
4: الله غالب
1: ان شاء الله في فرص اخرين، وربي يهنيك وربي يسعدك. رؤى اللي هي اخت راهو راوي بن خديجه. شفت العائله الفنيه و بالميلود زاده من العائلة حسين بن ميلود، عائلة فنية بامتياز. ربي فرحك وان شاء الله تلقى التألق في تونس وخارج تونس. من عائلة فنية هاني قلت لك، تقارب الأرواح وتقارب الفنون. حابة تقول كلمة رؤية في لقانا، قل لي رؤية.
4: جاييني كلمتك اليوم ساعة باش نسأل عليك ونسمع صوتك.
1: عندي نسأل عليك كل خير، تمنيتك بحذينا والله. أيوة
4: ونشكرك أنت زيادة. أما بالخصوص كلمتك باش حبيت نكرم أستاذي الغالي. بوعيني الحقيقة حبيت لو كان هكا كرمت وتكريم يليق بها أكثر، لكن حبيت اليوم نستغل الفرصة في أنه نكرمه قدام العبد الكل. حبيت نقول لك أستاذي في عميد مسعود، حبيت نقول لك عايشك على كل شيء. أنت كنت بو قبل ما تكون مجرد أستاذ، معناها مر علي في مراحل حياتي ولا في مراحل دراستي جامعية وكل شيء. كنت لبو قبل كل شيء وحتى كنت دلولته معناها.
1: هو يقول راهو الكلام هذا.
4: كنت حتى ولا حتى صوتي يتبدل كي نبدا نحكي معاه في عماد، خاطر برسمي نحسه قريب لي على الأخر في مقام بابا. حبيت نشكرك على كل شيء. نشكرك على كل شيء عملته معايا في المعهد العالي الموسيقى بسوسة. ربي يبارك في عمرك أستاذي ويعطيك الصحة على صبرك معايا وتفانيك الكبير باش فهمتني وفهمتني وعلمتني القوالة التونسية تونسية، مش تونسي نغني تونسي تونسي مشرق. علمتني القوالة التونسية وغرست فيها حبها. عمري ما ننسى فضلك وحسن تعاملك معايا وأخلاقك العالية وحرصك الدائم باش نكون ديما في أفضل المستويات. يعيشك على كل شيء أستاذي وربي فضلك وإن شاء الله
1: محليك يا رؤية.
4: يتعلم أجيال وأجيال وتخلي فيهم نفس البصمة اللي خليتها لي باش نقعد ديما نتفكرك وحتى نحكي عليك نهار آخر لولادي. ربي يفضلك أستاذ وربي يحفظك ويطول في عمرك ولا يحرمنا منك يا رب.
1: يعطيك ربي ألف صحة على عرفين
2: ربي يعيشك ويعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله ربي يسعد قلبك. وشكرا ليك والألفة على هذا، أكيد تنسيق بيناتكم.
1: هي حرصة أنه رغم ما جيتش حابة تعمل هالتكريم هذايا.
3: شوف
2: ما زال خير في الدنيا
3: الحمد لله،
2: وما زال فما ولاد عائلة وما زلت فما بنات عائلة.
3: أنت ماك غرست هاكا تحصل
2: هذاك اللي يعطيك قوة باش غدوة تمشي تزيد.
1: شكرا ليك يا رؤية على المداخلة.
2: شكرا.
1: هذا مخرجنا باللي عليش هاكا عليش عليش جنب قلك عندك فرصة باش تعبر يا حسين. أنا ما تقولش الكلام الكل عادة سيس علي
5: صح الناس الكل، وإن شاء الله تكون هذه خطوة أولى وهم شخص إن شاء الله خطوات أخرين القدام وش يكونوا عنا برا مش مخير منك بقدرة
3: يا حسام يا معلم.
1: شكرا لك حسام قدرية.
2: ربي خليني نكمل خطرة مهمة اللي قالته رؤية، وهذا يلم على ما كنتش غالط وقت اللي فما طلبة يقربوا لي ونقرب لهم، راني مانيش غالط فيهم والحمد لله، فما احساسي ميخيبنيش اللي هذوما ناس تشوف الجميل والأغلبية فيهم الحقيقة. حاولنا نخدم خدمتنا. أما كيف تكون مكش تكنولوج بركة معتها مكش تعمل في التقنية بركة تعمل في الإنساني زادة تراه هو تكون كلامها الحقيقة وليت نتنفس خير برش من بكري. بدأت ما تعرفش اللي حتى زوجها راني قريته يا
1: وولادها بقدرة ربي شكونوا فنانين
2: إن شاء الله نتمنى لهم السعادة في حياتهم وربي يرزقهم ويوسع رزقهم إن شاء الله ويسعد قلبهم.
3: عجبتهم بكرة وغنينا الأغنية وعملنا دي ديكاس
1: ليه بالله خلينا نعمل التعليلة تعليلة تراها علولها العروسة متاعنا وزغريتها من نريمين يلا قول.

0: راهي منين دور هالدور ليريك تزغريت رؤي ربي يسعدك ويحميك تهرب علينا للسعودية ما ديما نتابعوا أخبارك يا رؤي ربي يفضلك وربي يسعدك يا أحلى عروسة بوسة كبيرة كبيرة كبيرة ليك شكرا ليك وإن شاء الله نسمع عليك كل خير ما بقى لي كمش نقول لكم إلى اللقاء نحبكم برشا مستمعينا وإن شاء الله اللي قدمتوا يرتقي كين في مستوى انتظاراتكم بسلامة الناس الكل
1: شكرا يعطيك الصحة
2: برافو.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر مواقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة التونسية لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الرياحي إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوجة التونسية تشارك في وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. أفادت وزارة النقل بأن النقل المدرسي والجامعي على الخطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي يسجل ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13%. ومن المنتظر أن يتطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%، ما يمثل نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة للتصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المعاد تعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 و2000، ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرد جام في 26 و2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 و2000. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 26 و2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. دوليا أكدت ليبيا أنها لا تسمح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات، نافية بذلك تقريرا لشبكة CNN الأمريكية عن أن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة العسكرية شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر الأبيض المتوسط. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون،
2: مع أريدو في الغونتخي.

0: سلامة ومرحبا بكم. ينجم يحصل الهاتف متاعك جديد على عقل ذكي أكثر ورسومات أجمل في الوقت نفسه مع منصة جديدة من شركة أرم تستهدف تعزيز قدرات الهواتف الذكية في تشغيل الذكاء الاصطناعي والألعاب. وانتقلت الهواتف بهدوء من تشغيل ميزة واحدة للذكاء الاصطناعي في كل مرة إلى التعامل مع وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التخطيط والاستدلال وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم. ويتطلب هذا التحول قدرات حوسبة كبيرة، وهو ما تقال أرم أنها تسعى إلى توفيرها من خلال منصتها الجديدة CSS2. وتتصدر وحدة المالي G2 Ultra NX المشهد لأنها تصرف أغم بأنها أكثر وحدة معالجة الرسوميات تطوراً للهواتف المحمولة. وما يميز هذه الوحدة أنها أول معالج رسوميات من عائلة مالي يضم سرعات عصبية مخصصة إلى جانب مسار معالجة الرسومات التقليدي. وبدلاً من تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي والرسوميات في مسارات منفصلة، وليت التقنيات تعمل ضمن منظومة واحدة، وهو ما تقول أرم أنه يوفر تحسن يصل إلى 4 أضعاف في الأداء لكل عند تنفيذ مهام الرسومات المعتمدة على الشبكات العصبية. وحتى عند استبعاد مهام الذكاء الاصطناعي، تقول أرم أن الوحدة الجديدة توفر زيادة في الأداء تصل إلى 14% من الألعاب الحالية مقارنة بالجيل السابق. ديت زادة شركات تطوير الألعاب تختبر هذه التقنيات، ومن بينها تينسينت ويونيتاي تشاينا ونت إيتس وإنفولد جيمز اللي تعمل على دمج تقنية الرسومات العصبية من أرم في الألعاب متاعها. لكن الرسوميات مهيش فقط نصف القصة، لأنه تشغيل وكيل ذكاء اصطناعي يتطلب التعامل باستمرار مع سياق المحادثة وجدولة المهام والتنسيق بين التطبيقات والنماذج المختلفة، وهي مهام تقع بشكل أساسي على عاتق المعالج المركزي. لهذا تقدم أرم مجموعة المعالجات C2 CPU الجديدة اللي تجمع بين أقوى أنوية الشركة حتى الآن، وهي C2 Ultra والأنوية C2 Pro المصممة لتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، إلى جانب مضاعفة وحدات CMO2 المخصصة للتعامل مع أبعاد الذكاء الاصطناعي محليا على الجهاز. وتكشف الأرقام اللي أعلنتها أغم عن مكاسب ملحوظة، لأنها توفر في المنصة الجديدة أداء أعلى في مهام الذكاء الاصطناعي يصل ل 1.7 مرة وسرعة أكبر ب 15% في أداء النواة الواحدة مقارنة بالجيل السابق اللي هو C1 Ultra، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 38% لتحقيق مستوى الأداء نفسه. ما تقتصرش استراتيجية أرم على تقديم العتاد الجديد، إذ تطلق الشركة أيضا أدوات للمطورين من بينها الـ AI Portal لمساعدة مطوري التطبيقات على الاستفادة فعليا من قدرات الأجهزة الجديدة بدلا من بقائها مجرد أرقام ومواصفات على ورقة البيانات. ومع جمع هذه المكونات معا، تبدو منصة CSS for Mobile 2 أكبر من مجرد ترقية تقليدية للمواصفات، إذ تمثل خطوة من أرم نحو وضع الأساس لهواتف قادرة فعليا على مواكبة الجيل الجديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم تجربة رسومية أكثر قوة وسلاسة في الألعاب. هذا كان كل ما عنا اليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى وغدوا إن شاء الله.
1: إشهار
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير. هذه هي اليوم الحصة الختامية لبرنامج ويجمعنا الفرح. إن شاء الله نسناكم في هذه البرمجة الصيفية، إن شاء الله تكون الأجواء طيبة وممتعة، إن شاء الله كونوا قد استجبنا لبعض الطلبات نتاعكم الغنائية واستجبنا لبعض الإهداءات نتاعكم طبعا وقدمناها في المباشر. كالعادة اليوم الحصة الختامية باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800. زميلنا منير بعطية في انتظار مكالماتكم الهاتفية. هيثم وناس في إخراج هذه الحصة تقنيا، وسليم الحيزم طبعا معكم إلى غاية الثالثة في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نقدموا كل الأغاني اللي طلبتوها وباش تطلبوها اليوم، إن شاء الله نحاولوا نستجيبوا لكل طلباتكم، إن شاء الله نوفقوا في هذا وإن شاء الله ناخذوا بخاطركم.

0: مع سليم الحيزم.
1: مدي ساعة 19 دقيقة من إذاعة المونستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما زاهين، إن شاء الله ديما مونسينكم في دياركم، في كراهبكم، فين ما كنتم في العمل. ولو أنه اليوم حد فما شكون يخدم حتى نهار لحد، ربعينهم إن شاء الله الناس كل. باش نتلقوا في استقبال مكالمة الهاتفية لتقديم التهاني. المكالمة الأولى معنا نفيسة معروف. أهلا وسهلا نفيسة.
2: ألو، مساء الخير خويا سليم،
1: شن أحوالك؟ لاباس؟
2: الحمد لله. تحياتي الحارة ليك ولكل الطاقم المرافق لك وكل الأسرة الموسعة لإذاعتي الحبيبة إذاعة المونستير.
1: شكرا لك. في تونس ولا ما زلت في مسقط رأسك؟
2: العاصمة، خاطر بعد غد العودة المدرسية.
1: أيوة أكاو، رجعت العاصمة
2: مع العائلة.
1: أكاو إن شاء الله. شكون مش هني اليوم يا نفيسة؟
2: اليوم تحية خاصة مش هني ولد أختي.
1: أيوة.
2: محمد صبري سنيد، اللي الحقيقة ما هوش أول حفيد وأول من قال خالتي، ولكن خصيص إن هو أحلى من قال كلمة خالتي.
1: عنده محبة خاصة ملأ.
2: عنده معزة لا توصف. وإن شاء الله بقية ما يتغشوش علي. لأنه أول كلمة خالتي انطقها معناها مميزة. فأنا نقول له اليوم أول مرة أنا باش نهني عبر أثير إذاعة المونستير. نختار أغنية فايزة أحمد، إلهي يحرسك من العين. هي تقول له وتكبر لي يا محمد، ولكن أنا أقول له تفضل لينا يا محمد.
1: يا محمد صبري هو. أيوة
2: نعم. نقول له إن شاء الله ربي يحرسك من العين وتفضل لينا يا محمد، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: توقعتش عمره تقريب؟
2: توا 39 سنة
1: ما شاء الله. معرس بولاد متصور.
2: هو مازال، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله.
1: أي إن شاء الله ربي سهل وربي سهل. إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير، وإن شاء الله ربي يفرحكم به. شكرا لك نفيسة.
2: عايشك. شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. نسمع فايزة أحمد.

0: نواصل في استقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم التهاني. المكالمة الموالية، ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عسلامة سليم، صحوالك إزاي؟
0: الحمد لله. الصوت مش غريب عليه، هو الصوت مش غريب عليه. شكون معنا؟
1: جميلة.
0: جميلة، جميلة،
1: جميلة الهواري من المنسي.
0: أيوة أيوة، أنا قلت الصوت نعرفه. أي جميلة، شنو أحوالك العازب؟
1: الله يلبيك.
0: أي الحمد لله. أي ربي فرحك به. أي جميلة، شكون مشتهني؟
1: تهني روحي يا أخي سليم، بيت ميلاد.
0: هاي كل عام وانت بخير إن شاء الله، ربي يحيك سنين وسنين إن شاء الله. أيوة،
1: ونحب زادة نهدي كل أغنيات الحفة مع صديقتي نسرين اللي هي هنيتني المرة اللي فاتت من خلال برنامجك أنت، هي عايشة وغالية. هي هنيتني على معناها بنت خويا جابت بنية سميتها آيات الله. ونحب زادة نهني عزيزتي وبنتي وأختي وصاحبتي أمل اللي هي الليلة الحنة متاحة من جارتي. ونحب ندلل عليك شوي إن تسمع خويس لي.
0: نسمع فيك.
1: تحب أغنية متاع الزلوة اللي هي تحبها معناها
0: متاع
1: أغنية الزلوة المرس متاع سويسة ولا
0: غيب.
1: ألو،
0: نسمع فيك جميلة.
1: أقول لك أغنية الجلوة بتاع
0: قيادة دليلة الطرابلسي،
1: هي وإلا زكية ولا
0: دليلة الطرابلسي سويسرا.
1: الحقيقة لا، ما يسمى
0: نعم،
1: مغرومة بها.
0: ما عندكش فكرة أنت على ال
1: لا كذا، ما عنديش فكرة. عدو مين الموسيقى أخوي سليم؟
0: هيثم شي اختار لنا حويجة في ال في الجلوة متاع العروسة، هيك حويجة متاع باه. تحبش حاجة أخرى جميلة؟ هذك هو.
1: لا لا، هذك هو. نحيي ولدي زادة اللي يقول لي ما تنسيني يا ماما، كلاني من زيتك. ونحييكم من توما، ونحبكم برشا. وكما أقول لك نحيي زادة صديقتي ونسرين وصديقتي زينب من ولاد أخوي.
0: باه، يعطيك الصحة، إن شاء الله يكونوا سمعوا. شكرا عليك يا جميل. نحييكم
1: من توما ودي ما شاء الله متوفقين، ما يخسر أخويا سليم البرنامج ميشوف علينا.
0: الله غالب، ربي يحيينا العام الجاي ولا حتى في المنوعات الأخرى نجم نقدم شوية.

هذه فرقة دليلة ترافيلسي، تحية لكل يحتفل بزواج وتحية لكل اللي تحتفل بزواجها. مازلنا معاكم في استقبال المكالمات الهاتفية لاستقبال تقديم التهاني. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مكالمة أخرى، مرحبا، شكون معنا؟ ألو، خليناها تستنى المكالمة يظل قبل الأغنية. مازلت معنا؟ ألو، مرحبا، شكون معنا؟ احناش نسمع فيهم، ما احناش نسمع في حد شيء لمحالة. نحاولوا ناخذوا فهيمة ولا سهيمة. ألو، يمكن تقطعت المكالمة معها. على كل هنان توزي حرم البحوري تقول نهني ولدي الغالي ماجد البحوري بمناسبة زفافه على الفنات، على الفتاة يسر أسهيلي. تم هذا الزواج يوم 12 سبتمبر 2026، هي يوم أمس. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين، وتتمنى لهم حياة مليئة بالأفراح.

0: يا ديدي محلا لي فرح وراو الجور نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا منجية. ألو.
1: أهلاً سليم.
0: مرحبا بك. الحمد لله. منين تكلم فينا؟
1: الله يخليك. من مصدوق.
0: مصدوق. مرحبا يا منجية.
1: أيوة. يخليك عايش. الله يخليك. باش نهدي عيد ميلاد صاحبي الوعر اللي هو أخويا. أمس عيد ميلاده.
0: إيه.
1: نقول له إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يحييه لوليداته.
0: آمين.
1: عايشك خليك بفضلك.
0: عايشك.
1: إيه. وبنته باش تعرس الجمعة الجاية. نهدى الوعر. وخطيبها صلى زواج العمر تم الهنا والفرحة والتمام.
0: باهي.
1: ونهدي أغاني الحصة نهدي لها هي الساعة العروسة نهدي لها أغنية عروستنا تشبه القمر.
0: عروستنا.
1: باهي. خليك عايشك. عايشك. وعيد ميلاد.
0: وعيد ميلاد وإن شاء الله يجيو الأغاني العيد ميلاد زاد نتذكروه إن شاء الله.
1: عايشك. ونهدي أغاني الحصة لكل إخواتي الأربعة تسميهم يسالسة.
0: أي مسالش
1: صلوحة فاطمة شدلية ووسيلة ومرت خويا هذه نعيمة وبناتها زوز وربي تم عليها الفرحة بنيتها وربي يفضلها.
0: تحب أغنية عرقوب الخير عروستنا تحب ولا
1: عروستنا تشبه القمر؟
0: عروستنا تشبه القمر. تحب
1: باي نهديها البنت خويا وخطيبها وان شاء الله ربي يتم عليها بالهنا وان شاء الله فرحه دائمه مع خويا
0: ان شاء الله. باهي نسمعوا في البدايه جورج خباز كبرت البنوت ان شاء الله.

0: هذه عليا بطلب من منجية من منزور من مزدور. إن شاء الله ربي يتمم بالهنية، إن شاء الله كل اللي يفرحوا إن شاء الله ربي يفرحهم، وكل القادمين على الزواج كذلك إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله ربي يتمم بالهنية. يا ندى، ما زلنا معكم طبعا مستمعينا الكرام حتى الثالثة، باش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى معنا. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، معكم حياة من جمال.
0: حياة،
1: ايه
0: مرحبا يا حياة، شنو حوالك؟ لاباس؟
1: سلام سلام ولدي، ربي ينورك.
0: عايشك ربي فضلك. ايوه
1: يا عايش. اني بمناسبة دخول المدرسة،
0: أيوة،
1: العودة المدرسية، عندي أولاد، ولدي زوز، ولدي في تونس وولدي هنا في جماء، أولادهم الزويز باش يدخلوا المدرسة السنة أولى. نهنيهم ونقول لهم ربي ينور لكم المستقبل بجاه النبي، وربي ينجحهم في حياتهم.
0: امين ان شاء الله ننجح، ربي يوفقهم ان شاء الله، عوده موفقه
1: معناها شيء كبير، واني دائما موجوده معهم. الاعمال لله سبحانه، ان شاء الله نتمنى لهم كل خير، وليدات ولدي ان شاء الله، ونقدم لهم اغنيه سيد الحبايب يا ضنا يا ولدي، قال لك مع عزم الولد كان بالولد.
0: اي سيد الحبايب، إن شاء الله. شكرا لك يا حياة، إن شاء الله عودة موفقة ليهم ولكل الإطارات التربوية طبعا ولكل التلاميذ. شكرا لك. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى. ألو ألو، سكر الراديو وسمعنا من البورتابل. أمال الذويب تقدم تحية لكل الفريق وتقول أهدي كل أغاني الحصة لأبنائها قيس وهارون، وبالخصوص ابنها يحيى. ألو
2: ألو، عسلامة سسليم.
0: مرحبا بيك، تفضل، شكون معنا؟
2: معك مدام عالية من مساكن.
0: مرحبا، مرحبا بيك عالية، تبقى
2: عايش. وي
0: لاباس؟
2: تحياتي، الحمد لله، لاباس عليكم؟
0: الحمد لله، ربي يستر. أي مدام عالية، شكون تهني اليوم؟
2: نهني ولدي فارس موسى بعيد ميلاده، ونحب غنية
0: أي غنية شنو؟
2: غنية جمال، وكان من جمال نسيت اسمه، يمينتي يغني عليها على الولد يا وليدي.
0: غنية انت عيد ميلادك عنده
2: متاع محبة الولد، لم محبة لم الولدها يا وليدي، حسن الدوس.
0: حسن الدوس،
2: وي هذا كان عندكم شوية منها
0: ماهي، كان لقيناها وعدينا لك غنية اخرى طبعا في انتظار هيثم يلقهاش.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام لتقديم التهاني. ما زالت المكالمات تتهاطل هنا بإذاعة المنستير. المكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، صباح النور.
0: أهلا، مرحبا بيك، صباح النور.
1: معك يا مدام تحية من سيدي باري. تحية سلامة.
0: مرحبا تحية.
1: عيشك، الله يفرحك، عيش خوي. نهدي الأغاني الحصة لكل البنتي اليوم عيد زواجها خديجة عمر.
0: خديجة، أيوة، إن شاء الله كل عيد زواج وهي بألف خير، وإن شاء الله ربي يتمم، إن شاء الله ربي يهنيهم طبعا.
1: الله يفرح قلبك. وزوجها سيف الله عبد العماري.
0: زواج قداش تو عندهم؟
1: عام اليوم تغلق عام.
0: عام زواج، إيه، به به. إن شاء الله ربي يرزقهم الذرية الصالحة.
1: يمين يا رب العالمين، عايش خوي يا رب.
0: وإن شاء الله ربي يداوم عشرتهم في الخير.
1: عايشك، شكرا، عايش خويا يا رب.
0: عايشك يا تحية. هنا نهديو لهم الأغنية هذه.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يبلغ عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقية الإطارية لجامعة المونستير 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات، وفقا لما ذكره نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف. وفي تصريح لإذاعة المونستير أفاد بأن الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون الدولي والعمل الديناميكي للجامعة، مبينا أن النصيب الأكبر من الاتفاقيات تم توقيعه مع جامعات فرنسية، وذلك بسبعة 10 اتفاقية، تليها 11 اتفاقية شراكة مع إيطاليا. اقترحت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالقيروان سحب تراخيص 4 مؤسسات تربوية خاصة، وذلك إثر معاينة عدد من الإخلالات وعدم الالتزام بتلافيها. وأفاد والي القيروان ذكر البرقاوي في تصريح للأخبار بأن سحب الرخص ما يزال في الوقت الحالي مجرد اقتراحات سترفع لوزارة التربية للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي بعد القيام بعملية التحري اللازمة. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الرياحي إن لهذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلكة. يتوجه 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنتين كاملة، وذلك بموجب اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد مهني لتكنولوجيا الميكاترونيك في الصين. ويعد هذا الوفد الطلابي الأول من نوعه في تاريخ المدرسة، والذي يتوجه إلى الصين بما يعكس تطور التعاون الأكاديمي الدولي للمدرسة وانفتاحها على المؤسسات الجامعية والتكوينية الصينية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري، وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 و2000، ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرجان في 26 و2000 إلى غاية موفى سبتمبر الحالي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

هذه ساعتين و13 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح الثالثة. تحية لكل قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، القائمة طويلة، شكرا لهم زميلتنا فتحية جلال، تحية لها، كذلك حنان توزي، حلم حرم البحوري، هنات ولدها بمناسبة الزواج يوم أمس، وكيف كيف أختها نجلة توزي حرم الصوفي وولادها وأخواتها يهنيوها ويهنيوا ولد أختهم ماجد وزوجته يسر بمناسبة الزواج، وإن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. شهر حلارة، كذلك حرم شعبان، تحية لها فتحية سفينة، صالح الطيف، سلاح بيب الحداد، فوزية مزالي، من مونيا عبد الرحمن تكون حب نهني مرت خوية توفيق، سناء عمر بمناسبة عيد ميلادها ونهدي لها كل أغاني الحصة، سي الهرابي كذلك تحية لها، سي لانوار الزائري، أم مريم، ابتسام الغربي، توفيق العكرمي، من نيرة الحسني العويتي، إن شاء الله بعد نقدموا الإهداءات متاعك، شريف الغنوشي، نفيسة معروف كذلك تواصلت معنا، نبيل غديرة، سيد أحمد الطوزي، وسيد أحمد يقول برش كلام على قصان المي، قال تو القصان المي باش ترجع لعودة المدرسية، باش يقعد المي باقي يقص، ولا شنية الحكاية، باقي الأمور مش واضحة، إن شاء الله تتوضح الأيام المقبلة، وإن شاء الله ما عادش يقص المي، خاصة مع العودة المدرسية ورجعنا بالعمل بالحصتين. كذلك سامية سخيري تحية لها وتهني ولدها آدم بمناسبة عيد ميلاده، وإن شاء الله كل عيد هو بألف خير. محبوبة محبوبة كذلك تحية لها، سامير رجيشي، منيا برحال المستمعة الوفية تحية لها ولوالدتها، سامي شادلي كذلك، شكرا لكم الكل على التواصل، يعطيكم الصحة. سي علي سلامة من مساكن يقدم تحية لكل الأمهات، وحب يسمع أغنية سعدون جابر يا أمي.

0: اهلا وسهلا، مازلنا معاكم مستمعينا الكرام. مرحبا بكل مكالماتكم 73 460 800 لتقديم التهاني اليوم الحصه الختاميه لبرنامج ويجمعنا الفرح. ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما زهين. نواصلوا مع المكالمات، مكالمه اخرى معنا. الو، مرحبا، شكون معنا؟
1: الو، عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: منير من مدينه المنستير.
0: مرحبا اخويا منير.
1: برضه نحب نهدي التهاني تاع الزواج ولاختي اسامه وخطيبته وآية اليوم الحنة متاعه، وإن شاء الله نهار الثلاثاء زواجه. وماذا بيا كان أمكن أغنية من أغاني المطربة الفنانة القديرة لطيفة العرفاوي متاع كلا بالعربي بالتليفوني.
0: غنية زواج ولا شنو عندها بالضبط؟
1: شنو؟
0: تتذكر شنو عنوانها الأغنية؟
1: لطيفة العربي لطيفة العرفاوي، من أحسن إن شاء الله المطربات اللي أنا
0: باهي. نحاولوا نشوفوا نلقاو شي حوايج لطيفه كان شي نعديو. عايشك ان شاء الله، ربي يهنيهم وربي تمام بالهنا هذا الزواج لاسامه وايه. احنا بدورنا نهنيو صدام الحسني ولد عم سالم بمناسبه الزواج، وكذلك ان شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. مازلنا معكم حتى الما ثلاثة، مرحبا بكيكم الناس الكل. الحقيقة حبينا نقدموا تحية لكل قاعدين يتواصلوا معنا، كذلك سعيد غديرة الشيخ تحية ليه، شكرا ليك يا سعيد على التواصل معنا. شكرا ليهم الكل قاعدين يتواصلوا. سي عبد السلام الجزيري كذلك تحية ليه. آسيا الهرابي شكرا على التواصل معنا. شكرا لكم الكل، مازلنا معاكم طبعا في استقبال المكالمات الهاتفية. عنا بعض التهاني عبر الفيسبوك نحاول نقدموهم بعد قليل إن شاء الله. نحاول نقدموا أغنية اللي طلبها سي منير إن أمكن، ولا نعديو لهم أغنية زواج. أغنية زواج هيثم، عندي لهم أغنية زواج في انتظار كان لقينا أغنية لطيفة العرفاوي اللي طلبها.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
3: 104.7

0: هذه لطيفة العرفاوي، حبي ليك بطلب من منير من المونستيري، ويتمنى زواج سعيد لأسامة وآية. نجلة طوزي حرم صوفي تهني بنتها نهلة صوفي بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي بحية بألف خير، وربي يطول عمرها في الخير وربي يفرحك بيها يا نجلة. وتحب تسمع أغنية بنتي أمورة؟ نسمع بنتي أمورة.
1: بنتي أمورة

0: مازلنا معكم بعد دقائق مستمعينا الكرام في هذه الحصة، ويجمعنا الفرح عليا الدماسي وعائلة حرزالة وعائلة قدودة من المنستير يهديوا أغنية عيد ميلاد لحفيدهم يوسف حرزالة ببلجيكا بمناسبة عيد ميلاده 20. إن شاء الله كل عيد ميلاد هو بألف خير. لطيفة صخيري حرم منا بتهني بناتها ملكة وملاك نابي بمناسبة عيد ميلادهم، إن شاء الله ربي يطول عمارهم في الخير وإن شاء الله ربي يفرحك بيهم يا لطيفة. شنو واصلوا مع المكالمات؟ مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء الخير تيجي.
0: مساء النور، مرحبا بيك.
1: بكم أكثر تسليم. دليلة من جمال.
0: مرحبا دليلة، شنو حالكم؟ لاباس
1: الحمد لله يا ربي.
0: أي دليلة، شكون تهني؟
1: والله في البداية نحب نقول لأختي ربيعة الحمد لله على السلامة، روحت ولام في إيطاليا، قلنا الحمد لله وصلت لاباس. أنتي وعمر كذلك، أختي نعيمة غدوة مروحة فرنسا، قلنا إن شاء الله أنتي وسي محمد توصلوا لاباس وهشام. وبالمناسبة حاب نهني ولدختي محمد علي أختي بمناسبة عيد ميلاده 42 في فرنسا. كذلك حفيد المرحومة أختي أمير بمناسبة عيد ميلاده الثاني. ونحب نقترح أغنية تمشي ترجع لي مسافر. كذلك نحب نسلم على ولدي ونهدي له يا سيد الحبايب يا ظنايا أنتي.
0: عديناها بكري.
1: سمعتها نهديها لولدي أحمد بإيطاليا،
0: ونهديه الأغنية هذه الكل اللي يحتفل بعيد ميلاده.
1: لا.
0: شكرا لك يا دليل على اللقاء.
1: الله يخليكم.

نير الحسن العويتي فرحانة بالعودة المدرسية بعودة حفيداتها فردوس وسماء العويتي داخلين سنة أولى تتمنى لهم التميز والتألق طوال سنين الدراسة. منيرة كذلك تقول حفيداتي السماء ويسمى العويتي هني وخالتهم إسلام براهم وزوجها نزار الوسلاتي بقدوم الابن الأول غالي ويحب يسمع تعليلة القابلة.

مازلنا معكم مستمعينا الكرام بعد الدقائق. الحقيقة وصلنا لنهاية هذه الحصة. في الختام سلوى المرشاوي تانية أختها نجوى بمناسبة زواج ابنها محمد عزيز على رؤى يوم أمس 12 سبتمبر، وتهدي أغنية مبروك العرس عليكم، إن شاء الله زواج مبارك لكافة العائلة، تهنيهم كذلك بهذا الزواج، إن شاء الله زواج مبارك بالرفاه والبنين. هيك نوصل لنهاية هذه الحصة. أجمل تحيات منير بعطية، هيثم وناس خذها عليها المشعل، محمد سيدية، سليم الحيزم. نلتقي يوم الثلاثاء في منوعة بكل الألوان بعد موجز الثالثة مع حاتم الحوش.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و1000 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ويشار إلى أن آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات تجري في العام 17 و2000 ومنح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك. في إطار تقريب الخدمات الصحية العمومية من المواطنين، تم افتتاح مركز الصحة الأساسية بولاد عامر من معتمدية كوندار من ولاية سوسة. ويتنزل افتتاح هذا المركز الصحي الذي تم تركيزه في شكل بناء مسبق الصنع في إطار السعي لتعزيز شبكة مؤسسات الصحة الأساسية من الصف الأول بالجهة وتوفير خدمات صحية لمتساكني المنطقة، بما يسهم في تحسين ظروف التكفل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية العمومية المقدمة. تمكنت فرقة مشتركة من أعوان المراقبة الاقتصادية بالقيروان والشرطة البلدية من حجز 4500 كراس مدعم إثر ضبط ممارسات تمثلت في الامتناع عن عرضه للعموم وإخفاء الكميات خارج محلين، وفق ما أفاد به مدير الجهة للتجارة بالقيروان فوزي طالب. وحسب المصدر ذاته تأتي هذه العملية في إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، بما يساهم في ضمان توفر المواد المدرسية المدعمة ووصولها إلى مستحقها، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة. احتل شهر أوت المنقذي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد والبالغ 28.9 درجة مئوية. واتسم شهر أوت 26 و2000 وفق النشرية الشهرية للمناخ أوت 26 و2000 صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوليبيوس أو لدرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة باش نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى أنه هما يلزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يلزمهم يعرفها المرضى أنه الكرون سولير هذا يلزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يلزمهم يجدوه. النصيحة الثانية باش نتوجه به للمرضى هذوما هي أنه يلزمهم يستعملوا لا بروتيكسيون فيستيمونتير، معناها يلزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بور دي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداوا ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشيه وفين تكون الاشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
1: دقيقه صحه. رياضة. وصيف.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في رياضة وصيف، في الحصة الأخيرة في البرمجة الصيفية ان شاء الله انطلاقا من الاسبوع القادم. باش نرجعوا بين الملاعب، باش نرجعوا لبرمجتنا العاديه ونقل المقابلات كما متعودين بهم. واليوم تعرفوا انه ما عندناش نقل مباريات الرابطه المحترف الاولى للانديه اللي تم الجهه، بالتالي باش يكون المداخلات والتواصل معكم من خلال تقديم عدد من المواضيع اللي باش تحاولوا ان نوصل لكم الصوره كما هي. تحية جيكم من محمد سيدية في الهندسة التقنية، أيضا منير بوعطيب بتواصل معاكم هاتفيا. اليوم باش نحكيو على كرة القدم الرابطة المحترفة الأولى الجولة الرابعة، وباش نعطيو النتائج بعد شوية متاع المقابلات اللي تعديت وبرمجة متاع اليوم وأيضا المقابلات المتأخرة في وسط الأسبوع هذا وأيضا في الأسبوع القادم. تعرفوا أن البطولة الوطنية باش تقف بعد الجولة الرابعة وبعد مقابلات متأخرة بسبب النشاط متاع المنتخب الوطني التونسي ومقابلات تصفيات الأمم الإفريقية، تصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا. باش نحكيو ايضا على الكاف والشامبيونز ليغ، تاهل حتى الان كل من النادي الافريقي والترجي الجيسي، ان شاء الله اليوم يكمل النادي الصفاقسي ويلتحق بهم الترجي في الدوره التمهيدي الثاني نتاع الكاف والشامبيونز ليغ. ايضا باش نحكيو على كره اليد ونعطيكم النتائج بعد شويه بالنسبه للجوله الثانيه لبطوله النخبه. منتخب الاوسط للاسف يفشل في الحصول على اللقب الافريقي وهزيمه منتخب مصري، لكن الهزيمه ما كانتش هزيمه كبيره بنقطتين فارق، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان. أيضا كرة السلة، مقابلة صارت بين الصفاقسي والشبه القيروانية في قاعة عزميلات بالقيروان، فمبلاغات صارت وأكيد الصفاقسي طلب مقابلة المكتب الجامعي. ونرجعوا أكثر تفاصيل للمباراة هذه واللي صار فيها وعدد آخر من الأخبار، لأنه بنحكي وزادة على التريتلون. أيضا باش تنس المونستير الأسبوع القادم باش يكون قبلة التنس العالمي، لأنه فما كوب ديفيس كاس ديفيس اللي بيصير في المونستير والمواجهة بالمنتخب الوطني التونسي، هو وفما ضيوف حيث باش يكونوا في المونستير، المنتخب اللبناني والمنتخب السوري باش يكون في المونستير بسبب كاس ديفيس، المنتخب التونسي باش يواجه ايضا منتخب الباكستاني. كل المعطيات هذه ان شاء الله بنحكيوا فيها بعد شويه بعد المصافحه هذه اللي نحييكم من خلالها ومسال جمال على الناس الكل اللي يتابعوا فينا في اذاعه المونستير.

جاي مثل جمال حلوة المجنة قسم يا ناي مثل جمال شعر ومعنى والرد جاي قول يا كمان جاتي نجم البياتي قول يا كمان جاتي.

بيضا يلي ما علم نشمي سلقه يا حب اسهر وقول ويانا مثل جمال مثل جمال على احبابنا يا مثل جمال مثل جمال يا

ليالي العين مسا الجمال يلا تهنوا يا سهرانين مسا الجمال ارقص وغنوا ليالي العين مسا الجمال يلا تهنوا يا سهرانين.

انا مثال جمال ديدي ده ديده ديده يلي معانا ملهاش مثال يا حب.

مسا الجمال على احبابنا يا مسا الجمال، مسا الجمال على اسابنا يا مسا الجمال، مسا الجمال على احبابنا.

مسلجة يا حب اسهر وقول ويانا مسلجة ديلي ده بيضه بيضه يلي معانا ملهاش مسلجة يا حب اسهر.

مساء الجمال بنسخة أخرى، هذه مش نسخة لطيفة العرفاوية، حلوة في مواصلة لمصافحتنا الرياضية على موجة إذاعة مناسير في رياضة وصيف. أكيد باش نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى اللي تلعبت البارح ثلاثة مقابلات. يوم السبت الاتحاد مناسير يتعادل مع اتحاد بن قريران 3-3، أما الحمام سوسة انهزم أمام ملعب التونسي 3-1، والمستقبل مرسى إنها فاز على النجم الساحلي هدف مقابل صفر. بالنسبة لمقابلة اليوم الأربعاء نتاع العشية، نادي حملم في الترجي الرياضي التونسي تحكيم أيمن النصري وحسن نيلي باش يكون حكم الفار. في شبة العمران استقبل نجم الرياضي المتلوي محمود قصيعة حكم مباراة، وحمزة الجعيد حكم الفار، والأولمبي البيجي تقدم سقي الدير صادق السالمي حكم، وأمير لصيف باش يكون حكم الفار. المباريات المتأخرة من الجولة الرابعة هذه باش تلعبوا نهار الأحد 20 سبتمبر في ملعب العقربي في راس الأربعة متاع العشية النادي الإفريقي الترجي الرجيسي، وفي الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي النادي البنزرتي. وتعرفوا مشاركة الأندية التونسية في مسابقة الإفريقية حتموا هالتأجيل هذايا. مقابلات متأجلة باش تلعبوا في وسط الأسبوع اللي هما من الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، نهار الأربعاء 16 سبتمبر في بن قردين الاتحاد الرياضي بن قردين يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي الأربعاء متاع العشية، وفي ملعب مصطفى الدوري في ميدون الأربعاء متاع العشية في جربة الترجي الرجيسي الاتحاد الرياضي المناسيري. هكا يكونوا الفرق بيلعبوا أربع مقابلات كي نكملوا الجولة هذه. نهار الخميس 17 سبتمبر في الهادي النايفر في باردو الأربعاء متاع العشية الملعب التونسي النادي الإفريقي. باش يكملوا المقابلات كل الأندية باش تلعب أربع مقابلات، معناها أربع جولات كاملة، ومن بعدها المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله انطلاقا من يوم 20 سبتمبر الجاري باش يدخل في تربص. نتسناو الإعلان على القائمة الإسمية اللي باش يعلن عليها المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي معين شعباني، استعدادا للمقابلات الهامة، مقابلات دولية ودية دولية رسمية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يتلعبوا في شهر سبتمبر، وفما أيضا زوج مقابلات ودية باش يتلعبوا في شهر أكتوبر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نتمنوا لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. هون نعطيكم بالنسبة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الأوغندي نهار الأربعاء 24 سبتمبر في 9 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس، ثم المباراة الثانية باش يلعب المنتخب البوتسواني نهار الأحد 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي براس، ومن المفروض نلعبوا في جابورون في بوتسوانا، لكن صار الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة قدم وجامعة بوتسوانا بالأكيد تأشير من الاتحاد الدولي لكرة قدم أن نقلبوا الذهاب والإياب، معناها الذهاب يلعب في تونس والإياب يتلعب في بوتسوانا، والجامعة البوتسوانية وافقت على الموضوع هذا، وبالتالي منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه المنتخب البوتسواني كما قلت نهار الأحد 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس. بالنسبة لمقابلات الودية، منتخبنا الوطني التونسي يلعب وديا أمام المنتخب المالي إن شاء الله يوم الثلاثاء يوم الجمعة 3 أكتوبر 8-9 متاع الليل في ملعب طيب الميري بصفاقس، وفما مقابلة أخرى باش تلعب أمام المنتخب الموريتاني مبدئيا يوم 6 أكتوبر في انتظار تحديد المكان، معناها ملعب أولمبي سوسة ولا ملعب بن جنات بالمناسير، معناها في انتظار زادة البلاغ الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم في الإطار هذايا. إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر ويكون جاهز في المرحلة القادمة مع مرحلة جديدة مع المدرب معين الشعباني. نحكيه كأس الكاف وأيضا كأس رابطة الأبطال الإفريقية، المقابلات اللي تلعبوا البارح واليوم أيضا فما مقابلة لممثلي كرة قدم التونسية. البارح كان الترجي الرياضي الجرجيسي في السنغال انهزم أم دامبرس السنغالي هدف مقابل صفر، لكن فضل الفوز 3-1 في الذهاب فريق الترجي الجرجيسي يتأهل للدور القادم وباش يواجه ريال باماكو المالي. الذهاب باش يكون في صفاقس، والإياب باش يكون في مالي، لأنه الترجي الجرجيسي المشاركة هذه عنده مدة غائب على المشاركات الإفريقية، بالتالي فما الترتيب نتاع الأندية هو اللي يحدد الذهاب والإياب. ثم النادي الرياضي الصفاقسي اليوم 6 نتاع العشية باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب وفالي فات الفريق النيجيري هدف مقابل صفر. الصفاقسي بإمكانه التدارك اليوم في مقابلته في الطيب المهيري بصفاقس إن شاء الله، مقابلة تم نقلها تلفزيون على القناة الوطنية الأولى. بالنسبة للشامبيونز ليج الإفريقي، النادي الإفريقي تعادل البارح مع جولي بالمالي 2-2، وظروف صعيبة كانت
في مالي وكنا تبعنا المقابلة هذية وشفنا شنو صار تقريبا في الدقائق الأخيرة. لكن النادي الإفريقي بصراحة بامتياز تمكن من التأهل للدور القادم بفضل التعادل 2 الذهاب كانوا فيه واحد بلاش لفات النادي الإفريقي، رغم أنه فريق جوليبا كان تقدم في النتيجة في مرة أولى واحد بلاش، يعدل النادي الإفريقي صدقة جديدة، ثم مجددا النادي الإفريقي الفريق جوليبا يسجل الهدف الثاني، فرنانديز أرابا سجل، ثم واتادوس نكينغ في دقيقة 75 هدف سجل هدف التعادل للنادي الإفريقي. شكون منافس توا نتاع النادي الإفريقي في الدورة التمهيدية الثانية رابطة الأبطال الإفريقية؟ هو تيبي مازيمبي الكونغولي، واحد من الفرق الكبيرة في إفريقيا، تراجع شوية نسبيا في السنوات الأخيرة، لكن المرة هذه رجع وربح موتيما، معناها فريق مانياما ربح مانياما، والبارح مويس كاتونغو الرئيس نتاعهم تقريبا أعطى لكل ملاعبي 75,000 دولار، معناها برشا فلوس بالنسبة كمنحة مالية. فريق هذا هو اللي باش يواجه فريق النادي الإفريقي في المرحلة القادمة في رابطة الأبطال الإفريقية. يقعد الترجي الرياضي التونسي هو الفريق اللي الوحيد اللي باش يلعب الدور التمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية إن شاء الله في المرحلة القادمة شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، يكونوا حافلين بالمقابلات على المستوى الإفريقي بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. في انتظار انطلاق المقابلات بعد شويه، وفي انتظار ان شاء الله باش يكون عندنا مصافحه على التريتلون، الرياضه هذه اللي تحظى باهتمام كبير، وكان فما برشا حضور البارح في المناسير ومتابعه للدوره في التريتلون. نرجع لكم بعد شويه مواصلين معكم المشوار في رياضه والصيف.

0: بولبا للقالطة على الموجة 95.7 الكاسك ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: نرجع مجددا للرياضة وصيف. أكيد فما الأنشطة الصيفية الرياضية متواصلة في تونس وفي المناسير بالأساس. إن شاء الله اليوم والبارح كان فما النشاط متاع التريتلون، والأسبوع القادم شكون نشاط متاع التنس. لكن قبل هذا نحكيه على التريتلون. مناسير مجددا عاصمة التريتلون، سي حلمي ساسي النطق الرسمي للجامعة التونسية للتريتلون. كنا صفحنا نهار الجمعة، أخذنا ما قبل الدورة ما قبل البطولة، نحكي على الأجواء، نحكي على الحضور، نحكي على النجاح اللي ديما تحقه جماعة التريتلون في التنظيم. معنا في المباشر سي حلمي، مرحبا.
2: مرحبا، تحية لك سكر ولكافة مستمعي إذاعة المنستير في موعد متجدد بعد ما كما قلت حكينا نهار الجمعة ما قبل التظاهرة.
1: يظل أجواء كبيرة، الحضور كبير، الطقس زاد عاونكم باش يكون ماهوش سخون برشا.
2: نعم، ذكر خوفنا شويه لمحاله يوم الجمعه لخاطر كانت شويه الامطار كما شفتوا، لكن الحمد لله يوم السبت يوم التظاهره كان يوم متميز ماهوش سخون، على اعتبار انه تعرفوا المجهود البدني اللي يعطيه لاعبي التريتلون، على اعتبار فيه ثلاث اختصاصات كما حكينا في السابق اللي هي السباحه الدراجات والعدو، لكن الطقس عاوننا بارد شويه. كانت الحقيقة أجواء متميزة جدا، التنظيم كان محكم بشهادة المندوب الفني الدولي المعين من طرف الاتحاد الأفريقي وجميع المشاركين. الحمد لله المنستير مرة أخرى من قلب الحدث، وتونس من قلب الحدث في حسن التنظيم وحسن النجاح، وذا كما نقول نجاح للناس كل ذاكر. نبدأ من صوت الأشراف وزارة الشباب والرياضة اللي عاونتنا في عديد المناسبات، خاصة أنه تريتلون كما قلنا 10 سنوات فقط تأسيس الجامعة ذاكر، لذا يزمك تموقع وسط الاتحادات القارية والدولية، وهذا ما يخليك كانت نجمة موقع كان بحسن التنظيم والسمعة الجيدة، والحمد لله عنا سمعة جيدة سواء على مستوى المشاركات. ما ناش نعمله نحن في الجامعة التونسية التريتلون المشاركة من أجل المشاركة يلزم تجيب ميداليات ويلزم تنجح، والحمد لله فما النجاح في في في في في مختلف الفئات. البوديوم الحمد لله كان موجود، وتونس كانت ميدالية ذهبية عن طريق محمد أمين خميس، ميدالية ذهبية في الأواسط مع علي استعيدان حق ميدالية برونزية، وفي فئة الوسطيات هي ذي فلة حققت الميدالية الفضية، يعني البوديوم الأواسط كنا متواجدين بثلاثة ميداليات والحمد لله، وهذا تتويج لكافة العناصر الوطنية بتاعنا. وفي صنف الأكابر، الصنف الأكابر ديما ذكر للبعض يعني يقولوا يعني عنا خصوصية شوية في رياضة التريتلون، أنه الكأس أفريقيا تكون مفتوحة أوبين، يعني تكون مفتوحة للدول الأخرى المشاركة باش يرفعوا المستوى الفني متاع الدورات، والحمد لله عناصرنا الوطنيه شاركت. بالنسبه للصنف الاكابر تعرفوا مرتبط بامكانيات الاجانب، عندهم امكانيات كبيره وديما يشاركوا الحقيقه، على خاطر تعرفوا جغرافيا والموقع الاوروبي مثلا كي ناخذوا الاوروبيين الطرق مثلا السفر تكون اسهل من تونس، والتنقل يكون اسهل وتكاليفه اقل، لذا ديما يشاركوا. لكن رغم الكيكه ورغم ذاك الكل، لكن اولادنا قدموا مستوى جيد الحقيقة. يوسف سلامة تميز بمركز 17 في أول مشاركة ليه على مستوى الأكابر والحمد لله، وبقية العناصر الوطنية كانت متوقعة في وسط الترتيب، وهذا ما ينجم يبشر كان بالخير لكافة عناصرنا الوطنية والحمد لله.
1: معناها الظروف كل مهيئة، معناها للتوانسة والأجانب، معناها من خلال التنقلات ومن خلال كل شيء. يمكن وقت اللي تجيو المناسير شنو الأشياء اللي يلزم تصير مثلا في المستقبل القريب، وهذا ديما باش نطوروا باش تبدأ التنظيم يكون مثالي 100%، فمش جزئية أو جزئيات، مع التحية أيضا على النجاح الكبير ونحكيه لهنا، ديما باش يكون بيرفورمانس خير ويكون الأداء أحسن تنظيميا ولا رياضيا ولا فنيا. سي حلمي،
2: والله الحقيقة في نجموش نمر مرور الكرام على المشكورين على السلطات الجهوية والمحلية اللي كانت متعاونة بدرجة كبيرة. سيد الوالي يعني الحقيقة كان معانا أول بأول حتى ساعة متأخرة من الليل، لتركيز كل كل كل مستلزمات. تعرفوا تريتلون في اللوجستيك، الامور اللوجستيك الامور صعبه جدا.
1: هذاك يعني علاش نحكينا يعني لانه نعم. فما ثلاثه رياضات وفما معناها البلايس مختلفه من البحر للمعناها نعم للطرقات لغيره، معناها هذاك علاش.
2: لا الحقيقة وفما تجاوب كبير حتى مع المستوى القصر، يعني المواطنين كان فما تجاوب كبير. تعرفوا فضاء قصر المرمر بالمنستير
1: فضاء سكني هو بالأساس.
2: نعم سكني، لكن المواطنين كانوا الحقيقة متجاوبين وعاونونا بالقداء، ونحن خلينا لهم مسالك زادة للخروج باش ما نسكروش البلاد كاملة. تعرفوا أنه فما مسالك خارجية، كيف الطريق موجود، شرطة المرور كانت موجودة معنا. ربما شوية لوجستين احتجنا، تعرف الظروف كي تيحوا تظاهرات رياضية مع بعضهم، مثلا كرة القدم ومثلا في أطلانت في تظاهرة جي يتحع صعوبات لوجستية. حاول يعني مشكورة الحقيقة، خلينا نشكر البلديات، يعني كي نحكيه على المنستير أو نحكيه على المناطق البلدية أو ما يحيط بها، الكل الناس كل تعاونت يعني تقريبا لبارير هذوما جبناهم، يعني مشكورين من المكنين و من من من قصر الليل ومن خنيس، يعني زودونا
1: من جندة لكل البلديات.
2: نعم وبلدية المنستير كذلك، الناس كل مجندة الحقيقة، الناس كل قدمتنا ديما أي حاجة فيها نقايص، ونحن إن شاء الله من دورة لدورة نتفادوا النقايص هذه، نزيدوا نطوروا من روحنا، نزيدوا نكونوا موجودين، نزيدوا إن شاء الله يتفهم الرياضة هذه اللي هي رياضة أولمبية ورياضة قاعدة كما قلنا وحكينا ذكر على برشا، انه قاعده الارقام تتضاعف بصفه كبيره بالنسبه على مستوى المشاركين وعلى مستوى المنخرطين بالنسبه لرياضه التريتلون. نحن نطمحوا قارين موجودين، نطمحوا على مستوى دولي ويكون عندنا ترشح اول في التاريخ للالعاب الاولمبيه لوس انجلوس او حتى 2032. عندنا ترشح اللي هو سلامه، ترشح الالعاب الاولمبيه دكار 2026 بالسنغال الحمد لله. زال عندنا برشا خدمة ومش سهل الخدمة، تتطلب إمكانية التريتلون. إن شاء الله وزارة الشباب والرياضة تواصل مرافقتنا، اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية البارالمبية كيف تحية لكم زاد أنتم المتابعين ومرافقتنا إذاعة المنستير منذ بداية المنافسات، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. أسرط جهوية، حرس وطني، وحدات بحرية، الوحدات الأمنية، الحقيقة البلدية، الناس الكل باش ما ننساو حد، الناس الكل كانت معانا، وكل تظاهرة يقفولها إن شاء الله تنجح، وتونس الحقيقة البلاد هذية عزيز علينا الناس الكل، والناس الكل نبدأ يد واحدة، النقايص نتفادوها والمشاكل نتعدوها ذاكر، وبقدرة ربي كان نجاح بالنسبة لتونس في التظاهرات الرياضية متاعنا اللي هي متنجم. وحاجة أخرى ذاكر، سمعة تونس الجيدة سواء كان في المنستير أو في الحمامات جعلتنا انه نرجعوا البطوله الافريقيه اللي بتكون في شهر جوان حصري اللي كانتي شهر
1: جوان.
2: بطوله بطوله افريقيا تريتلون وبارا تريتلون بتكون بطوله، يعني كي تنظم بطوله افريقيا مش سهل، يعني باش تحضر فيها الاتحاد الدولي. بطوله افريقيا الحمد لله خديناها وبتكون في شهر جوان المقبل ان شاء الله، من الوقت تكونوا معنا وان شاء الله ان شاء الله ديما ناجحين، وان شاء الله لا في يوم ما نطمح أن يكون عنا نرفع سقف الطموح أنه يكون عنا كأس عالم أو بطولة عالم في تونس.
1: يعني
2: هو حلم وطموح، لكن حد شيء مو صعيب.
1: كي لقاو كفاءات كيف سيات وكيف بقية الأعضاء الجامعة التونسية للترياتلون، وناس تخدم وناس تحب تعطي مهم جدا. باش نذكر الترياتلون هي رياضة ضم ثلاثة رياضات، السباحة، العدو، وسباق الدراجات. حكينا بكري على البرفورمانس، حكينا على التأهل على الأولمبياد تخموشي، وإلا صار شي قبل سي حلمي أنه مثلا الترياتلون من 50 سنة لفوق 60 سنة لفوق في إطار الترفيه، في إطار يمكن مش المنافسة، حتى المسافات تكون أقل شوي، وإلا أنتم مقيدين لهنا في المجال هذا.
2: نحن مثلا نعطيك مثال، أنه نحن بالنسبة للدورة الدولية المفتوحة وفي أفريقيا عنا نوعا ما مجال أنه نجم ونسب أنه ننظم، كنا عب لكن تعب مخلوف كي وليداتنا صغار يشاركوا. علاش حلين الكيدز اللي هم أقل من 13 وأقل من 15 وأقل من 17، خليناهم يعيشوا اللحظة مع الكأس أفريقيا والدورة الدولية المفتوحة، وخليناهم يشوفوا بعينهم ويكون لهم قدوه، باش هما خاطر هذوما راهو الناس هذوما الصغيرات هما اللي مش على الفعل راهو حبيت. دونك خليناهم يشوفوا الاجواء، وكومبيتيسيون كانت حلوه ياسر ومزيانه ياسر اللي هما نتاع الكيتس والفئات المفتوحه، كيف الكبار على الايج جروب هما يكون الحقيقه ستين راهي صعب تكون على يومين مثلا نقسموهم، يكونوا كاس فيسرا والدوره الدوليه مفتوحه في يوم والكيدز والايج جروب في يوم، أو نحاولوا كل مرة نعملوا كاتيجوري أو نفتحوا بطولة خاصة بالايج جروب وبطولة خاصة بالكيدس، لما قاعدين نعمل البطولة الوطنية نزيدوا نلعبوها الحقيقة
1: سي حلمي قبل ما لأنه فما الصوت قاعد يتقص شوية. سي حلمي خلنا نقل شوية لطن اللي أنا أعطيت المسافات اللي معروفة في بالنسبة للترياتلون في مختلف الأعمار، لأنه فما الصغار 350 متر و10 كيلومتر و2.5 كيلومتر، هذوما نحكيه على السباحة 350 متر، السيكليزم 10 كيلومتر، الكورس أبي 2 كيلومتر و500، ثم الأس نلقاه 750 20 كيلومتر و5 كيلومتر، الأولمبيك هي ذي 1500 متر و40 كيلومتر دراجات و10 كيلومتر جري، ثم لقوا سباقات معناها اللي اقوى شويه 1900 متر 90 كيلومتر 21.1 كيلومتر، حتى نمشيو للسباق الاقوى هو 3800 متر في السباحه 180 كيلومتر بالنسبه للسيكليزم و42.2 كيلومتر اللي هو عباره على ماراثون في الكورس ابي. هذا بالنسبه للمسافات باش نبداو واضحين، راه مش كل قد ومش العبار كل يجريوا نفس المسافات ولا يعوموا نفس الديستانس.
2: نعم، خاطر فما اختلاف على المستوى البدني على مستوى العمر زاد كيف الترياتلون يمس جميع الشرائح العمريه، دونك نقسموا المسافات باش على الاقل الجانب البدني يكون حاضر، على خاطر مستحيل لانه مثلا طفل صغير باش يلعب لك فياس ذكر، دونك الاس مخصصه لبعض الفئات، الصغيرات عندهم الفئات المسافات المعينه، وبالطبيعه الكبار ما شاء الله اللي عندهم خبره او اللي لعبوا برشا سبرينت مثلا وكذا يطلعوا للكاتيجوري اللي هي على سواء كان الكاتيجوري اولمبيك او الايرون مان او الهالف ايرون مان، دونك مفتوح للناس كل، ورياضه بدرجه اولى رياضه قويه وصحه يمارسوها كان الناس اللي عندهم جهد بدني الحقيقه يكون متميز باش على مستوى المسافات. الرياضة حلوة ياسر، الرياضة بين ثلاثة اختصاصات صعيبة لكنها في نفس الوقت ممتعة على الاخر، وكما موجودة للبروفيشنال نسميوه للمحترفين موجودة زادة للهواة، وإن شاء الله نكسبوا من البطولات من الفترة الجاية، وإن شاء الله ننجحوا الناس الكل، وإن شاء الله كما نقولوا الترياتلون ياخذ حظه أكثر، على خاطر نحسوا في تونس مازال على مستوى التعريف مازال ناقص شوية. لكن
1: هذا دور الاعلام المرئي والمسموع، ان شاء الله احنا نعم معاكم واقفين نعم معاكم، وان شاء الله التلفزيون الوطني توا تكون عندها تغطيه ان شاء الله.
2: شكرا لكافه وسائل الاعلام منكم انتم من منبر اذاعه المنستير، كافه وسائل الاعلام، كافه زملائنا الصحفيين، كافه الناس اللي تقف معنا، بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. راهو قدمت ما تاخذوا للرياضه قد ما تتطور، وقد ما نوضع حد لبعض كما قلنا الحاجات نجم تصير هالهروب والحاجات هذوما، ديما نحبوا نكونوا بوزيتيف ونعطيه حاجات بوزيتيف، ان شاء الله ان شاء الله ديما الرياضيين متالقين والناس الكل كنحطوا يد واحده ننجحوا ان شاء الله. ذاك
1: قبل ما نكملوا عندي 30 ثانيه سي حلمي، قلت لي جوان جاي معناها فما كومبيتيسيون كبيره لبطوله افريقيا، قبلها اش فما في تونس ولا خارج تونس في الترياتلون بالنسبه لكم كجامعه؟
2: فما ان شاء الله بطوله افريقيا، نحن بنشوفوا في تبازا اللي هي افريقيا
1: في الجزائر،
2: في الجزائر بعد كده، وبعد هي بطوله الترياتلون باش تكون في في في في مصر، وعندنا زاد مشاركه بعد ان حقق الميداليه الذهبيه في كاس العالم بالبرتغال، فتحي زويلخي باش في بطوله تخل في التركيز الحمد لله، وباش يكون موجود في بطوله العالم في اسبانيا الكونغرس نتاع الاتحاد الدولي باش يكون في اسبانيا كذلك على هامش بطوله العالم. نتمنى بالتوفيق لفتحي زويلخي، قاعد يرجع في الكورسه، فتحي قاعد يقدم ذهبي ان شاء الله في فرص قادمه، نحكي لك اكثر على الفارات ريال على هامش الكاس افريقي نظمنا تربص للفارات ريال اللي داتي على مستوى كيف حامل الاعاقه وذوي الهمم عندهم حظ كبير زاد في الـ في الـ في, الـ في الترياتلون، وباش نكونوا فريق ممتاز ان شاء الله، وان شاء الله
1: ان شاء الله
2: القدام
1: مزيد من النجاح والتوفيق. سي حلمي ساسي للجامعه التونسيه للترياتلون، وقت لك فما كفاءات فما ناس صغيره على البلاد وناس تحب الرياضه بالطريقه هذه، شكرا جزيلا، اكيد مواصلين معكم مشوار بعد شويه.
3: ايها الساده الافاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب أنه سيصدر قريبا قرار ترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، ودعت المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة. من جهة أخرى ذكرت المتحدثة بأنه تم ترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا، وأفادت أيضا بأن 95 مركز تكوين يضم مبيتات ومطاعم تم تجهيزها وتأهيلها. أفاد نائب رئيس جامعة المنستير المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف أن عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الإطارية لجامعة المنستير بلغ 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات، وأضاف بأن هذه الاتفاقات تأتي في إطار التعاون الدولي والعمل الديناميكي للجامعة، مبينا أن النصيب الأكبر من الاتفاقيات تم توقيعه مع جامعات فرنسا، وذلك ب 17 اتفاقية تليها إيطاليا ب 11 اتفاقية شراكة. استعدادا للعودة المدرسية تم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة فضلا عن توفير 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة بما يساهم في دعم المؤسسات التربوية وإنجاز أكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسعات بهدف تحسين جاهزيات المؤسسات التربوية والاستجابة لحاجياتها حسب ما أفاد به مصدر بوزارة التربية. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة نطف الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. في العالم أعلنت جماعة الحوثي في اليمن شن هجوم بصواريخ بالستية ومسيرات على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في المملكة العربية السعودية، استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة على القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ரியாவா? வசைஃப்?
1: Bonsoir, ça va? Ce que...

0: رجعنا مجددا لمصافحتنا في رياضة وصيف. حتى الآن 11 قلعة في لقاء نادي حملة في الترجي الرياضي. الأولمبي البيجي تقدم سقيد دير وشبت العمران نجم المتلوي والتعادل مازال 0-0. المنسير بشكون قبلة التنس مجددا نهاية الأسبوع القادم من خلال كأس ديفيز. ناخذ أكثر تفاصيل مع المدير الفني الوطني سيد وحيد عليوة اللي شرفنا يكون معنا مباشرة. سي وحيد مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة المنسير.
0: مرة أخرى الظروف المتوفرة في المنسير تشجع الجامعة التونسية للتنس، تشجع أيضا الاتحاد الدولي أن تنظموا دورة في المنسير اللي هي كأس ديفيز. سي وحيد
1: صحيح، مرة أخرى المنسير تكون مدينة التنس، هي خبرة كبيرة في تنظيم التظاهرات، نعيك وأنه تعرف عدد البطولات المحترفة اللي تتنظم في المنسير تقريبا أكثر من 130 بطولة محترفة، وهذا اللي خلى الجامعة التونسية للتنس أنه تعين المباراة اللي هي باش تجمع المنتخب الفريق ديفيز التونسي أمام المنتخب الباكستاني في مدينة المنسير، باش تكون إن شاء الله المباراة هذه أيام الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 صباحا.
0: سي وحيد خلينا نفسروا شو معناه كوب ديفيز، لو برشا ما يعرفوا التنس يعرفوا لي تورنوا نتاع اي تي اف دبليو في تي او غيره، لكن كوب ديفيز خلينا نفهموها نقربوها للمواطن اللي يمكن ما يعرفش بالضبط شو معناه كوب ديفيز.
1: الكوب ديفيز هي عباره على كاس العالم ولا بطولات العالم في الرياضات الجماعيه. لكن الفرق في التنس هو انه ثم تقسيم نتاع المجموعات، يعني مش البلدان الكلها تلعب في نفس المجموعة، كما مثلا في كرة قدم كثير تصفيات وبعد تأهيل وبعد يعني مباراة نهائية. بالنسبة الكوب ديفيز في التنس فيها النيفو مونديال اللي هو المستوى العالمي، فيه 8 بلدان، وبعد ثم المستوى اللي يجي بعده الكاليفيه اللي هم المتأهلين، ثم 26 دولة، ثم الورد جروب 1 اللي هو المستوى العالمي الأول فيه كذلك 26 دولة، وبعد يجي المستوى العالمي الثالث فيه 26 دولة، ثم المجموعات اللي هم يسميهم الإقليمية اللي هي في أفريقيا أوروبا وآسيا وأمريكا، اللي هذوما يصيروا تأهل من المجموعات نتاع القارات. بالتالي فما 5 مجموعات في الكأس ديفيز باش توصل للمستوى العالمي اللي هو فيه 8 فرق، يعني بصراحة لازم تكون عندك لاعبين من بين 10-20 أوائل في العالم، لأنه في الآخر الكأس ديفيز هي الفريق فيه 5 لاعبين، عندك 5 مباريات، 4 فردي وواحدة زوجي، ويلزم كل مرة تحاول باش تطلع تتأهل من المجموعة المجموعة حتى لين توصل للمستوى العالمي.
0: احنا وين موجودين سي وحيد تاو في الوضع هذا الكل؟
1: احنا موجودين في الورد جروب 2 اللي هو معناها فيه 26 بلاد، ونلعبوا ان شاء الله نربحوا المنتخب الباكستاني نولي ونلعبوا باش نتأهلوا للورد جروب 1.
0: به نعطيوا الأسماء نتاع المنتخب الوطني التونسي وحيد، معناها من الأسماء المعروفة في الفترة الأخيرة وقاعدة تشارك في برشا دورات وذولي معناها يحملوا أماننا إن شاء الله.
1: صحيح، احنا المنتخب التونسي متكون من معز الشرقي المصنف من بين 200 الأوائل في العالم، ثم عزيز دوغاز، عزيز الواقع، هذوما 3 لاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة. اسكندر منصوري مع الأسف عنده إصابة ومازال كيرجع، وبالتالي الإدارة الفنية كل مرة لما يكون في بطولة كأس ديفيز نحاولوا نشاركوا مع الأساسيين 3 زوز لاعبين شبان باش يشوفوا الأجواء ويتعرفوا على كيفاش تكون كأس ديفيز، لأنها عندها معناها بارتيكولاريتي خاصة، لأن بطولات التنس تعرفوا أكثرها فردية، لكن هذه بطولة فرق، وتشوفوا يعني مرات حتى كأس ديفيز في العالم كيفاش تكون الجماهير تشجع فيها انتماء كبير معناها للوطن. تم دعوة لأول مرة محمود شتوان واسكندر نصيري اللي هما ينتميون للفن في الأوسط، بالتالي 5 لاعبين هذوما معهم قائد الفريق المدرب الوطني معز حشيش.
0: المباريات بالنسبة لكيفاش تصير بالضبط، معناه فما الزوجي وفما الفردي،
1: ترتيب المباريات أي المباريات كيفاش تصير؟ هي تصير عملية القرعة، حفل القرعة يكون ديما نهار قبل المباريات، يعني نهار الخميس الساعة 11 إن شاء الله تصير عملية القرعة. القرعة تسمى اللاعب رقم واحد متاع تونس يلعب مع اللاعب رقم اثنين متاع الفريق الباكستاني، هذه المباراة الأولى تبدأ الساعة 11. بعدها بعد ما توفى المباراة الأولى مباشرة يلعب لاعب تونسي رقم اثنين ضد اللاعب رقم واحد بالنسبة للباكستان، هذا اليوم الأول. بالنسبة اليوم الثاني
0: معنى اليوم أول زوز مقابلات كاسي وحيدة،
1: أي زوز مقابلات فردي
0: يبدأوا الـ 11 متاع الصباح، معناه تقريبا نوفيفا
1: يعني ما بيناتهم تقريبا 4 ساعة 20 دقيقة للوقت اللي تصير تغيير بالنسبة للحكام والمنطقة الكورة كل شيء. بعد اليوم الثاني اللي هو يوم السبت إن شاء الله نبدأوا بمباريات الزوج، مباراة واحدة هي مباراة الزوج. بعد ما توفى مباراة الزوجي يعني باش تكون النتيجة يا إما 2 يا إما 2-1 يا إما 3-0. إذا كان المباراة 3-0 ما نكملوش المباريات متاع الفردي عادة لأنه انتهت المباراة.
0: واضح.
1: أي إذا كان الزوجي يتربح من فريق 2-1 نكملوا مباراة الثانية الفردي، لو كان تولي 2-2 نمشيوا المباراة الخامسة، لو كان 3-1 كيف كيف ما نكملوش لأن المباراة انتهت يعني.
0: معناه تقريبا واضحة الصورة توا، وفي صورة الفوز وين يمشي المنتخب التونسي؟ يطلع معناه ليفل آخر
1: المنتخب التونسي يطلع بالطبع يطلع ليفل آخر، يلعب على البلاي أوف الورد جروب 1. يعني ديما أنت تقعد
0: وقتاش بتصير هذه الورد جروب 1 إن شاء الله؟
1: نعم
0: وقتاش بتصير إن شاء الله معناها المنافسة القادمة إن شاء الله؟
1: تصير ما بين شهر جانفي وفيفري ديما فما في الأسابيع هذوما. احنا توا كي نشوفوا معناها المنتخب الباكستاني لو ناخذوا معناها الفريق الباكستاني وناخذوا الفريق التونسي بالنسبة للتصنيف، تصنيف اللاعبين في الاتي بي الجوارات متاعنا تصنيف متاعهم أحسن أحسن برشا، لكن ديما ديفيس كيبس ديفيس كاب لازمنا ردوا بالنا مرات التصنيف ما يكونش هو المقياس، لأنه كيف ما قلت لك الفرق هذوما مرات حتى اللاعبين وصارت مفاجآت كبيرة، معناها ينجم يكون اللاعب ما عندوش تصنيف كبير لكن اللقاءات هذوما تاع ديفيس كاب فيهم حماس كبير وقلت لك انتماء ومرات تصير فيها مفاجآت. احنا مثلين المنتخب الباكستاني صراحة يعني نظريا احنا اقوى منه، عن امال كبيرة باش نربحوا مباراة، لكن ماخذين الموضوع تركيز كبير بالنسبة للاعبين، دايور كيف ما تعرفوا كلها تحضيراتهم اللاعبين كانوا ما شاء الله شاركوا في بطولات الولايات المتحدة الأمريكية في إسبانيا في كازاخستان في المونستير، ثم غدوة إن شاء الله نعملوا تربص تحضيري تجهيز للبطولة هذه 4 أيام في المونستير، واللاعبين إن شاء الله كلهم جاهزين ماخذين الأمور كلها بجدية، ماخذين الأمور بطريقة وأنه منتخب الباكستاني صحيح احنا نظريا اقوى منه لكن لازم نكونوا مركزين ونلعبوا كل مباراة باش نحاولوا نربحوا الثلاثة مباريات الاولى ونفوز ان شاء الله ونطلعوا للمجموعة الاولى عالمية.
0: وفي نفس الوقت عندنا ضيوف يظل في تونس وحيد معنا يزمنا لهم باش يلعبوا في تونس.
1: اي عندنا ضيوف والله بصراحة الاتحاد اللي هو الاتحاد الدولي تقريبا من شهر ونص اتصل بالجامعة التونسية للتنس وقال نحبذ وأنه مباراة سوريا ولبنان اللي هي نفس المجموعة يعني World Group 2 اللي يحبوا تتلعب على أرض محايدة لأنه تعرف
0: الظروف
1: يعني المشاكل والظروف الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وإحنا بصراحة معناها اتصلنا بوزارة الشباب والرياضة ومشكورة كان مهم اتصالات على أعلى مستوى، وهذه ثقة كبيرة بالاتحاد الدولي للتنس وأنه من بين الدول الكل اختاروا تونس لأنه يعني عارفين شنو المستوى اللي وصلت له تونس في رياضة التنس وفي تنظيم التظاهرات العالمية وخاصة في مدينة المنستير، وإحنا اخترنا بالتنسيق مع الجامعة الدولية للتنس وأنه المباراة هذه تكون قبل مباراة المنتخب التونسي والباكستاني باش تكون ايام الاربعاء والخميس، والمنتخبات كلها وصلت موجودة في المنستير وبدأت التحضيرات نتاعها. وبالنسبة للأمور التنظيمية كل شيء جاهز بالنسبة لكل اللجان. ونحب نشكر بالمناسبة هذه كل السلطات الجهوية والمحلية وأصدقائنا في نادي التنس المنستير على المساعدات الكبيرة. وبالطبع الفندق اللي بتكون فيه المباريات عنده صيت عالمي ومشكورين على حسن الضيافة وعلى الاحترافية اللي نشوفوا فيها في التنظيم والتجهيز والخبرة الكبيرة اللي خذاها كل الإخوان اللي يساعدوا فينا باش نخرجوا أحسن صورة في تنظيم التظاهرات بالنسبة لمباراة سوريا ولبنان ثم بالنسبة للمنتخب التونسي إن شاء الله اللي يفوز بالمباراة هذه.
0: به الموعد ما نذكره بيه سي وحيد عليه المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتنس يومي 18 و19 سبتمبر في ملاعب التنس في المنطقة السياحية بالمنستير. وقبلها فما أيضا كاس ديفيس خاص بلبنان وسوريا باش تباراو في نفس المكان في المنستير
1: نفس التوقيت.
0: كل التشجيع وكل التوفيق. إن شاء الله بتكونوا حاضرين, إن شاء الله بتكونوا ضيوفنا نهار الخميس في حديثنا سبور في المنستير. ترانزيت ونتواصلوا باش نقدموا أكثر لافي متاع التظاهرة هذه. وايضا نذكر زاد حتى التلفزيون الوطني يبدو فما شكون فما النقل المباشر للمقابلات على الوطنيه الرياضيه يومي الجمعه والسبت. شكرا لك سي وحيد, يعطيك الصحه. مزيد من النجاح والتوفيق, واكيد ان شاء الله تكون حضور ويكون متابعه المره هذه. منتخب وطني ماشي اسماء, هو منتخب وطني باش يلعب في
1: واحنا هذه دعوه نوجهها لكل انديه التونسيه وخاصه انديه الساحل, والدخول مجاني. وأن نطلب منهم دعوة كل الأولياء والمدربين واللاعبين ومسؤولي الأندية والجمهور العريض اللي في المنستير وفي الموجودين في الساحل إن شاء الله, وأن الدعوة مفتوحة والدخول مجاني لتشجيع على عناصر المنتخب الوطني.
0: شكرا لك سي وحيد عليه والمدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتنس. راجعين بعد شوية مواصلين المشوار في رياضة وصيف في الجزء الأخير.
2: ساكن على الموجة 95.7 99 104.7
3: ربي ما تجريش.
4: نصيحة, كلام, خوف منك عليك,
3: تسمعوا من البعاد والقراب ليك.
4: رد بالك ما تجريش بشوية, شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
3: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش, رد بالك, خلي رادارك في بالك.
4: صحيح الرادار مش في كل ثنية, كون انت الرادار.

مواصلين المشوار معكم ونعطيكم النتائج الحينية في مختلف ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجولة الرابعة جولة منقوصة من زوز مباريات حتى الآن في 29 تقلعب في كل ملاعب. نادي حملة في الترجي الرياضي التونسي، أولمبي بيجي تقدم سقيد دير شبت العمران نجم المتلوي، التعادل 0-0 مباراة وحيدة قاعد تم بثها الآن على الوطنية الأولى، هي لقاء نادي حملة في الترجي الرياضي التونسي. وتعرفوا عليش؟ لأنه فما نقل التلفزيون، فما تعاقدات نتاع التلفزيون الوطنية، تنجم تعدي كان 5 مقابلات مباشرة في كل أسبوع من كل جولة، بالتالي يقعدوا 3 مقابلات تمشيوا مسجلين، كما البارح رينا مقابلة اتحاد مراسير اتحاد بن قردين مباراة مسجلة، أيضا رينا مقابلة اللي تلعبت المقابلة الثانية البارح بين الأمل حمصوصة والملعب التونسي تعديت مسجلة، واليوم أيضا فما مقابلة عدم مسجلين أو مقابلة تقدم سقيد دير والأولمبي البيجي قاعد تعدى مباشرة على الوطنية الثانية، وفما المقابلات المؤجلين باش تعديوا مباشرة. نذكركم أنه نهار الأربعاء 16 سبتمبر باش يكون الموعد مع زوز مقابلات في إطار الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، انطلاقا من الأربعاء متاع العشية، اتحاد بن قردين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرجيسي اتحاد رياضي المناسير، مباراة باش تلعب في ملعب مصطفى الدوري في ميدون في جربة، ويوم الخميس 17 سبتمبر في نادي النيفر في باردو، الأربعاء متاع العشية الملعب التونسي النادي الإفريقي. ونتصور في الأسابيع القادمة باش التوقيت باش يكون أقل، معناها 3:30 وماضي ساعتين ونصف، هذا بعد ما يرجع نشاط البطولة الوطنية، لأنه باش توقف نشاط البطولة الوطنية بسبب الالتزامات نتاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في المقابل باش تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 19 سبتمبر ل 21 سبتمبر الأسبوع القادم من خلال الجولة الأولى في زوز مجموعات. في المجموعة الأولى نهار السبت سبورتينغ بن عروس مكرم مهدية ملعب 3:30 كل مقابلات مش الأربعة، سبورتينغ بن عروس مكرم مهدية مستقبل سليمان الاتحاد الرياضي بتطاوين نجم الخلادي بعث بوحجلة، الملعب السوسي كوكب عقارب، هلال الشابة سك حد فاقسي، نادي محيط قرقنة يواجه هلال مساكن، مستقبل رياضي بجابز جمعية مقرين. ثم نهار لحد 20 سبتمبر باش يكون الموعد مع مباريات الجمعيه الرياضيه باريانا ملعب الجيبسي، 3:30 ايضا لقاء اولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، سبورتينغ مكنين هلال رديف، شباب القيروانيه جندوبه الرياضيه، الى جانب الامراضي بوشمه النادي الرياضي القربي، قواف القفصه مستقبل قاسين، ونادي اولمبيك مدين القلعه الرياضيه. هذا بالنسبه للرابطه الثانيه. قبل ما نحكيه على كرة اليد ونعطيكم المقابلات الجولة البارح في كرة اليد والنتائج اللي صارت في مختلف القاعات الرياضية، الترجي التونسي منذ قليل تمكن باش يسجل هدف التقدم لكن تم إلغاؤه من خلال تقنية الفار، وفما تسلل كان في انطلاق العملية، هدف كان سجله عبد الرحمن كوناتي هو دفع حلول الحقيقة بصراحة، لكن تدخل تقنية الفار وإلغات الهدف، وبالتالي يبقى التعادل 0-0 في كل المقابلات في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. انطلاقا من الساعة 6 فريق النادي الصفاقسي يلعب مباراة إياب في كأس الاتحاد الأفريقي أمام شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب وفاء هدف مقابل 0 لفريق النيجيري، بالتالي الصفاقسي مطالب باش يدارك الأمر ويفوز بأكثر من هدف للتأهل للدور القادم من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كرة اليد الآن، مباريات اللي صارت البارح في الجولة الثانية من بطولة النخبة، الترجي الرياضي فاز على جمعية الحمامات 44-32، ترجي بنجاعة هجومية كبيرة برشا في الأسبوع الفارط، الأسبوع هذا قاعد سجل أكثر من 40 هدف، نادي الإفريقي فاز على المنزه الرياضي 34-24، النجم الساحلي فاز على جمعية طول بولبة 32-27، والنادي الرياضي بساقيت زيت فاز على اتحاد رياضي مازال تميم 39-25، وبعث بن خيار انهزم أمام نادي كرة اليد بجمال 28-27. هذا بالنسبة لكرة اليد. نذكركم أنه في تونس باش يتم تنظيم كأس إفريقيا للكرة الطائرة، كأس إفريقيا للكرة الطائرة، وأكيد نستنى إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يكون في الموعد إن شاء الله للفوز بلقب جديد لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، وإن شاء الله لقب 12 إن شاء الله لقب 12، لأنه أفضل المنتخبات تتويجا بالمسابقة الإفريقية هذه هي تونس الآن. حتى على المستوى البطولات الجماعية المنتخب التونسي الكرة الطائرة هو الأكثر تتويجا، كان منتخب كرة اليد قبل لكن الآن منتخب الوطني التونسي هو للكرة الطائرة هو الأفضل تتويجا على المستوى القاري، ويرجع للريادة كل الحظ وكل النجاح والتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة، كما قلت لك بيصير في تونس، وفرصة إن شاء الله بالنسبة للنخبة الوطنية للفوز باللقب هذا. أكيد بالنسبة لنا إن شاء
الله باش يكون عندنا متابعه للتظاهره هذه، تظاهره مميزه جدا في تونس. كل النجاح والتوفيق كما قلنا من 13 حتى ال 26 سبتمبر. نرجع لكم بعد شوية نعطيكم النتائج النهائية للأشواط الأولى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيضا باش نعطيكم معطيات تخص كما قلنا الكرة الطائرة كرة اليد، هذا الكل بعد شوية في ختام المصافحة متاعنا. نعطيكم زادة حتى الأسماء متاع لاعبين المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة، هات نعطيهم توا الأسماء متاع منتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة اللي باش يلعب في المسابقة الإفريقية: خالد بن سليمان على لاش على ليبانجي، محمد بن يوسف، الياس قرمصلي، حمزة حفيظ، هادي الخزري، أسامة بن رمضان، الياس بوعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، طيب القربصلي ومحمد ريدان. وكما قلت بالنسبة لبطولة أمم إفريقيا بشكون من 13-26 سبتمبر، كل النجاح والتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي.

مقابلة مشوقة في الحقيقة في الرابطة المحترفة الأولى في الجولة الرابعة، مقابلة الجولة اللي تلعبوا اليوم، لأنه شبة العمران متقدم على نجم تلوي واحد بلاش في نهاية الشوط الأول، هدف بلال تويتي في دقيقة 40. الأولمبي البيجي متأخر كان قدام تقدم ساقيت الدير، هدف مقابل صفر، هدف حمزة الربعي لساقيت الدير 45 في توقيت 45 زائد 7 9 دقائق زائد الحكم و 8 دقائق، فريق الأولمبي البيجي يتمكن من تعديل النتيجة واحد واحد، بالتالي واحد واحد بالأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدير. هدف ممتاز بصراحة لفت الأولمبي البيجي، كرة برأسه، حتى هدف تقدم ساقيت الدير كرة رأسية من حمزة الربعي. في المقابل نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 بنادي حملان فالترجي، نذكركم أن الترجي كان سجل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل. هذو النتائج في الأشواط الأولى، زوج مقابلات الأشواط الأولى متاحة وفيت، ومقابلة شوطها الأول مازال متواصل. قال أولمبي البيجي التقدم الرياضي بسقيط الدير. بكري في كرة اليد كنت أعطيتكم نتائج متاع الجولة الثانية لبطولة النخبة، فقاعدة نتيجة متاع مباراة لعبت اليوم الصباح في قاعة المكنين، قاعة العجوز، 28-27 فوز سبورتينج مكنين على مكار المهدية في مباراة الأجوار. كان لاحظتوا بالنسبة للحصة كاملة اليوم ما حكيناه، ما عملنا حتى تحاليل مقابلات كرة قدم، ما عطيناش معناها حتى يمكن رأي فني، ما استضفناش أخصائيين في المجال هذا. علاش؟ لأنه إن شاء الله انطلاقا من غدوة الاثنين وفي البرمجة الجديدة لإذاعة المناسير بشكون عندنا برنامج يومي من الأربعة للخمسة متاع العشية، حديثنا سبور من الاثنين حتى للخميس من الأربعة للخمسة متاع العشية بشكون مخصص للأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم، تحليل متاع المقابلات متاع الرابطة الأولى، الأداء متاع الحكم، المستجدات الأخرى، فما الاحترازات اللي تصير غيره، الجانب القانوني، الجانب الفني، كل معطيات القوى إن شاء الله يوميا ساعة من زمان من الأربعة للخمسة متاع العشية على موجة إذاعة المناسير، بشرفقهم إن شاء الله يومي الاثنين والثلاثاء. زميلي لهذه الفتنة بشرفقهم يوم الأربعاء وبشكون مخصص خاصة للمقابلات الأوروبية وتقديم مقابلات الأوروبية ساعة من زمان بتقوا فيها كل المعطيات اللي تم المقابلات الأوروبية إلى جانب الأحداث الاكتواليتي اللي تصير على المستوى البطل. هالخميس سنة البرهومي باش قابل معكم في ساعة من زمان في حديثنا سبور كما قلنا الاكتواليتي، ونرجعوا او باش نبداو نقدموا للجولة اللي بعد او المنتخب الوطني ولا غيره من الاحداث اللي باش تصير من هنا الوقتها. نرجم على البرمجة بتاعنا عادية سبور انفو اللي متعودين به في البرمجة اللي فاتت في الثمانية غير اربعة وفي النصف النهار ودرجين، وكما قلنا العشية نهار كل يوم من الاثنين للخميس من الاربعة للخمسة متاع سبور، من الخمسة متاع العشية بيشكون عنا حديثنا سبور إلى جانب المواعيد القارة نهار السبت ونهار الأحد، عنا نقل المقابلات النقل المباشر للمقابلات. الضيوف غدوة إن شاء الله بيش يبدأوا معنا، الضيوف بيشكون معنا الأستاذ علي عباس إن شاء الله كضيف، بيش نرجعوا لأنه نجم الساحلي قدم احتراز على اللي صار في مقابلته ضد مستقبل مرسى، ملاعب يتخلى الميدان وخرج، شنو بالضبط الجانب القانوني، بيش نحكيه على التحكيم مع الحكم الدولي سابق وآخر حكم دولي زفر في كأس العالم مراد الدعمي، شرفنا بيشكون معنا غدوة إن شاء الله وباش نحكيه على بعض الجزئيات التحكيميه او الفار وعلى غيره ويعطينا رايه في الموضوع هذايا. شكون ضيفنا ايضا السيد علي البحوري الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المناسيري، برشا تساؤلات من الاحباء وريتوا فما تصريح نتاع المدرب البارح نتاع الاتحاد المناسيري اللي شفتوه على الصفحه الرسميه لاذاعه مناسير، تو غدوه نعاودوه ونحكيوا شويه على الفتره القادمه في الاتحاد المناسيري في كره القدم وفي كره السله. وايضا صالح مزالي بيشكون معنا برايه الفني و يدلو بدلوه في الأمور الفنية وفي كل ما يخص المقابلات متاع الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، أيضا مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. نذكركم الستة باش تنطلق مباراة النادي الصفاقسي والشوتينج ستارز النيجيري الذهاب، كانوا فيه الفيت شوتينج ستارز هدف مقابل صفر. بالنسبة للمقابلات في الأشواط الأولى 0-0 نادي حملان في الترجي الرياضي، 1-1 الأولمبي البيجي تقدم ساقيت الدير، وشبيبة العمران متقدم على نجم تلوي هدف مقابل صفر. ما بقالي إلا نشكر زميلي محمد سيدية في الهندسة التقنية، نشكر منير بعطي اللي تواصل مع الضيوف متاعنا هاتفين، حكينا ترياتلون، حكينا تنس، حكينا كرة يد، كرة قدم، تحدثنا في برشا مواضيع، وأكيد كما قلنا التحاليل الشافية والضافية غدوة من الأربعة للخمسة متاع العشية إلى جانب صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس المحينة وفيها كل النتائج لحظة بلحظة. إلى اللقاء.

0: إشهار. تعلن شركة بروتكس كونفكسيون عن فتح باب الانتداب لفائدة عاملات في مجال الخياطة بالمراكز التالية: سيرجي، ماشين سامبل، أمبلاج و فينيسيون. مكان العمل: صيادة بجانب محطة المترو. جميع الحقوق المهنية مضمونة: CNSS، النقل، منحة الانتاج، منحة الحضور، ظروف عمل منظمة ومستقرة. للاستفسار أو الترشح اطلبونا على 57 199 075. انضمي إلى فريق بروتكس كونفكسيون وابدأ معنا تجربة مهنية مستقرة ومحفزة.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. أكدت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن الأشهب أنه سيصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، مضيفة أنه تم رصد حوالي 13 مليار من المليمات كاعتمادات، ودعت الأشهب المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة. اقترحت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالقيروان سحب تراخيص 4 مؤسسات تربوية خاصة، وذلك على إثر معاينة عدد من الإخلالات وعدم الالتزام بتلافيها، على أن يرفع ذلك لوزارة التربية للنظر في الاقتراح واتخاذ القرار النهائي بعد القيام بعملية التحري اللازمة. في القيروان أيضا تمكنت فرقة مشتركة من أعوان المراقبة الاقتصادية بالقيروان والشرطة البلدية من حجز 4500 كراس مدعم إثر ضبط ممارسات تمثلت في الامتناع عن عرضه للعموم وإخفاء الكميات خارج محلين، وفق ما فاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب. وحسب فوزي طالب تأتي هذه العملية في إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، بما يساهم في ضمان توفر المواد المدرسية المدعمة ووصولها إلى مستحقها، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في محافظتي خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر الحوثيين في اليمن. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي في اليمن شن هجوم بصواريخ باليستية ومسيرات على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في المملكة العربية السعودية، استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير
4: مؤنسة
3: إفادة
4: خدمة
3: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
2: هوايات صيفية.

هوايات صيفية مع لهليل الفتيوت. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما توصلكم مختلف موجات اذاعه المناسير. موعد جديد كل عشيه تحد من توا حتى للسبعه في برنامج هوايات صيفيه، كالعاده نعيشكم الغرام والهوايات، المغامره والاكتشاف، ونتعرفوا على عالم مزيان نهربوا منه من ضغوط الحياه، ونغوصوا في برشا حاجات مزيانه كيما الغوص، الرياضات البحريه، الاستغوار، التخييم، عالم الصيد، وبرشا حاجات حلوه كلها حماس وابداع. نتمنوا انه عشيتنا فيها برشا ايقاعات، فيها برشا أجواء ممتازة، نحاول من خلالها نقصر لكم سخانة هذا اليوم. في حصتنا اليوم نحب نقول لكم مستمعينا باش يكون ضيوفنا بعد شوية المشرفين عن جمعية جديدة بمدينة المنسير تهدف إلى نشر ثقافة الإبحار الشراعي. شنو خصوصية الهواية؟

وش عطينا برشا نصائح ومعطيات ومعلومات باش تنجح الخرجة متاع المصيد متاعك. كما نقول الصيادة ترح المصيد متاعك. برشا نصائح باش يودنا بهم سي كريم بعد شوية في ساعتنا الثانية إن شاء الله هذا وأكثر. تلقاوها معنا مستمعينا الكرام من توا حتى للسبعة متاع العشية. تحيات لطفي المكي في الإخراج التقني سي منير بعطي في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. نبدأ بالإيقاعات. اخترت لكم واحدة من أحلى الأغاني الملتزمة زين صافي بحارة بحارة. هذه إذاعة منستير وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تعديوا معنا أحلى الأوقات.

مع زين صافي مستمعينا الكرام، نوصلوا الخمسة واثناشر دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددا لكل من التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من برنامج هوايات صيفية. كالعادة نحاولوا في ساعتين من زمان نحكيوا على غرام على الهوايات. راه الصيف مش كان قضية وخدمة وكل شيء، بالعكس حتى على الصحة النفسية لكل مواطن وكل صغير كبير مرأة إنها تمارس حاجة مغرومة بها وتحبها وتنجم توصل بها لبعيد، ينجم الغرام هذاك والهواية هذيك تكون مشروع ما تعرفش على الدنيا. وبرشا أمثلة وقصص نجاح موجودة

0: في تونس وفي العالم الكل. فرحان برشا اليوم باش نحكيو على نشاط في برشا هوايه وفي برشا رياضه وفي برشا خصوصيه، نجم نقولوا جمعيه جديده في المستير، جمعيه هي نادي الاشرعه بالمنسير. سعيد جدا انه نستقبلهم اليوم حاضرين معنا. سي وجدي بتبوت امين المال، اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا بك. السلام عليكم.
0: مهلا وسهلا سيد لطفي حمدي المكلف بالإعلام والاتصال، نورتنا سيدي.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: مدام رجاء بتبوت الكاتبة العامة لهذه الجمعية الفتية، أهلا وسهلا.
3: شكرا عايشة، كانتك صحة سيدي، ومرحبا بك. شكرا للناس الكل اللي يسمعونا الكل، وإن شاء الله نكونوا نعرفهم بنادي الأشرعة اللي أحدث. هو ولادة ثانية ليه جراء، هو مش احنا
0: هو نفس كلام لطفي المكي مع سيد المخرج لطفي المكي، قال كان عندنا في مدينة منسير كان نادي للأشرعة،
3: هو ولادة ثانية ليه. إن شاء الله نخدموا فيه، وإن شاء الله ان شاء الله اليوم تكون فرصة باش نعلموا عليه الناس الكل كي، وتكون عليه فكرة، يكونوا عليه فكرة ويجيوا ينشطوا معنا. مرحبا بيهم ومرحبا بالناس الكل كاية. هو مفتوح للناس الكل كاية لكافة الأعمار، نحبوا نستقبل شوية الصغيرات ونعطي الكلمة للناس الكل كاية الساعة.
0: أيوة يعطيك الصحة مدام رجاء، أمورك منظمة. نحب نوجه تحية لسي ناصر عقيل، نوجه له تحية كبيرة برشا. برشا ناس تعرف سي ناصر عقيل، رغم الناس اللي صيد غطس بحر ما شاء الله عليه، خمسة وخميس عليه ربي يطول عمره في الخير، وتحياتنا لأولاده والعائلة الكريمة الكل. سي ناصر اللي يعتبر من الناس المعروفة في رياضة الأشرعة بالمنستير وفي مختلف مجالات الصيد البحري. به نبدأ بأصل الحكاية.
4: أصل الحكاية
0: سي لطفي المكلف بالاتصال، ينجم يعطينا فكرة على أصل حكاية إعادة هذه الولادة الثانية لنادي الأشعة بالمنستير؟
2: هي حقيقة بالنسبة لي أنا كصدفة، لأني مشني أصيل المنستير، أنا أصيل القيروان، ولكن هي مدينتي معناها بالاحتضان وبالصداقات، عندي كثير من وأنا مغترب أيضا مثل الأخ والصديق الهادي جمال رئيس النادي الجديد اللي تبعث هذايا.
0: إن شاء الله اليوم يكون ضيفنا بعد شوي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم عبر هذا الأثير العزيز لأفتح معكم نافذة على أحد أهم الصروح الرياضية والبحرية في المنستير. طبعا نادي الأشرعة برئاسة الأخ والصديق الهادي الجمالي، هذا أصيل المنستير، مغترب، رجل أعمال، مقيم ببلجيكا. جاءته الفكرة وعرض علي أن نعاون بعضنا، أنا مغترب في فرنسا والتونسيين بالخارج يحبوا يعرفوا رأي تونس.
0: وشنو بلجيكا شنو فرنسا؟
2: كيف أما أنا في السويد هو في النوخ أبعد من تونس عليه.
0: معناتها جاتكم الفكرة وانتم في الغرب.
2: نتبادلوا نتقابلوا نروحوا مع بعضنا نتقابلوا ديما بالمناسبة. نشكر الأخ مراد زاد مراد من الولاية، زاد هو اللي عمل لنا الربط وشجعنا اللي هو يسمع فينا توا. الفكرة كيف لقيتها هايلة، لأنه ثم غياب تام اليوم في ضربوا تونس في المحافل الدولية، خاصة في المسابقات الأشرعة العالمية والدولية اللي كانت موجودة قبل.
0: صحيح.
2: ومرفوعة من بين النوادي اللي كانت متقدمة في الميدان هذايا هو نادي الأشرعة بتاع المنستير اللي كانت تذكر فيه رئيسه السابق مشكور. نحب في البداية نشكر السلطة الجهوية، لأنه أول ما اقترحنا على السيد الوالي افتحنا البيبان وافتحنا معناها بالحق حضرنا الإطارات كل واللي هم متدخلين في الشأن البحري في في في في, في المنستير، ولقاها فكرة هاي اللي بما أنها عندها أبعاد سياحية فيها تموقع استراتيجي لتونس، ومن خلال نادي الأشرعة تنجم تشارك تونس غدوة في المكسيك، تنجم تشارك في أمريكا اللاتينية في المسابقات العالمية، ويبدأ ضربه تونس حاضر مش يبدأ غايب. هذا اللي نحبه احنا خاصة المغتربين، راهو مهما كان نجاحاتنا في فضاءاتنا وفي مياديننا في علمنا وفي في خدمتنا غادي في الغربة، ما نكونوا ما نجموا نكونوا عزيزة ما تبدأ تونس عزيزة.
0: صحيح.
2: وقت نشوف الدرابو بتاع تونس كلك باغ دون دي كومبيتيسيون انترناسيونال، واحد لحمه هكا يقوم معناها اكلي زيموسيون واكلي سونساسيون، هو
0: والفخر
2: والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن. نهب الحق نسترجعه من خلال هذا النادي، نادي الأشرعة بالمنستير، وعلى رأسه الأخ الهادي الجمالي والفريق المستحب لنا. نحب مرة أخرى نشكر السيد الوالي اللي شجعنا، لأنه كان لقينا البيبان مسكرة، أنا أمشي كل أحد روح على روحه وكهو.
0: ألقى مجموعة استثمرت في الفكرة.
2: السيد المندوب والسلطة الجهوية معه طبعا، معه السيد المندوب
0: الجهوي. لو
2: السيد المندوب الجهوي معه بينصير وكل السلطة الجهوية اللي هم شجعونا. حق أول اجتماع كان فيه تشجيع كبير برشا، مشكور السيد الوالي. اليوم احنا عنا عمل كبير عمل كبير باش يزمو يتبناها النادي هذا على أسس صحيحة وقواعد علمية، لأنه كمام إلا رياضة بحرية مشي في متناول الجميع. لذلك زميلتي وأختي عملت نداء كاتبة العامة للشباب، اليوم عنا إن بون ديزان دقلت autour de ça on va construire le club et nous avons projeté un événement les 3 et 4 octobre.
0: معناتها انتم قاعدين عندكم مجموعه من الشباب تو قاعدين تكونوا فيهم، وزاده تطمحوا باش تعملوا لما باهيه من شباب جدد الرياضيين المغرمين الرياضه هذه من اجل تسويقها واستثمار، معناتها شباب يكون عندهم غرام بالرياضه هذه اللي الحقيقه رياضه عندها خصوصيه نرجعوا لها بعد شويه مع وجدي، ان كان على المستوى النفسي او البدني
2: راي مهمه تعتيريه متكامله
0: اي مهمه جدا. اما من ناحيه اخرى انتم عندكم دوره قاعدين تخدموا عليها باش تكون في اكتوبر، ممكن دورة افتتاحية للنادي العشرة
2: أيام بالمنسية. أيام on va organiser un événement autour de ça parce que on a invité la fédération
0: الجامعة التونسية
2: العشرة. السيد الوالي موافق باش تكون تحت اشراف والسلطات الجهوية كل شيء. دونك اليوم احنا nous avons besoin de collecter le maximum معناها ماتريال ايكيبمون des athlètes باش يكونوا حاضرين، وهذه فرصة باش نعملوا نداء للمؤسسات الاقتصادية اصحاب الاعمال وصاحبات الاعمال للانخراط parce que ça sera international. Aujourd'hui, on est l'homme à la mode n'est pas mal on est à j'ai eu on est à notre prochain cours à la moustawa à l'ami
0: la
2: moustawa à l'ami mais ils ont fait des événements de promotion avec un arme l'idée les chabais bachin harto manaha bientôt on va décider quand est-ce qu'on va démarrer officiellement les entraînements. Je vois que je suis abdé ou les entraînements d'arna on rafou ou bel assez tiri
0: c'est
2: la fille ouais on a tarfi l'équipeur ينجم اللي هو مغروم اليوم بالبحر ومغروم بالشراع ينجم يتفضل ينخرط في النادي، ومش تكون معناها فرصه حتى فرجه على في الـ في الـ في لافون واحد لافون بوغ فهمتني، مش تكون حاجه هايله برشا تكمله اللي هو موجود في المونستير. غدوه نستدعاه احنا نقوموا من دورات دورات دورات معناها فيها تكون فيها
0: اجانب رياضيه
2: دي كلوب يكونوا فيها دي كلوب اترانجي كي فون فينير. دونك اون سومولا نو افون بوزوان دو سبونسور دونك نو افون نو زالون ديفلوبي دوسمون ترانكيلمون مي على قواعد اسس صحيحه كما يحبها سي الهادي وكما نعرف هو باني اموره هكاك بالطريقه هذيك. والاخوه منخرطين جمله مشكورين هذايا اللي عندي نحب نقدمه اليوم على النادي.
0: مازلنا باش نحكي مازلنا باش نحكي سي لطفي، انت حكيت على نقطه مهمه هي الاستمراريه باش تنجح ويواصل النادي هذا ويعيش، انه تكون هناك استمراريه تكون هناك مشروع رؤيه استشرافيه للقادم تكون فما اسس صحيحه من خلال التمويل يكون من خلال شركات دعمتكم شركات اقتصادية تكون فما دور زادة وزارة الإشراف إنها تدعمكم
2: طبعاً.
0: هذا كل مهم جدا في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص باش النادي هذا يواصل في العمل اليومي نجم نقول عليه. لأن نجي خطة تأمين المال سي وجدي، أنت اليوم تطمح أنه ما تكونش فما هناك إشكاليات مالية، ونعرف أحنا مشروع جديد وجمعية جديدة فيها برشا ضغط من أجل التمويل. اليوم كجمعية شنو حضرتوا لهذا، خاصة أنه حسب ما نعرف أنه فما إقبال فما نسبة من الشباب اللي بالحق الرياضة هذه تستهويهم، وفما كما قال سي لطفي فما ناس كبار يقول لك الرياضة هذه تهربني من ستريس ونحب نهرب نقعد في البحر ورياضة الشراع حاجة مميزة.
5: بالطبيعة النادي هو مكان مش لممارسة الرياضات البحرية كهو، النادي هو فرصة لكسب الثقة وفضاء لتكوين النفس والانضباط. أما صحيح النادي تو مازال في مرحلة تكوين مش معنا ما نقولوش المشاكل المالية احنا صحيح ندعو لل
0: أما ماذا بيك تقرأ فيها من قبل ما تبدأ
5: الاقتصادية والمستثمرين في الجهة ولمرافقة النادي وفي أنشطته ودعمه، لأنه دعم الرياضة هو دعم للشباب والمستقبل الجهة ككل. أما
0: الحاجة المميزة اللي في النادي هذا نجم نقول عليها إنه ما هيش رياضة نخبوية، ينجم أي معناتها واحد
2: غرام
0: مغروم معناتها مش بالضرورة يكون عندك فلوكة إنك باش تمارس الأشرعة معناتها رياضة الأشرعة معناتها رياضة نجم من خلالها تفتحوا إيديكم للناس الكل هيك ولا مدام رجاء؟
3: هي رياضة مكلفة للجمعية لكن بطبيعة الحال بالنسبة للزاتليت اللي شي يجي وما باش نوفروا لهم احنا الأشرع والماتريال اللي معناها الكل كي باش نوفروا احنا. هي مكلفة للجمعية
0: أما فيها أما كما أقول لك نتائج
3: أما فيها نتائج إن شاء الله نراه النتائج
0: كما قال سيلوتفي معناته نخدم على بيت كنشوف أني النجم اليوم نحل النادي نلقى عندي بطل الاثنين النجم نفس بهم على المستوى عالمي هذاك نخدم استثمار راه في في غدوة أنت أما اليوم نحكيه مع بداية نحبوا بداية قوية سي وجدي مدام رجاء يكون إقبال بالنسبة للناس اللي تلوج على الرياضة هذه وللأسف ما فماش في المسير منذ سنوات انقطعت الجمعية اليوم رجعت بثوب جديد روح جديدة وإن شاء الله ما نتمناه تكون على قواعد وأسس صحيحة باش تقعد مواصلة مستمرة به مدام رجاء
3: التحديات المالية هي تحديات زاد للجمعية
0: في كل النوادي
3: إذا ما تعرف أنت البداية ديما ما فيها تحديات مالية وتحديات لوجستيكية وكل شيء احنا نحاول احنا قاعدين نخدموا وننسقوا مع بعضنا وباش نذلوا الحاجات هذوما الكل كي
0: وصلت في قالك راهو لازمنا نكونوا حاضرين حاضرين صلت في ولا
2: من والله قاعدين نحضروا في روحنا ما نقولوش حاضرين ديفينيتيفمون مي ان بلانينغ يا ان جايد لاين اون فاري بارتير
0: جدول زماني وخريطه الطريق تخدموا عليه نترجم لك
2: باش نوزع الادوار اليوم احنا في طور التكوين مازلنا كوننا الفريق ومازلنا كوننا الجمعيه والنادي اليوم في طور معناها اقامه ومعناها وحتى البرنامج البرامج القصي الاسس نتاعو باش نحضروا روحنا غدوه التوزيع المالي طبعا مش باش يخدم وحده زميلنا لامين العام لامين المال باش يخدم وحده باش نخدموا كل افيك دي ريفليكسيون اللي عنده اتصالات وهكا نعملوا ديزيفينمون باش نشعروا الناس ونحسسوهم لانه مش معقول ثم رساله تاطيريه متكامله فيها للشباب وللشباب الكل صحيح مش تكون مكلفه للانسان وحده ولكن احنا كنادي مش ان شاء الله نلقاو الحلول باش نخففوا الحمل على المشترك وعلى المنخرط ديجا الانخراط بيدو يكفي في الحمل نتاعو وبعد دونك توت فاصون نحن في طور بناء هذا النادي اللي نشوفوا فيه حاجه كبيره وقاعدين نطمحوا باش نعملوا حاجه كبيره
0: وان شاء الله الحلم نتاعكم
2: الحلم ان شاء الله تتحقق راهو افيك لو طون لا بيرسيفيرونس لاندورانس الكاريزما
0: المثابرة وانك تصبر وانك تحقق
2: ربي فضلك ربي فضلك وهي ثقافة رياضية حديثة وآمنة فهمت حديثة
0: اي مش نحكيو على دوركم
2: اشرع الواحد في العالم انا سي مودرن سي كي تمشي يضربوا تونس في الاشرع تبقى الناس تتفرج لك مش تلقى البلدان الكل نتاع العالم حاضرين
0: صحيح.
2: هي تواكب الذكاء التونسي
0: صحيح
2: والتونسي راهو حاضر
0: وخاصه
2: وين ترميه ترميه
0: خاصه انت عندك الظروف المناخيه والجغرافيه المميزه ان كان مستير سوسه تبرقه بنزرت نابل معناتها تبارك الله عندنا خليج نتاع ونحكيو على مساحه ساحليه كبيره
2: جذور بحريه ضاربه في العمق
0: صحيح
2: وفي القدم
0: صحيح
2: الاصل التونسي في الاصل اوني فيني افيك لي فينيسيان لي بونيك احنا بحاره
0: صحيح
2: برغم انا من القيروان
0: لا مرحبا بك في لوطو
2: وانا دار البحر
0: كنا توانسه
2: من التحديد المسبيح هيك انا اش كنحب
0: وتحياتنا تحياتنا لكل من يسمع فينا في الصباح خسيت
2: ربي يفضلك
0: ربي يفضلك بس وجدي نرجع لك هل الناس اللي تحب تنضم والمغرومه هل لازم تكون عنده خبره مسبقه في مجال الرياضه الشراعيه والا ينجم يجي مغروم ما عنده حتى فكرة ويلقى مكونين ومدربين انتم باش توفروهم على ذمتهم
5: بالطبيعة النادي مفتوح للمبتدئين والمحترفين والناس كل ان شاء الله ينخرطوا الشباب الكل احنا جزء من
0: اي معناتها من جمعية تحاول التأطير والإشراف عليهم هيك ولا
2: مهما كان مستواه
5: مهما كان مستواه مع الناس
2: احنا نادي احنا نادي تكوين وتأطير اعطيك مغروم حاجته باش يكون معنا اتلات في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأشرع انا بيدي راني مانيش اتلات في الأشرع باش نقول
0: حتى
2: مغروم نحب نضربوا تونس في الخارج انا مغترب 40 سنه غربه وين نراه ضربوا تونس في إيه؟ كل اي مسابقه نفرح
0: ماكش ناوي سلوسي ترجع تستقر
2: مش نرجع لا مستقر انا عامل استثمار وكل شيء راهو عامل مدرسه ابتدائيه ما نحبش نعمل بيبليسيتي
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك
2: ضميري الخاص باش يكون اموري واضحه ونعرف زملائكم وكل شيء عندي 10 سنين من استثمرت والحمد لله مهما كانت الظروف الاقتصاديه واللي تحب انت اما راهو حب تونس ما ينحيش حتى واحد
0: صحيح ويعطيك الصحة سيلوت في بالحق معناتها ميساج متاعك إن شاء الله يوصل خاصة للناس اللي تسمع فينا راهو الانتماء للبلاد هذه رايح حاجة عزيزة وغالية وما نعرف قيمتها كان كي نخرجوا البر
2: طبعا
0: وانت تبارك الله قلت 40 سنة غربة معناتها حبك خليك انك ترجع لبلادك وتستثمر وانك تحاول في بعث نشاط رياضي تحاول من خلاله استقطاب شباب جديد تأطيرهم يكونوا أبطال على شلاء غدوة استثمار في الشباب ذوما في الفئات والشرائح العمرية الصغار اللي الرياضة هذه هذه والهواية هذه بدأت تلقى في انتشار كبير. معناتها كان أيوة عندك أيوة. أنت الأرقام وأنت
2: عندي أفات أخرى في الانوفاسيون تاع الاوبتيميزاسيون دو باد لبارك تاع الشراع كيفاش تخدموا بالطريقة كيف كومون اوبتيميزي لو فون. واحد عندي علاقات أخرى في الخارج كيفاش يطوروا الشراع ويطوروا البارك ويطوروا هذيك تنحكوا فيها مرة أخرى. اليوم احنا في رضا في هواية وأصلنا من البحر
0: اي صحيح
2: ونحب نرجعوا للبحر تحب ولا تكره ومش معقول مثلا مش نادي شراع البحرية في المنستير اللي هي ضربة في عمق البحر
0: صحيح
2: اللي هي كان عندها نادي تفتخر به.
0: أما كما نعرف لنا هيك علاش النقطة مهمة عند وجدي وعند مدام رجاء هو استمرارية هذا النادي وهذا الكيان. خاطر كما نعرف الظروف المادية راهو اليوم نحكيو جامعات كرة قدم راهي مش لاقية باش تصرف. اليوم لازم تكون فما خدمة كبيرة برشا قبل ما تبدأ تحضر وتأسس أنه باش نخدم على 5 سنين القدام ما تكونش فما إشكاليات مادية تكون عندي الناس ومنخرطين يكونوا موجودين يكونوا عندي داعمين يقفوا معايا ومن بعد يكون الاستقطاب أكبر وأكبر.
2: معناتها الانخراط وحده سامحني انخراطات وحدها ماشي باش تعمل لازم يكون عندنا اون بيل ريفليكسيون دو ماركتينغ. غدوه انا نعمل دوره مرسيدس نعمل دوره الهافال في تونس
0: هاي.
2: دوره
0: زيد اشهر زيد عام اشهر
2: زيد لا مش اشهر نعمل دوره الفجور نعمل دورات كيما في التنس
0: هاي صحيح
2: كيما في الكورس دي فواتور
0: كيما البادل اليوم
2: البادل اليوم
0: كيما البادل
2: سي تان سبور كي تري مودرن ولكن تبقى الاشرع البحر. من لا يعشق البحر
0: صحيح. باهي احنا حديثنا مازال باش يكون متواصل معاكم نادي الاشعه بالمنستير باش نحكيو على الافاق المستقبليه كيفاش باش تكون عمليه الانخراط بالنسبه للصغيرات اللي تسمع فينا ولا للكبار. راهي الرياضه جامعه وتنجم تلم العائله الكل البو ولده ينجم يمشيو يمارسوا الرياضه دي. ظروف السلامه كيفاش باش تكون اكدوا عليها راهو كل شيء مضمون. علم الرياح والجغرافيا راهو حاجه كبيره برشا باش نرجعوا له بعد شويه. خليكم معنا مستمعينا الكرام مازلنا مصي معكم.

0: la UDI.
1: جورج وصوف نص معاه مستمعينا ال 35 دقيقة من إذاعة المنسير. مازلنا مصريين غرامنا لليوم برياضة الأشرعة وضيوفنا هم عن جمعية ونادي الأشرعة بالمنسير، هذا المولود الجديد اللي إن شاء الله يكون تجربة جديدة كلها نجاح وتجربة فيها برشا عطاء ومحبة من الناس المشرفين عليها وكل المخارطين فيها، وإن شاء الله يقدموا جمعية تكون عندها إشعاع جهوي ومحلي ودول يا رب، إن شاء الله يا رب هذا ما نتمناه بتضافر كل الجهود. نحب نوجه تحية لضيوفنا اليوم، سي وجدي بتبوت، أهلا وسهلا مرة جديدة. أمين الميل مدام رجاء بتبوت الكاتبة العامة، مرحبا. وصلت في حمدي المكلف بالاتصال والإعلام مباشرة، نمشي وصل هادي الجمالي نوجه له تحية كبيرة برشا مباشرة في بروكسل. في بروكسل
2: في بروكسل
1: بلجيكيا
2: في لي بونليو دو بروكسل، وي
1: اي في الأحياء الراقية من خلينا نثبت من المعلومة. سي هادي أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي،
3: إذاعة منسير لينا وكافة تونس العزيزة.
1: وش بك ما روحش السنة هذه الصيفية ذي؟ روحها
3: والله روحت، ولكن الريسبونسابيليتي اللي خلتني نرجع، دونك كنت مضطر اني نرجع للعمل.
1: كهو ربي عينك سي الهادي. أما حكينا مع الجماعة على غرامهم برياضة الأشرع، أنت غرامك وفكرة تجديد وتكوين نادي للأشرع بالمنسير كيف جات؟
3: والله الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا ديما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا. نحب نتقدم بالشكر إلى كل من الفونداتور متاع الكلوب دي فوال دي مونستير، يوم سي نبيل شرنين غني عن التعريف، السيد نجيب سلامة، السيد عياض علاق اللي مازالوا متواصلين معنا ومعناتها واقفين معنا، وللحاضرين معاكم كيما سي لطفي رجاء وجدي واللي أمنوا بالفكرة من الأول والمحبي دونك البحر. الفكرة جات كيفاش معناتها، بما أني كنت نشتغل في إدارة المشاريع ومقيم في بلجيكا منذ سنوات، والمسار المهني والإنساني مكنني من اكتساب خبرة واسعة في العمل الدولي وفهم عميق الثقافة والتعاون بين المؤسسات الأوروبية، والرؤية للنادي واضحة، يعني فتح الأبواب وبناء الجسور وربط المنسير بالعالم، هي مدينتي وولدت فيها وكبرت فيها وطريت فيها، ومن موقع إقامتي في بلجيكا ومن خلال علاقاتي المهنية في بلجيكا وفي أوروبا كما تفضل سي لطفي، نحب اليوم نعمل على تطوير شركات استراتيجية مع نوادي الأبحار الأوروبية، والشركات معناتها ليست مجرد تعاون رياضي بل فرص للتبادل للتكوين تطوير جيل جديد من البحارة التونسيين والقادرين على تمثيل بلادنا في أعلى المستويات. إن شاء الله هذا حلمنا،
1: إن شاء الله حلمة وتتحقق.
3: نمتع شبابنا إمكانية المشاركة في التربصات أولا في تونس، نشوفه في مسوسة، مهدية، جيران سيدي بوسعيد، بنزرت يعني الكلوب اللي هم أكتيف، دونك نمتع شبابنا من إمكانية المشاركة في التربصات التونسية، ومن بعد نمشي للدولية نطمحوا لقاءات تقنية وتبادل خبرات مع نوادي محترفة كما في بلجيكا في الكلاب اللي ننشط فيه أنا والوليدات وصغاري. دونك نحب نعمل على المنستير قطب بحري مفتوح وحديث مودرن ومرتبط بشبكات عالمية، نجمو عندنا البور متاع مارينا، عندنا البحر مزيان، وبلاصة مستير بلاصة استراتيجية جايين في الوسط، معناتها نجمو نستقبلوا كثير من الهواة les amateurs de la voile, les amateurs des bateaux voiliers, de tous ceux qui aiment le bahar ou le
1: رياضة الأشرعة.
3: الأشرعة والبطوات نعرفوا عديد من يعني الأوروبيين في الشتاء البحر معناتها بارد والطقس بارد ويحبوا الشمس ويحبوا معناتها يواصلوا الهواية نتاعهم اللي هي الفوال كسوسوا معناتها الكايت سيرف ولا البلونش افوال ولا فما العديد من كما نقولوا النشاطات في هذا المجال. بقدرة الله نحبوا نرفعوا راية تونس في كل بحر وفي كل منافسة ومع دعم شركائنا معناتها في تونس والأوروبيين إن شاء الله، مع فوق هالي منسير وكل زوارها يعني الناس يجونا في الصيف من القروان من جابس من قفصة من كافة الولايات باش يصيفوا بحذانا في منسير نجم نستقبل الشباب ذوما ومتعوهم بالمشاركة معناتها بهذه الرياضة البحرية ونقرموهم أكثر بالبحر ونعرفوهم على مدينتنا ومنها زادة حماية وتوعية الشباب وحماية الشريط الساحلي متاعنا وهذا ما ينجم نكون كان فخر ليا باش نكون على رئاسة هذا النادي ونوعا ما لرد الجميل لمدينتي ولتونس اللي قريت فيها ونحبها وعزيزة علينا وإن شاء الله نسمع بعضنا مستقبل بحري يليق بالمنستير ونفتح الطريق لأبطال الغد إن شاء الله
1: إن شاء الله
3: وبردي نبدأ نشكر أمانتون دونك السيد موالي عيسى موسى اللي أمن بالفكرة ورحب بيها ورحب بينا من أول ما عرضنا عليه الموضوع إلى كافة الفيدراسيون أعضاء الفيدراسيون التونسية سي قيس كبيرة رئيس الجامعة سي هيثم العدود سي هادي شفلوت أيضا يعني عن التعريف في هذا المجال بما أنهم معناتها وقفوا معنا وديما جاءوا زارونا في مستير ومعناتها وديما يشجعوا فينا باش نعاودوا افتتاح هذا النادي إن شاء الله
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهادي ليك ولكل الليكيب اللي معاك والفريق الموجود معاك والحاجة المميزة اللي انت عندك استراتيجي نفهم من كلامك عندك خطة واستراتيجية عمل من أجل ديمومة هذا النادي مع التأسيس انه ممكن عندك أحلام كبيرة الأحلام هذه تنجم تكون واقعية بتكون فما شراكة موجودة ما بين نحكيه على السلطات الجهوية نحكيه على المستثمرين الخواص نحكيه على بحكم علاقاتكم البرة دور الجامعة التونسية كيف كيف وزارة الإشراف هذوم الكل ينجم يكونوا شركاء دائمين لهذا النادي من أجل الاستمرارية خاصة أنه عندك اليوم في مدينة المنستير تبارك الله فما ناس ولات مغرومة فما إقبال على هذه الرياضة وأنك تطمح بحكم موقع مدينة المنستير أنها تكون على شلاء قطب لاستقطاب خاصة في فصل الصيف مع الزوار الموجودين مع الناس المصطفين ينجموا يكتشفوا هذه الهواية وهذه الرياضة اللي كما قلت في إطار البحث على مزيد من الإشعاع عليها صحيح عنا برشا مقصرين في الرياضة دي ما خرجناش أبطال كبار برشا لكن إن شاء الله علاش لا متعرفش مع الأولاد الصغار مع الشباب مع المؤطرين والمكونين اللي بيكونوا موجودين في النادي يطلعونا زوز ثلاثة أربعة أبطال في السنوات القادمة هيك ولا سمعوا سلهاتي
3: هذا هو الحلم يعني كما تفضلت سيادتك دونك انه نستقبل رياضيين يكونوا دي زاتليت معناتها نهيئوهم باش يشاركوا في البطولات ونكونوا دي بروشان فيتور شامبيون ان شاء الله وكذلك زاد للهواة مش كان معناتها للي كومبيتيسيون يعني للهواة للناس اللي يحبوا يمارسوا هذه الرياضه ومبتدئين زاد ينجموا يشاركوا معنا مع النادي ويتمتعوا معناتها بالبحر والجغرافيا والميتيولوجي نتاع مستير ونمكنوهم من يعني الاقتراب اكثر من هذه الهوايه ومن هذا النادي ومع بعضنا ان شاء الله باش يكون النشاط هذا ناجح
1: ان شاء الله نتمنوا كان النجاح والتوفيق لكم شكرا جزيلا سلهادي الجمالي نورتنا اليوم ونكمل مع الفريق اللي موجود واللي مصاحبني في الاستوديو البث مع سلهادي ويعطيك الصحه شكرا سي وجدي مدام رجاء سي لطفي سلهادي قال لكم معناتها وحسب مجلست ووقعت وحضرت النادي فما خطوط عريضه فما نجم نقول هيكله موجوده فما رؤيه قاعدين تخدموا عليها على المدى المتوسط والمدى البعيد هذا الكل كما قلنا سبل النجاح نتاعو هي تكون الشراكات الموجوده الناس الكل مع بعضها يد الناس الكل تقف وباش الجمعيه هذه تكون مصدر قوه ومصدر اشعاع ان كان في المنستير او حتى على الصعيد الدولي خاصه في ما نحكيوا لنا مع دور الجمعيات الموجوده مع البحر ومدينه المنستير حقيقه اشعاع كبير برشا اليوم الناس اللي تسمع فينا وكما قال سيدي راهي الرياضه هذه مش كان للمحترفين ولا الرياضيين اي انسان كما قلنا عائلات ينجموا يمشيوا ويشاركوا فيها كيفاش نجم تشجعها مدام رجاء عندك الكره
0: عندين الكره
1: كاتبه عامه شجع لي تا
0: يعني ندعو الكل كي باش يحاولوا يتعرفوا ساعه على الرياضه هذه يجيبوا اولادهم ويجيو هما مسالش يتعرفوا عليها هي راهو رياضة تعلم بخلاف تعلمك الصبر تعلمك الانضباط تفهمك شنو البحر شنو موجود في البحر بما فيه البيئة متاعه من نبداو من البيئة من التيارات الهوائية اللي فيه كل شيء يقع معناها اعداد
1: وهذا مهم جدا ان تحكي فيه مدام رجاء مع تدوكم اليوم كنادي في ترسيخ ثقافه السلامه البحريه المحافظه على البيئه راه مش كان ميداليات وسباقات كهورا راه عندكم دور كبير برشا بالنسبه للناشئه انك تعلمهم شو معناتها قيمه البحر قيمه الريح راه باش تستحفظ زاد على البحر راه الرياضه هذه ما تنجم تكون عندها اشعاع كان في وسط بحر نظيف وتستمتع بجمال ذلك البحر
2: اي صحيح
1: هيك ولا سيلطف
2: أي هي توعوية أولا وفيها كثير من المواطنة وخاصة أهالي المنستير اللي فيل كوتيير فهمتني يزم يتعلم ما هو البحر وما هي قوة البحر وأعماق البحر يزم يعرفها من الحكاية تضم كل منها دونك هي بالذات النادي مش يعمل حملات تحسيسية حتى للهواة يصير ثم باش تكون تكوين على ما هو البحر ما هي البحر الريح في البحر كيف أتصرف مع البحر كيف أتصرف مع الأمواج ما نجمش ترميه في ياخذ شراع كيكة وفلوكة وشراع ويمشي فماش يجب يقولون تكوين يصير التكوين هذا مش فرصة لأولادنا حتى مش ولاد البحر حتى كيف يجي وقت العطلة الصيفية ومش يصيف مش تكون هناك برامج موجهة واعده للناس اللي ما همش ساكنين في المستيق
1: اي حتى تنجم تخدم في اطار شراكات مع المعاهد والمدارس
2: مع المعاهد والمدارس والمنظمات هذه اللي لازمها تعنى بالشباب والاطفال لانه فيه توازن كبير البحر معناها البحر حاجه معناها اضافه للانسان في دي زيموسيون كونت فو زيت سول مع الشراع نتاعك وانت تتصارع مع الامواج وتتحيل عليها وباش تفهمها وقت منين الريح شلوق الريح كذا هذوما كل معناها داخله معناها في اسفل حكيت لك بكري على المواطنه معناها هو ماذا به كل بحر نظيف باش يخدم فيه باش يلعب فيه باش تولي رياضه بحريه متميزه ان شاء الله تونس كل تعمل كيما هكايا خاطر عدد النوادي قليل صراحه ويلزمنا كل جهه تخدم وتعمل نادي كيما هكايا وشع احنا في الوسط مثلا نادي الاشرع في المستير مش يمشي لبعيد مش يمشي مش يعمل شراكات مع منظمه تربيه الاسره منظمه التضامن الاجتماعي مثلا اذا كان عندهم ناس باش يجيو مش معناش كان لوكوتي معناها ربحي ولا الناس اللي عندها مادي واحده احنا مش نحاولوا نعمل حتى معناها اتفاقيات مع بعض المؤسسات حكي لك سيل هيدي على مؤسسات معناها عالمية باش تجي وتمد يدها للنادي لأنه فيه بعد اجتماعي بعد فيه استقرار للنفس التلميذ وقت اللي يخرج من المدرسة وتكونك الضغط اللي عنده هذاك الضغط النفسي ويتفرهد شوية في البحر سي اكستراوردينير معناها سي معناها حاجة يتمناها كل عائلة لذا نداء مفتوح عندما مش تبدأ الانخراطات ويبدأ العمل
1: الخدمة عند مدام رجاء
2: اي عند مدام رجاء اي مع حتى لمين العام عنده حتى لمين العام
1: ما تسكرش تليفونك مدام رجاء واستقبل الناس الكل قداش مثلا طاقة الاستيعاب مثلا مع البداية قداش تطمح معناتها طموحك تبدأ فرحانة تقول عملنا حملة تسويقية باهية قداش تقول مثلا
0: انخراطات
1: انخراطات
2: انسانتين دي سي لا فان دلاني من هنا الاخر العام انسانتين هكا وكونوا من بين المنخرطين جدد سمحني بضام وقدم وكذا تكون حاجة هايلة احنا توا عنا 10 مش نبدأوا بهم مش نبديوا حولهم هذا اول نداء نخرجوا اول خرجة نخرجها في الاذاعات في الميديا لذا نعملوا نداء لكل العائلات اللي تحب كي تدخل ولادها في تنخرط في الانشطة البحرية وتنخرط عندها
1: خاطر تبارك الله معناتها اليوم عنا نادي الغوص نادي للغطس توا نادي اشعة بحرية
2: غريبة
1: والرياضات هذه قاعدة تلقى في قبيل عند الصغار معناتها يقول لك الرياضة هذه ينجم يعمل على روحه فيها برشا جوانب بدنية ونفسية مهمة للطفل وتكوين شخصية الطفل كيما زاد عنده جوانب بيئية ومواطنية معناتها تستحفظ على البحر وكل شيء باهي سي وجدي امورنا على المستوى المالي فما مؤشرات إيجابية الحقيقة معناتها فما كلمات وفما وعود وفما شراكات معناتها أقرب لي شوية للميكرو وجدي معناتها ماكش باش تخدم خدمة كبيرة مع اللونسمون
4: لا اللونسمون
1: نحبك مرتاح
4: مع اللونسمون لا فما وعود صحيح وفما باش نعتمدوا على ملو التمويل الذاتي ومع الوعود اللي إن شاء الله باش تكون سواء من الولاية ولا البلدية ولا حتى الجامعة إن شاء الله باش يكونوا معنا باش نكونوا جمعية ونحاولوا نزيدوا نوفقوا فيها وان شاء الله ندعموا عليه
1: ان شاء الله. علاش لا؟ ما من الاسئله اللي وصلتنا معناتها يقول لك كيفاش النجم نعمل ترسيم الولدي ولا انخراط الولدي في النادي؟
2: احنا في طور التكوين طب باش نخرج بعد
1: ما هو تو هو
2: النيميرو سبيسيال الكتف العام موجود.
1: اسمعني سي لطفي مدام رجاء، العباد تقول لك من الاول نقص من بعد ما تقوليش البلاي سوف.
2: ايوه
0: هو تو فما باش فيسبوك موجودة.
1: باش فيسبوك اي
0: ورتشي افيك
1: شو اسم الباج فيسبوك؟ نادي العشرة
2: بالمنستير
1: على الفيسبوك
0: كلوب فال،
1: وتلقاو فيها مستمعين رقم هاتف،
0: رقم هاتف مرتشي للواتساب تنجموا تتصلوا به
1: وكلموا في اي وقت من 24 على 24. قداش النومرو مدام؟
0: هو خطر الرقم من رئيس الجمعية هو اللي
1: بشير. نطلبوه في بلجيكي.
0: ليه هو واتساب
1: بي نلقاو الرقم ذاك موجود على صفحة نادي الأشعة بالمنستير.
2: هو رقم وقتي
1: وقتي
2: باش تفتح النادي بعده يكون من عنا رقم قار تونسي
1: ومقر النادي مثلا
2: شكون في المنستير
1: باش يكون في المنستير
2: وبور بارلي قاعدين نبحثوا ونشوفوا قاعدين نكونوا ونعملوا اتصالاتنا ونشوفوا البقعة الموقع المقر باش يكون الاقرب هو باش تختاروا الجمعيه في قريب العاجل طبعا
1: باش يكون المكتب نتاعها. بالنسبه تو الناس اللي تسمع فينا الترسيم ساهم عطاه وببال مفتوحه والناس كل مرحبا بها
2: صفحه
1: كبار صغار مهما كان شرائح العمرية المغروم ولا يحب يردها رياضة خاطر احنا الباز نتاعنا راهي هواية اللي عنده المؤهلات البدنية الضرورية باش يكون بطل رياضي احنا باش نخدموا عليه ونكونه به. نحن نحكي على المشرفين والمدربين قد معناتها باش يكون هناك معناتها مدربين ومشرفين على شرائح عمرية معينة باش يكونوا معناتها قداش العدد نتاعهم عدد المراكب مثلا اللي باش نخدموا عليهم معناتها قداش حضرتوا حتى التوى مثلا سيدي لطفي؟
2: والله هو في طور البناء في الوقت الحاضر عندنا نسبه معينه نتاع مؤطرين يعرفوا بسي الهادي وعنده البلانينغ كامل هو رئيس الجمعيه وفير يا مزير معناها
1: بشوي بشوي
2: بيصير نعمل تقع ريكروتمون انتداب نتاع خبراء ونتاع مؤطرين ونتاع مكونين ماناش باش توا نعملوا 50 انترونور وحنا عندنا 10 منخرطين معنا اذا كان 10 منخرطين مش نعملهم مكونه وواحد من انترونير وكذا هذا وبعد نحلوا الباب شوي بشوي
1: عدد المراكب مثلا على مستوى الاشعه قداش
2: انا اليوم قداش بالضبط انا شخصيا ما عنديش عدد المراكب ربما الاخت الكتب العامه ولا الامين المال او سي الهادي
4: احنا المعدات اللي لقيناهم في الجمعيه القديمه كلهم غالبيتهم معناها غير صالحين استعمال الجمعيه وقفت من عام 2011 يعني
1: باش نعاودوا من الاول
4: باش نعاودوا من الصفر ديجا وسير هادي الجمالي هو اللي
1: باش يتكفل بالمعدات
4: حاليا في الانطلاق باش يتكفل هو بال
1: تجهيزهم وتحضيرهم بالنسبه للنوادي. الانطلاق الفعلي وقتاش سي لطفي باش يكون ان شاء الله؟
2: الانطلاق الفعلي هو معناها باش نقروه قريبا باش يكون peut-être mi-août اما officiellement pour annoncer l'événement le 3 ou 4 octobre باش نعملوا احتفال كبير وتجي فيه الجامعه ربما باش تدعوهم تحت اشراف السلطات المحليه والسيد الولي وقت نعملوا الانطلاق الفعلي وتخرج يخرج البرامج الرسميه نتاع النادي
1: واحنا ما تستدعوناش
2: لا حاضرين انتم ديما انتم الاولى انتم لنا وفات لو بورتاج فوز لي برومي
1: وعندك وعندك اول منخرط لطفي المكي هكا وسيبه مقيد له اسمه اول واحد
2: حكيت معاه في اللوف
1: ما تجاوزني معناتها
2: لا ما تجاوزكش لا لا لا لا عجبته الفكره
1: لا بالحق معناتها خاطر الرياضه هذه نسمع عليها ونقولوا عليها رياضه نخبويه وتتكلف برشا فلوس انت تبارك الله عليك بعت لنا البرا في الاوف راهي ما تكلفش برشا فلوس راكي باش تمشي حتى كما تعرف حتى شيء باش تلقى ناس باش تاثرك باش تكونك باش تعلمك نجم تهز صغيرك راهو فما الظروف السلامه والحمايه كل خادمين عليهم وكل شيء مسطر وفما برنامج واضح خاصه نحكيوا لنا على السلامه عندكم دور المواطني كيف باش تخدموا عليه باش تخرجوا تعملوا دورات التكوينيه معناتها انه انسان راجل باش يهز بنته ولا ولده ساعتين من زمان يعلمها اكتيفيتي ويعيش تجربه مع بنته معناتها في مركب شراعي
2: سعاده كامله
1: بالدنيا الكل نتصور
2: سعاده يجب تكون هيك ما كاينش حاجه اخرى تحب تخرج بطاله يفو ترافاي دون سو سونس تحط لي بروسيدور هذا معناها
1: الاسس
2: الصحيحه بتاع سلامه الرياضي حتى المبتدئ تعطيه ليزابيسي معناها فهمتني
1: بجديات الرياضه
2: والحمله التوعويه مش يقوم بها من الولي مش يلاحظ بيده كيفاش ولده حتى رؤيته للبحر ورؤيته للبيئه باش تتبدل باش يكون معناها مواطن يطبق في المواطنه الصالحه فهمتني مواطن صالح فهمتني شكون يحب شكاي يهز ولده يتعلم حاجه جديده وفهمتني ويدخل له افكار جدد وتقع توعيته في احترام البيئه واحترام البحر على الاقل هذه.
1: نحب نشكركم على حماسكم على دوركم المواطني بالحق معناتها ناس متطوعه وموجوده في جمعيه على حساب وقتها وممكن على حساب مشاريعهم كما كنت سلوت في كما وجدي كما دام رجاء اللي يقول لك عندنا حلمه شاركنا فيها الناس الكل مع سيل هادي مع برشا متطوعين مؤطرين داخل الجمعيه ان نحبوها تتحقق في مدينه المنسير. نحب تكون عندنا جمعيه عندها اشعاع كبير برشا نحب نوصلوا عندنا ابطال راهي مدينه المنسير تستحق يكون عندها جمعيه ونادي للاشعه عنده اشعاع متوسطي ووطني كبير برشا وهذا ما نتمناه وان شاء الله بالنجاح خاصه كي تبدا ظروف العمل الكل موجوده. وشكرا زاد مره اخرى للسلطه الجهوية اللي مشجعينكم
2: ريالمون مش حكيت كما لقيناش التجار انا مش موجودين.
1: كلمه الختام سيدي نبدا مع مدام رجاء خلينا نبدا مع مدام رجاء ليديز فيرست.
0: شكرا. انا ندعو الناس كل كي باش توا بعد الافتتاح معناها يجيو يتعرفوا على النادي وينخرطوا ويجيبوا وليداتهم وان شاء الله يكون اللي باش نأديوه لهم يعجبهم وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم الناس الكل.
1: مؤكد ان شاء الله. شكرا جزيلا مدام رجاء. متبوت سيوشتي.
4: نتوجه بنداء المؤسسات الاقتصاديه والمستثمرين في المستير وفي الجهه ككل باش يرافقوا النادي ويدعموه ولانه في دعم الرياضه راهو دعم للشباب وفما دعم للمستقبل وكذلك عندي رساله للاولياء اعطيوا ابنائكم الفرصه باش يعيشوا تجربه جديده معنا بعيد على هالشاشات والعالم الافتراضي وقريب من الرياضة والطبيعة والبحر فربما وعلاش لا ما يكونش بطل للغد يكون واحد من أولادكم معنا
1: إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. هو قبل ما نفسح المجال سي لطفي راهو البحر الشراعي ماهيش رياضة كهو راهو هي تجربة تعلمك الصبر تعلمك الثقة بالنفس احترام الطبيعة
4: تستمتع بالبحر
1: زي. وتستمتع بجمال وسحر البحر. سي لطفي كلمة الختام.
2: والله كتبت كلمة هكا
1: تفضل
2: حب نقراها
1: يعجبني فيك تحضيرك ما دام انت محضر جاية للراديو عارف انه الجمعية محضرة كل شيء
2: اوبليجي
1: عليك
2: تفضل سكو لا باي تيكري نجم اكزيستي
1: ما شاء الله.
2: نادي الأشرع بالمنستير اللي سينطلق وقاع ترميمه يستعد اليوم لكتابة فصل جديد وبطاقة متجددة ورؤية طموحة نحو المستقبل. لذا أهلا بكم جميعا في عالم الأشرع وستكتشفون ما هي البيئة وأنا بنفسي سأكتشف معكم ما هي البيئة وما هو البحر.
1: يعطيك الصحة سي لطفي حمدي المكلف بالإعلام والاتصال بجمعية نادي الأشعة بالمنستير.
2: شكرا لكم شكرا لكم وشكرا لمستمعي إذاعتكم وسامحونا كان قصينا لكم الكلام برشا برشا خطر احنا متحمسين لها الفكره
1: ان شاء الله بالحماس هذا ان شاء الله باش تنجحوا ان شاء الله تجربه ناجحه ودعوه مفتوحه لكل الساده المستمعين المغرومين والهوات خاصه انهم يكتشفوا غرام هذه التجربه الانسانيه قبل كل شيء داخل نادي اشعه بالمنستير. بالتوفيق لكم والنجاح ان شاء الله. احنا وصلنا لنهايه ساعتنا الاولى من هوايات صيفيه ما زلنا باش نحكيوا على الهوايات وعلى الغرام الناس المغرومه بالتخييم والاستكشاف والديستيناسيون وجهه جديده باش تعرفوها بعد شوية من خلال فقرة ديستيناسيون. الناس المغرومة زادة كيف بالمصيد وبالصنارة وشنو أنواع الحوت وكيفاش نصطادوا الحوت خاصة الناس المغرومة بشكل كبير برشا باش يلقاو عديد النصائح خاصة الطعم. اليوم باش نحكيو على الطعم وكيفاش تنجح طرح المصيد نتاعك برشا تفاصيل مع بطلنا الوطني والعالمي نحكيو على كريم سيالة بعد شوية باش يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية من هواية صيفية. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقرات حصتنا لليوم اللي تواصل معكم حتى للسبعة نتاع العشية.

0: يسير
1: بني خيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
2: 90.5 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إذاعة المنستير
4: مؤنسة
3: إفادة
4: وخدمات
3: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
4: مواعيد
3: تأثر صباحات وأمسيات.
5: إذاعة المنستير
3: كونوا معنا.
6: تمام، السادسة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: أمام تطور جريمة المخدرات وأساليبها، وزارة الداخلية تقترح آليات جديدة لمكافحة المخدرات عبر تنقيح القانون المتعلق بهذه الظاهرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات بحوالي 13 مليار من المليمات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. في القيروان وفي إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، حجز حوالي 4500 كراس مدعم مخفية من أجل الاحتكار. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيب أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأكد في تصريح للوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية.
7: العمل على تنقيح قانون المخدرات في ظل تطور جريمة المخدرات. على مستوى وزارة الداخلية احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات، وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة، دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات. الشبكات الدولية تطلب آليات، خاصة في إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون، دونك الغطاء القانوني مهم برشا. هذه أهم حاجة احنا كوزارة الداخلية اللي نحكي عليها. بالنسبة لنا احنا المستهلك يعتبر ضحية، احنا العقوبات وتجديد العقوبات على المروجين وعلى المهربين هذه أهم حاجة، وماذا بينا ربما جريمة مخدرات راهي جريمة عبر وطنية، بالتالي مكافحتها يلزم حتى في إطار التعاون الدولي مع جيراننا والتحقيقات معنا المشتركة وفي إطار تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية.
6: ويشار إلى أن آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات أجري في العام 17 و2000، ومنح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك. رفعت وزارة التكوين المهني والتشغيل منطقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن استراتيجية تهدف إلى جودة واستمرار الإقبال على التكوين المهني والتشغيل، وبينت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية المقبلة، وأكدت أنه سيصدر قريبا قرار ترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، وقد خصصت الوزارة اعتمادات قدرت بحوالي 13 مليار من المليمات، ودعت لشهب المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على المنحة.
0: خمسة وتسعين مركز فيهم بيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذه يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذاك. رفعنا أكثر من 1720 سرير بالنسبة للمنحة، حفزهم الكل باش أنهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة متاعهم الكل. والسنة إن شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه باش نرفعوا في قيمة المنحة، هو فما ألينيوم مع وزارة التعليم العالي باش أنها تمس برشا فئات، ودونك عنا فيها جديد عن قريب إن شاء الله باش يصدر قرار جديد متاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار.
6: مع اقتراب موعد العودة المدرسية تكثر الحركية خلال هذه الفترة لاقتناء لوازم المدرسية من كتب وكراسات وغيرها، لأن غياب بعض العناوين أثار استغراب واستياء عدد من الأولياء في ولاية القيروان حسب ما رصدته الزميلة نادرة بن رشب.
5: ساعات قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية، ما جعل الحركة الاقتصادية والتجارية تكثر خلال هذه الفترة من أجل اقتناء مستلزمات العودة المدرسية من طرف الأولياء، إلا أن نقص بعض عناوين الكتب المدرسية أثار استياء الأولياء.
8: فما نقص، فما برشا غلايس، فما برشا برشا نقص في الكتب الأساسية، يرجعوا باش ياخذوهم من الحاجات الأولية مبدئيا للرجوع للمدارس ومن بعد ايش يعملوا.
9: ليه موجودة الأدوات؟ يمكن فما نقص شوية في بعض الكتب، وانا شرينا لهم اللازم كان محافظ موجوده، الكرارس زاد كيف
10: بالنسبه للسويم شنو رايك فيها؟
9: السويم نتاع الكتب والكرارس عاديه، ما يمكن المحافظ غلات شويه.
11: السويم مو شتا، معناها جي استخديت كرارس وكرتابلة وتروس طلعوا لي ب 135 ألف، معناها اللي
12: واحد بارك
11: هذا واحد بارك.
13: الاسعار كل حد يحط على كيفه زياده، ثم الحق ما ثمش رقابه.
5: عدد من أصحاب المكتبات أكدوا تسجيل نقص في بعض العناوين المدرسية في انتظار تلافي هذا الإشكال في الأيام القليلة المقبلة.
14: فما بعض النواقص في الكتب المدرسية كهما ماش بارشا
15: شو نقص في كل شيء، حتى في المعامل في الدنيا كل نقص مش كالكتب.
5: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
6: ونبقى في القيروان أيضا، حيث تمكنت فرقة مشتركة من أعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية

0: رئيس جامعة المنستير المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف أن عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الإطارية لجامعة المنستير بلغ 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات. وأفاد أيضا بأن هذه الاتفاقات تأتي في إطار التعاون الدولي والعمل الديناميكي للجامعة، مبينا أن النصيب الأكبر من الاتفاقيات تم توقيعه مع جامعات فرنسية، وذلك ب17 اتفاقية، تليها إيطاليا ب11 اتفاقية شراكة.
1: جامعة مونستير تقريبا عندها 84 اتفاقية شراكة مع جامعات من 5 قارات، أكثر اتفاقيات هو مع شريكنا وبصفة أساسية فرنسا، عندنا 17 اتفاقية شراكة إطارية، كذلك الجامعات الإيطالية عندنا مع تقريبا 11 اتفاقية إطارية، عندنا كذلك الجامعات الرومانية الروسية، والحين بدأنا التفتح على الجامعات الصينية من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية جديدة.
0: تتواصل بنا بالفعالية الدورة الرابعة لتظاهرة الأسبوع العالمي لأمراض التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تهدف أساسا إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وعدم ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. الدكتور سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
2: هي الدورة الرابعة لأسبوع العالمي لأمراض التوازن في تونس اللي تحتفل به الجمعية التونسية مع سائر الجمعيات العلمية اللي كيفها، وعندنا قافلة صحية جارية كورس كونفيفيال اسمه مليف وليد وليكيليب. عندنا أهداف مهمة: تحسيس المواطن حول التوازن وقتش الوضع يكون مخطر، الأسبوع هذا كيف الأقسام الاستشفائية الجامعية تقوم بدراسات وملتقيات واجتماعات نحكيوا على التوازن، كيف نحسن العناية بهذه الفئة من المرضى، احنا نرشد العناية بالصحة، نقسم الإمكانية السقوط لدى الكبار السن وما يتجرع عليه من كسورات وفي الجمجمة وفي الفخذ، وتكلف مكفة برشا على الدولة باش نعالج المريض بأحسن الحلول وبأرفق الأسباب ليه وللدولة.
0: في أخبارنا الدولية، شهد مضيق هرمز اليوم حادثتين لإصابة سفينتين بالتزامن مع مؤشرات على تزايد الضغوط على صادرات النفط الإيرانية بفعل الحصار البحري الأمريكي على عمان طهران. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم صمود الشعب الإيراني ورفضه سياسة القوة والترهيب الأمريكية، مشددا على أن إيران لن تستسلم في وقت، أفادت وسائل أعلام رسمية بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز، في أحدث تطور يعكس تصاعد التوتر حول الممر المائي الحيوي. نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: أمام تطور جريمة المخدرات وأساليبها، وزارة الداخلية تقترح آليات جديدة لمكافحة المخدرات عبر تنقيح القانون المتعلق بهذه الظاهرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات بحوالي 13 مليار من المليمات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. وفي القيروان، وفي إطار تكثيف المراقبة خلال فترة العودة المدرسية، حجز حوالي 4500 كراس مدعم مخفية من أجل الاحتكار. نعود نلقاكم في 7، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: على وقع هذه الأغاني الرومانسية والقاطق الإيطالية لطفي المكي الحقيقة طاير بينا تيراني اليوم مع إيروس رامازوتي. نبدأ مع ساعتنا الثانية من هواية صيفية لكل مستمعي إذاعة منسير، نوجه لكم التحية وين يوصلكم صوتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا. إن شاء الله طريق السلام للناس اللي قصد ربي ماشي للبحر وإلا عنده وجهة معينة، إن شاء الله ربي يقضي الأشوار، وإن شاء الله الأهم تكونوا متفرهدين فرحانين رغم الظروف اللي عايش فيها الكل، تكونوا ملمومين في الخير يا ربي، هذا ما نتمناوه. ونرجع كالعادة من خلال أول فقراتنا في ساعتنا الثانية تكون الديستيناسيون. ديستيناسيون ديستيناسيون. بكل حب سعيد جدا باستقبال سيد أحمد السوقي. أهلا وسهلا سيد أحمد.
1: مرحبا بك هذيلي ومرحبا بجميع مبحري إذاعة المنسير.
0: كل عادة جوك باهي؟
1: الحمد لله.
0: هو الحاجة المبهرة معناتها تبارك الله جمعة كاملة ريحتك ما فماش، سألت عليك قالوا لي في قوري خاطر باش نحضر معك ليميسيون، عديت ثلاثة أيام في قوري ما شاء الله على أخويا. واليوم باش فهمنا اللي موضوعنا لليوم باش يكون وجهة سياحية كالعادة باش تزنى ليها، وجهة شاطئية فيها عديد المميزات اللي من خلالها نشجعوا الناس الكل المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار أنهم يمشيوا ويزوروها، وخاصة زادة منطقة وبلاصة للناس المغرومة بالمصيد.
1: صحيح.
0: كما سي كريم سيال الله وحد عليه معناتها البطل نتاعنا اليوم في المصيد باش يعطينا انواع الحوت وكيفاش تنجح الترحه نتاعنا للمصيد، هذا ان شاء الله بعد شوي. اما ديستيناسيون نتاعنا لوين باش تكون سيد احمد؟
1: والله باش تكون المهديه باش نجيو نعرفوا بها توا التاريخ، وبالنسبه للبحر نتاعها الناس كل تعرف كل شيء، لكن احنا قلنا في الفقره هذه كون باش نمشيو للشطوط اللي ما تعرفهاش برشا العباد. مهدية غنية عن التعريف، الشطوط نتاعها معناتها التيركواز، السابل دور، الرمال الذهبية، الشط الممتاز ممتاز جدا.
0: أحسن معنا في تونس، أحسن في المتوسط زاد.
1: احنا باش نبداو الرحلة نتاعنا بعد مدينة رجيش. بعد مدينة رجيش
0: باش نلقاو الرجيش صح؟
1: الرجيش.
0: أيوا خاطر مستمعينا ونحبوهم برشا في الرجيش يقولوا لنا راهو مدينتنا اسمها الرجيش.
1: فما شط مزيان هو شط الرجيش، وبالمناسبة هو الشط الوحيد اللي بط فيه سلحفاة خضراء، وإحنا محل متابعة الشط ذاك خاطر الوحيد معناتها من تاريخ تسجيل تعشيش السلاحف النوع ذاك بط في شط الرجيش باش تعرفوا الأهمية متاعه. القدام شوية نلقاو منه شط المناقة، المناقة اللي هي بلاصة ممتازة جدا تجي قبل سلقطة، فيها شط مزيان على الأخر اللي غادي الأكثرية يمشيوا كما نقولوا الشطوط متاع المنطقة اللي يسكنوا فيها ولا باللقب المتعارف عليه. سلقطة الناس كل تعرفها والناس كل غنية عن التعريف بالبحر متاعها بالرمال متاعها بالجو اللي فيها، لكن احنا باش نمشيو الناس اللي باش تجي من المنستير مثلا ينجموا يمشيو ما يمشيوش على طريق الشط من المهدية، ينجموا يمشيو على روت سنتور من بنان، يكملوا بنان يدوروا على اليمين ثنية مكنين يلقاو روحهم في قصور السيف. بعد قصور السيف يشدوا ثنية متاع الشابة، أول حاجة باش يلقاوها بلاك على يدهم اليسار هي تدخل شط العالية. شط العالية شط فيه بارتي صخرية وبارتي رملية، هو الاكستنسيون متاع والامتداد متاع الشط متاع سلقطة اللي يوفى منطقة صخرية توفى معها العالية، منطقة عالية خطر هي فيها مناطق صخرية وممتاز جدا كشاطئ. بعد العالي نكملوا
0: خلينا نقعد في سلقطة خاطر نحب نوجه تحية لسي فؤاد بيار.
1: سي فؤاد
0: نتعمل. سي فؤاد بيار الحقيقة إنسان عنده دور مواطني معناتها عالي وعالي للغاية، نوجه له تحية. كل نهار تحد على مدار العام يخرج هو مجموعة من الصغيرات الناس المتطوعة المغرومة بالشط يقوم بحملة نظافة،
1: عمل جماعية تحبها سلقت
0: كل نهار تحد ما يرات صيف شتاء خريف يخرج ينظف الشط، وبالحق ربي يكثر منه الناس خاطر يغير على المنطقة متاعه ويغير على خصوصية المحافظة على الشطوط متاع تونس، واللي الحقيقة إنسان مواطني بدرجة أولى وربي يبارك له.
1: هي الحقيقة سي فؤاد احنا تعاملنا معه في
0: هو كبير،
1: هو الحب متاعه والغيرة متاعه على الجهة واللي قاعدة تستقطب في برشا ناس حتى مش من أصيل الجهة لكن من الغيورين والزوار متاعها بصفة دائمة، وإن شاء الله إن شاء الله الحقيقة راهو تحب كبير بالنسبة للمناطق هذه. كل شيء راهو ربي سبحانه راهي تبلو، راهو الماء متاعها تيركواس كله من نحكي من رجيش وانت عمل المهدية شاطئ استثنائي بيتم معنى الكلمة، الرمال اللي فيها شيء يعمل كيف حاجة برك اللي متعب الناس الكل هي البلاستيك والتلوث واللي الناس ماش قاعدة تحترم معناتها في الحاجات الطبيعية اللي عطاها لنا ربي سبحانه. فما نقص في مستوى البلديات خاطر بلديات صغيرة وتنقصها الإمكانيات، لكن كبوتنسيال نقولوا احنا ذاك الريزرفوار متاع تونس، يعني المناطق ذيك مازالت ماش مستهلكة سياحيا، لكن عندها إمكانيات كبيرة طبيعية وإيكولوجية. أكعليش من طوي زمنا نخموا على الاستدامة متاحها، ولكن شيران إذا كان كل شيء بس نستغلوه سياحيا وما استحفظوش على اللي مازال عنا، اللي مازال عنا كما نقوله احنا في المدفون في سوسة، ولا مازال عنا في مهدية الشيرة اللي باش نحكي عليها طول جهة ذيك الكل ثنية الشابة، رانا ما عادش باش نلقاه وين باش نلقاه الكاليتي متاع الرمل ذيك والكاليتي متاع به. قلنا بعد العالية نلقاو دخلتين يهزونا شط الخمارة. شط الخمارة ممتاز جدا زدا، شط عادة يكون فارغ في باركينج، نجم اللي ما يحب يبعد فما ثنية معناتها بيست ينجم يرجع على اليسار في اتجاه العالية ولا على اليمين في اتجاه الغضابنا.
0: وبالنسبة للكهرباء مثلا كي تمشي للخمارة، خاطر الخمارة الحقيقة ما مشيتوش ما نسمع عليك انه الشط مزيان برشا، في باركينج ولا
1: في دو باركينج؟ فما البارتي الرئيسية الاولى وفما باركينج الثانية. فيه في باراسولات اللي يحب ياخذ منهم، اللي يحب يبعد شط كبير برشا يمشي القدام شوية وينجم يخيم وحده، ويكون زادة كيف كيف شط سيكوريزي مزيان على الاخر،
0: شط امن معناتها تنجم تخلي كرهبتك شكون يعس عليها وامورها منظمه
1: مع البلديه واموره منظمه. اللي يحب كما قلت لك، فما الحقيقه مش ناس كل تحب تكون بحذا العباد، هي ماشي باش يبعد ينجم كما قلت لك يمينا في اتجاه الغضابنا كيف كيف الشط يلقى فارغ، يسارا في اتجاه العاليه ينجم يلقى زادة وين يكامبي مع العائله وحده، تجي في شويه ماشي باش ينجم يكون وحده بعيد على الناس.
0: وبالطبيعة نذكره كيف تعمل تخييم وش تعمل القاعدة وتبيت غد،
1: نزيد نذكره
0: تهز الساشي متاعك وتلم اللي خليته.
1: اللي المنطقة هذه توا ولات منطقة مهمة ودوب خرج فيها مقال علمي، اللي هي منطقة عشيش سلاح بحرية، وفاتت 60 سنة الفارطة، والسنة هذه زاد عندها رقم واعد جدا، ودخلت البحارة وأهالي اللي تم تكوينهم من المعهد العالي علوم تكنولوجيا البحار جمعية أزرق الكبير، وصار هم يتبعوا في تعشيش السلاحف، وعنا أرقام واعدة وتوا مقيدة كسيت معناتها ذات أهمية قصوى في سواحل التونسية لتعشيش السلاحف البحرية، باش نعرفوا أهمية الشاطئ هذا وإذا كيفاش يلزمنا نستحفظوا عليه الأجيال القادمة.
0: ولازم وعي كبير برشا لأننا نحكيو على مصطفين واللي بشي يرتادوا هذا الشاطئ، راهو شاطئ لازم نستحفظ على النظافة متاعه وردوا بنا من الأعشاش.
1: مازالت الرحلة طويلة شوية، نكملوا ديما في نفس الكياس النتيجه الشابة مش نلقى دخلة أخرى للغضابنا كيف كيف نلقاه شط نفس الكاليتي اللي نحكيو عليها رمل وكل شيء. اللي يحب فما كيف كيف باركينج، اللي يحب على اليسار في اتجاه الخمارة يلقى بلا إصفارة كيف كيف به. بعد نكملوا نجيو نلقاو الشط نتاع شعابنا، دوم الشعابنية العيلة اللي غادي كما نقولوا شط كيف كيف قبل ما توصل للشابة، الشابة قبل ما توصل كيف كيف نلقاو الغابة نتاع السويرة، غابة الشابة اللي فيها مركز تخييم اللي يحب يهز صغاره ويلقى بيوت مكيفة وكل شيء. بعدها شاطئ مش كله رملي لكن بلاصة ممتازة على خاطر تخيم في غابة، اللي يحب البلايس المهيئة ويكون معناتها مركز تابع وزارة الشباب والطفولة والرياضة ينجم يخيم فيه بأسعار رمزية، وينجم يصيف في مركز التخييم بالسويرة. كيف كيف نكملوا للشابة، الشابة غنية على التعريف، وخصوصا طوى الشاطئ متاع السير اللي الناس كل تحكي عليه، ولا فيه ليزاكتيفيتي متاع السيرفينج والناس اللي تحب تمشي على الألواح الشراعية، ذاك الشاطئ ولا معروف طوى بالليزاكتيفيتي اللي فيه، والشابة كيف كيف طوى الشطوط متاعها ولات معروفة ولات فما ليزاكتيفيتي ولات كديستيناسيون محبذة عند برشا ناس. هذوما الشواط اللي حكينا عليهم ما وفيناش حق المهدية لأن تحب لها معناتها ساعة، وإحنا
0: بس حصص ثلاثة أربع حصص أخرين
1: باش نجم تحكي على البوتنسيال اللي فيها. الحاجة نأكدوا عليها اللي هي تسمى المخزون متاع الشواطئ متاعنا الرملية اللي ما زالت في حالة جيدة، واللي يلزم زادة لفتة كبيرة من الناس الرواد متاعها ومن السلطة باش تحاول تحافظ عليها كشواطئ رملية ندخروها للأجيال القادمة. نحاول كيفاش نرجدوها، تحاول المشاريع ما تكونش كما اللي صار في سوسة ومستير تم استنزاف معناتها بالوحدات السياحية الكبرى اللي خلتنا نخسر الشواطئ الرملية متاعنا، يلزمنا كي نخمو فيها مستقبلا نخمو في كسياحة بيئية سياحة بديلة اللي تخلينا نحافظ على البوتنسيال. تعرف هذه اللي في البحر الأبيض المتوسط ما فماش برشا شطوط فيهم بحر تيركواز ورمال ذهبية، هذا اللي يتوفر في تونس في برسك عنا 600 كيلومتر شواطئ رملية. كي نجيو ناخذه مهدية تاخذ حيز كبير هيك، علاش يلزمنا نستحفظوا عليه للأجيال القادمة، يلزمنا من توا نعملوا له التخطيط استراتيجي متاعه كيفاش باش يكون للمستقبل باش ما يتمش الاعتداء عليه وباش ما يقعد كما نقوله هو أيقونة هو وبرشا شطوط أخرين تو نحكيوا عليهم مستقبلا اللي يتوفروا في ولاية المهدية.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: اليوم حاجة بالحق محل أعجاب كل من يزور المناطق هذه، يلزم أن ننظر لهم نظرة مستدامة، نظرة تراعي الجانب البيئي والجانب البيولوجي، وفي نفس الوقت الجانب زادة ما ننساوش اللي الناس هذيك الجانب الاقتصادي والاجتماعي اللي يلزمهم زادة يخدموا ويدوروا عجلة التنمية في البلايس هذيك اللي هي بالحق ما نخليوش مشجعوش على الحاجات العشوائية. نجم تجي برشا حاجات محلية بدون منظره بالمنظومات البيئيه والساحليه.
2: يعني ان شاء الله هو المهم نحن نستحفظ على الشط نتاعنا. اما فما حاجه ونقطه اكدت عليها انت احمد، انه لاكسي للمختلف هذه الشواطئ، معناتها التوجه اليوم معناتها سهل، الطريق امن، تلقى وانت تحط كرهبتك تنجم تلم العائله الكل، كل شيء موجود، كل شيء متوفر، باش تعدي وقيت مزيان برشا مع العائله والاصحاب والاحباب الكل، وان شاء الله تعدي وعطلة آمنة. هذا هو ما نتمناه.
1: هذا احنا قلنا علاش بعدنا ما تغيرنا من الشمال اللي الشطوط نتاعهم ما توفاش، قلنا خلينا نمشيو للديستيناسيون للساحل القريبه ومن بعد نرجعوا نشوفوا ديستيناسيون اخرى ان شاء الله تكون نوفروا فيها المعلومه للناس باش تكتشف شواطئ جديده، باش تتحرك، باش تشوف، وكما قلنا تشوف وتعوم وتشوف ناس وعقليات اخرين وتتعرف، وإن شاء الله مع بعضنا كما نقولوا هكا الناس تحاول تكوفري أغلب الشطوط اللي موجودة في البلاد التونسية
2: إن شاء الله. والأهم الالتزام بالنظافة وحماية المحيط، وخليوا شواطئنا إن شاء الله وشطوطنا كلها نظيفة. احنا مازلنا مصير معكم مستمعينا الكرام، بعد شوية فقرة الصياد مع سي كريم صيادة، قبلها نخليكم مع عمرو ذياب الجديد الأغنية اللي تحقق في أرقام قياسية على مستوى نسب الاستماع أنغام يوتيوب، الأغنية رقم واحد في العالم العربي اليوم، لولا البنات الدنيا ما تحلاش. صحيح
1: مازال
2: مش يقعد يغني

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
1: 104.7.
2: رجعنا لكم مستمعينا في آخر فقراتنا من هواية صيفية لليوم، الفقرة اللي من خلالها نشجعوكم ونعطيكم النصائح والمعلومات الضرورية باش تنجحوا طرح المصيد متاعكم من خلال فقرة الصياد.
3: الصياد
2: وظيفنا كالعادة هو باش الصيادة، لو حد عليه بطل تونس في الصيد ما شاء الله عليه. سي كريم سيالة، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا هذيلي، ومرحبا بجميع مستمعين ذات مستير، مرحبا بخونا سيد أحمد كالعادة.
2: أحمد ناجح في كل شيء، أحمد ناجح في كل شيء، كان في المصيد، في المصيد.
4: لا حتى في المصيد ما شاء الله عليه.
5: والله ملا حالينا من 2012 ما استطت حتى
2: وما تستطت شيء، خاطرك تاريخك غلطة.
5: مش تاريختي، ولا باش تعمل يا محافظة يا مصيد، ناحية الماتريال اللي عندي.
2: هيك يا ويزي
5: أن نستحفظ هم يستر.
2: لا بالعكس.
4: بالعكس إحنا.
6: ما بعرف ما بعرف.
2: محافظة. ليش التهمة لك؟ ليش التهمة لك؟
5: لا والله تو اختنا تو موضوع تجبد بالنسبة كيس سؤال الجمعية اللي استضفتها في أول حلقة، هي شريك معنا مثلاً في البحث على الدراية البلاستيكية، خاطر هم عندهم كونتاكت أكثر من الناس اللي قاعدة في البر. وهما اللي خليونا نشوفوا عين اللوطة، هما بحكم الهواية متاعهم يشوفوا الملوثات والحاجات اللي مش عادية. كيف كيف كان ترى كان ترى سي كريم القوانين اللي يشوفوهم في الأحجام القانونية، معناتها حاجة تدرس، معناتها كل حجم يا قانوني حسب المعمول به في اللائحات الدولية للأسماك، ولا يتم الإقصاء متاع اللي يصطادها. هيك علاش يلزمنا
4: بالضبط
5: يلزمنا مع بعضنا نخدموا ناس
4: احسن احسن احسن مليح بهذه قلتها.
2: احنا سي كريم اليوم باش نحكيو كيفاش ننجحوا طرح مصيد، كيفاش ننجحوا طرح المصيد نتاعنا. فما برشا عوامل لازم تقوم بهم. اول حاجه واول نقطه واهم نقطه انك ما تعملش الحس حسب ما قلت، معناتها تختار البلاصه البايه، وتختار خاصه انه تكون بعيده شويه عن الناس.
4: به
2: والبقية التفاصيل عندك توسي كريم.
4: نرجع الملاحظة انت سيد احمد قبل كل شيء، احنا كنقولوا ماي مع انت مقياس ومعايير في كل حوتة باش نحافظوا على الثروة السمكية متاعنا اللي هي دونك. كنقولوا احنا كل حوتة عندها مينيموم دو ماي، هذيك راهي عملت مرة دورة تكاثرية مرة في حياتها على الاقل باش نجمو نصطادوها. راهي اذا ما خلطتش للماي نتاعها اعطيها فرصة باش تكمل تعيش ونرجعوا للبحر باش تكمل الدورة متاعها ونحافظوا.
5: والحوت يبيض بالألف، يعني كي نخليه يعمل دورة واحدة رانا بحرنا يتعافى بسرعة. وهي أزمة الأخطبوط توا على خاطر ما يخليوش هيك، علاش ميزان الكيلو في المنع متاعه توا راي القرنيتك تحط البيوض متاعها تموت من بعد، هي والكلامار والسوبي نفس يقعدوا خاطر يحضنوا. نحكي القرنيطة تحضن بيوضها وتستنزف طاقتها الكل حتى لوين يفقسوا. لهناك نصطادوا احنا قبل الكيلو رانا باش نخسروا عشرات الالاف من كل
2: البيض اللي باش يكون
5: البيض اللي باش يكون متواجد. يعني خمم غدو نعطيك في النورماندي مثلا توا عندهم تضاعف الانتاج 3 مرات خاطر حافظوا عليه، ولا معناتها كثره كبيره غزو نتاع اخطبوط. نستحفظ شوي وتشوف الطبيعه كيفاش تستجيب.
4: صحيح بالضبط، هي الطبيعه كنا نعاونوها راهي تستجيب في ساعه
5: وفما تتعافى بسرعه
4: كما كان عام الكورونا اللي ما
2: صحيت
4: ما تحركناش ما مشيناش ما كذا ما شاء الله
2: تنفست فيه كوكب الارض كله تنفس
4: كله تنفس.
2: به
4: نرجع لموضوعنا، به كيفاش نحاولوا ننجحوا طرح المصيد نتاعنا.
2: ايوه
4: الصياد كما اي ايفينمون بالنسبه لي هو مش عنده طرح مصيد يحذر له، يشوف الاتجاه نتاع الريح، يشوف الماليه والنسحه نتاع البحر، يحذر طعمه، يشوف الطقس متاعه باش يحاول لماكسيموم يقلل من نسبة تدخل الحظ في طرح المصيد متاعه. دونك نقولوا مصيد
2: وما ننساوش الماتريال.
4: هو الماتريال المينيموم ديما موجود من التحصيل الحاصل، ما مشي تصطاد بيديك لازم الماتريال. دونك كي نقولوا مش نمشيو نعمل طرح مصيد، اول حاجه نختاروها البلاصه وين باش نمشيو. دونك الصياد تبدا لازم يكون عنده فكره على اتجاه الرياح، شنو هو الريح الفافورابل في البلاصه هذيك، شنو هو اسكو الريح هذيك يوسخ يعاونوا باش يقرب له الحوت، يشوف الموجة عالية واطية،
2: الظروف الملائمة.
4: الظروف الملائمة
2: أعطينا على الظروف الملائمة المناخية مثلا سي كريم.
4: باهي دونك فما كي نقولوا الظروف المناخية الملائمة، باهي ديما الريح ما يلزمهاش تكون قوية. أنت تقولوا احنا فاس، فاس معناتها كي تبدا ريح معناتها جاي
5: ريح بر ريح بحر.
4: ريح بر ولا ريح بحر؟ كان الريح جاي من اتجاه البحر وقوي برشا، نحاولوا
2: ما نرميوش غادي،
4: ما نمشيوش البلاصه هذيك، نمشيو كيما نقولوا البلاصه يكون فيها الريح طايح شويه، والا يكون الريح جاي من اتجاه البر. هناك اوقات كنلقاو البحر سوا ديزون ان بو كال.
2: الموجه
4: كل ما يبدا نقولوا احنا البحر مشقشق، كل ما يبدا فيه حوت
2: مشقشق
4: مشقشق معناتها مشقشق معناتها فما شويه موجه مش طايح 100 جمله. فهمتني؟ خاطر كي تبدا فما شويه موجه تبدا فما شويه حركه في البحر، والموجه هذيك تحير الرمل وتشوف تلقى معناتها الطعوم تبدا تظهر بالنسبه للاسماك، دونك تقرب الماكسيموم للشاطئ. هذه بالنسبة
2: للعوامل المناخية.
4: العوامل المناخية
2: الريح ماذا به يكون جاي من ظهرك، معناتها مش في وجهك جاي من البحر.
4: لا مش ماذا به، دونك احنا قلنا كي يبدأ قوي برشا نحاول، كي يبدأ جاي من البحر قوي برشا مثلا يفوت لـ40 و50 كيلومتر في الساعة، دونك امبراتيكابل نقوله هنا البحر. دونك ماذا بينا نحاولوا في ريح ما يفوتش 30
2: عقدة.
4: 30 لا مش 30 عقدة،
2: 30 كيلومتر في الساعة.
4: 30 كيلومتر في الساعة 30 عقدة راهو نو نو حتى الفليك ما تخرجش.
2: احترموا جهلي ما
5: 30 عقدة يعني قريب 60 كيلومتر في الساعة.
4: قريب 60 كيلومتر في الساعة
5: معناتها تخرج انت تطير.
2: اش خاص به؟
4: به هذا بالنسبة للريح. فما ايامات نختاروهم في الشهر تبدا الاكتيفيتي دو بواسون طالعة شوية، كي نقولوا اللمويات والأحياء وإلا أيامات الحمل وأيامات الفساد. أيامات اللمويات والأحياء كيفاش نحسبوهم كيفاش نعرفوهم؟ اليوم يمشيوا 10 أيام بخمس أيام.
2: كيفاش
4: 10 أيام أحياء وخمس أيام بعدهم يجيوا أموات؟ نبدأ ونحسبوا من أول الشهر العربي الشهر القمرية. الخمس أيام الأولانيين في كل شهر باش نقاوم احياء.
2: شو معناتها احياء؟ صح
4: احياء معناتها
5: الميتة والحياة في البحر للمقياس العربي.
4: كما نقولوا احنا نبدا البحر لي كورون سريعين فيه،
2: الطيارات
4: البحريه، الطيارات البحريه تبدا معناتها متحركه بالكدا، فهمت؟ بينما في العكس في الايام المويه تقل التيارات البحريه طايحه برشا، حتى مثلا النسحه والمليه ما تلاحظهاش في القدا في ايامات المويه. بينما لما النسحه والمليه في الايامات الاحياء يبداو معناتها ريماركابل
2: وظاهرين وموجودين.
4: دونك كما قلت لك فما اول الشهر العربي يبدا خمس ايام احياء، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أموات، ومن بعد يجيونا 10 أيام أحياء، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أموات، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أحياء.
2: معناتها الخمسة الأخرانيين معناتها المد والجزر يبدأ قوي فيها، والتيارات البحرية تكون ملحوظة.
4: التيارات البحرية تكون ملحوظة بالضبط صحيح. وديما أحسن أيامات الأكتيفيتي دو بوافسون معناتها تبدأ معناتها التحركات نتاع الأسماك ملحوظة ومعناتها موجودة
2: وبكثرة،
4: معناتها تقرب للشاطئ. معناتها باش يجم الصياد اللي بالصناره من الشط يجم يعمل طرح مزيان. نقولوا احنا في الثالث الرابع الخامس حتى كشي نقولوا للسابع يوم. هذوك هما الأربع أيام الوسطانيين بتاع الأحيان، نحيو نهارين
2: من الأول
4: والثاني الثالث ونهارين الأخرين. غادي كان نلقاو معناتها اكتيفيتي دو بواسون معناتها، ومشجع لأي صياد باش يمشي كيما نقولوا يعمل طرح مزيان. المرحلة اللي بعدها الطعم، الطعم قطوة الدنيا سخونة، والطعم تاعنا سي سونسيبل معناتها كيفو كيف الحوت، ماذا بيه في حاجة برودية كذا، دونك ديما نحاولوا الطعم تاعنا نهزوه في جلاسيير، قالب جلاسون ولا دبوسة ثلج واللي هو، نحطه عليه منشفة وبعد نحطه الطعم تاعنا يبدأ فري. فهمت؟ كل ما يكون الطعم فرشك وخير كل ما يعطيك نتيجة
2: أحسن. أحسن على خاطر عندنا مشكلة متاع كيفاش تستحفظ على الطعم. برشا يقول لك هزيت شيت برشا طعم ومن بعد كي وصلت بيه وين مش نصطاد نلقاه عمل الريحة ولا فسد لي
5: تملح ولا تكنجل.
4: الزوز يصيروا مع بعضهم، نملحوا ونكنجلوا.
2: ايوه
5: باش ما يستعملوا مرة جاي.
4: بالنسبة للسواديزون كيفاش نستحفظ على الطعم تاعنا إذا فضل لنا شوية طعم بعد طرح المصيد، ديزاستيوس كان عندنا فير بلون نحطوها في شوية ماء بحر كيما هي في دبوستها ونحطوها في الكونجيلاتور بالماء متاع البحر متاعها. بالنسبة للجروس، الجروس المحرس روحنا به نعبيوه بالملح، نحطوه في بابي ينشف شوية من الماء متاعو، بابي سويتو ولا أي نوع من
2: أي ورق صحي تجم تستعمله.
4: فهمتني؟ نشفوا شوية بالماء، غطيوها بالملح ومن بعد نلفوه فيك البابي هذيك ونحطوه في دي ساك دو كونجيلاسيون في الكونجيلاتور. أول طرح مرة جاي باش نمشي نصطاد نلقاه
2: ويقعد نظيف ومريقل، معناتها
4: يقعد نظيف ومريقل ما يتفترش ولا لنا صابون واحد وكذا، معناتها ما يفسدش. بون الكانوليكا تتكنجل كيما هي، دودة الحريرة اللي هي غير متاحة لبرشة صيادة.
5: دودة الحريرة دي اللي راي توصل
2: قديش
4: توصل
5: ثعبان.
4: اسمع، دودة الحريرة نشريوها بالسانتي، احنا شمع
5: بالسانتي
4: هي براتيكمون سوم دودة الحريرة، نقولوا احنا من الاربعين توصل للستين دينار هذيك سومها.
2: السانتي باربعين
4: لا لا لا كلها الكلها، اما هي ما شاء الله توصل زوز مترو.
5: زوز مترو
4: ودوت الحريرة هي من الطعوم نقولوا احنا اذا نشريها انا كما نقولوا اليوم ومبيتها نقولوا عندي نهارين وقعدت لي حية سواديزون في الماء، ونرمي لها شوية طعم، نرمي لها شوية جروس، نرمي لها حوطة سردينة، وقيتها تاكل اوتوماتيكمون هذيك نولي نستحفظ بها ونحاول نحافظ عليها للماكسيموم. حتى ناخذ لها امتي اكواريوم ونحطها في الدار، خاطر هذيك وين ما نقص منها تريف تعود اذا بديت تاكل وعاش تعود تخلف. واحنا في الاخر ما نستحقوش منها برشا، معناتها اذا استحقينا في طرح مصيد سي 10 سنتي ماكس، وهي ما شاء الله توصل للمترو 60 ومترو 50 وزوز متر
5: طريقه السياده فولكلوريه زاد بالناس
2: ما نعرفش المعلومه
4: بالحق. السياده تعطيك الدحمه
5: هي الانديكاتور نتاعها، يقولوا لك القرنيه تذكر اللي يبدا غادي، فهمتني؟ ويحاولوا بالحفره نتاعها يتبعوا بالدبوسه حتى لوين تخرج دوبه تمدي باش ينجم يجبدها باش ما تتقصش فيها، برشا تكنيك ومش اللي يجي والمنداف نتاعها باش يشدها هي تمد راسها
2: ويستعملوا يقصوا منها طريف
5: في بيعوا يجبدها صحيحه.
2: اي نحكيوا كي تتباع يقصوا منها
4: لا كي تتباع صحيحه.
5: الصياد هو اللي يقص
4: هو ويتصرف. الصياد هو اللي يقص ويتصرف
5: ويزم يعرف منين يقص من الوحده نتاعها بالضبط، معناتها كيما الدوره كيما
4: الدوره بالضبط. هي تلقى حلقات
5: يلزمك تقص مع
4: بين الحلقه في المفصل، قولوا احنا في المفصل وتقص وتمشي تصطاد
5: تعاود تتكون سبحان الله
4: وتعاود تخلف، معناتها تتربى سوادي زو. معناتها عندي اصحابي صياده وعاملينها في ديزاكواريوم وحاطينها، معناتها
2: والله يعطيهم الصحة نسيها، معناتها كيفاش قابلينها، معناتها شو مربي في الدار مربي دود كل شيء كل شيء تتوقع الغرام غرام عجيب الحقيقة.
4: سمتي أكواريوم في الدار تبدأ فيه في كعبة حوت يعوموا ومعهم كعبة دود متخبية في وسط القاعة على الأكواريوم في بالي ما تقلقش أنا حتى مراء ونتصور أنا زيدا نساء الصيادة الكل زيدا مغارب شوية زوم غار مغرومة شوية
5: الفريجيدير واقع
2: تلقى القاضية تبارس فيها دود
5: ذيك وقت أخويا زيدا صياد خذي شد برشا فير بلون باش يحطوا في الفريج كيما قالك في الصيب باش يحطوا الفريجيدير والولد قام مطلتها متاع الصباح شي عمل شرب يرفيهم يشطحوا له الدود قال هذا بالله مش طر شي هز عليه
2: عاد ما بالوش فريجيدير كعبه ورات كعبه
5: صل
2: صل دود يوم في الفريجيدير
5: ما يحكيلكش بوزرار قبل القاروس
2: برشا برشا بحق معناتها غرام بالحق غرام كبير هذه دود تلحري
4: بالنسبه الفير دو ريميني تسمى ولا دور التحريره
2: كيفاش نجم تستحفظ عليها وتنجم حتى قلت انت توكلها وتنجم كل مره تقص منها طرف من العلبه نتاعها نجم نقول مك الدور هذيك تستعمل 10 سنتي نجم نقول يعديوا لك ليله كامله ما شاء الله
4: سوا دي زون كيما نقولوا احنا ما نشحتش ونقولوا نفقه الدوده نولي نقصوها تروف تروف كيما نحبوا احنا وزيدا نحطوهم في الباب الصغار بنص سيتره معبيه بماء البحر ونكجلوها بماء البحر وقت اللي حاجتنا زيدا نهزوها وهي افكاس برشا سواديزو احنا في الخريف والشتاء معناتها بالنسبه للوراثه الجراف تعشق حاجه اسمها قريره والقاروس
2: القاروس
4: القاروس وما ادراك ما
5: القاروس هو الفرازات حسب الفرازات اللي تخرجهم هي اللي تجبد ريحه قويه للحوت
2: به حكينا على الظروف المناخيه حكينا على الطعم اي وشنو اخ ركزوا عليه باش نشحوا الطرح المصد نتاعنا
4: الظروف المناخيه والطعم نتاعنا والايام اللي نختاروها باش نلقاو الاكتيفيتي دو بواسون اللي هي كما قلت لك انا ايام الحمل وايام الفساد اللي
5: نقول ربي كريم سؤال المكان اللي نختاروه يعني كي تقولوا احنا نكونوا في خليج هل البونتا تكون خير هل في الوسط وقتاش نمشي معناتها كيفاش في هذيك
2: هذا تندرج تحت ذكي الصياد
4: هذه قرايه البحر
2: علاش سي لطفي
4: نقف قدام الشط ونغزر للبحر نتاعي معناتها دونك نعرف انا لي ريليف نتاع البحر شنو عندي واد قدامي بعده سطحه بعده واد اسكو ما فماش سطحه جمله ديريكت يمشي ويزيد العمق نتاعو اسكو فماشي حشيشات قولوا احنا ترش معناتها بلايص ما طالع فيهم شويه حشيش فماشي كي نغزر هكا للبلاصه اوتوماتيكمون ديما نحاول نرى بلاصه فيها ترشه فيها حشيشات ديمورفول ريليف مختلفه
2: تلقى مثلا تضاريس معينه حجره كما نقولوا ظاهره فما شويه حشيش
4: بالضبط
2: غادي ترمي معك
4: ترمي غاديكا ولا ترمي بحذاهم ولا غاديكا كما نقولوا وين ما تكثر التضاريس وما يبداش معناتها ريليف كونتينيو غادي وين تلقى فما اكثر اكتيفيتي نتاع باسون فما اختلافات نتاع حوت اخرين معناتها تلقى حوت قاع حوت طافف حوت اونتر ميو
2: وانت تحب كان الحوت القاع
4: هنا كي نمشي نصطاد كيما وحدي سوا ديزون نقولوا مش في الكومبيتيسيون ديما نلوجوا على كعبه الحوت النظيفه اللي نقولوا منكوسه وراتا هذيك كعبه الحوت البنينه اللي ناكلوها معناتها فهمت في الكومبيتيسيون تولي حاجه اخرى
2: اللي بو على فما واحد يعبي فريجيدير بحاجات مش ما كتعبي فريجيدير بالدود ومن بعد تلقى حاجه
4: صحيت
2: تلقى قاروس وراتا تلقى حاجه بكعبه منكوسه أيه تبارك الله عليك سيكاري هذوما النصائح اللي تد بهم السادة المستمعين والمغرومين لازمك تكون عندك قراية البحر ليامات اللي لازمك تمشي ترمي فيهم فما أيامات كما قلت أنت أوك بالشهور العربي بعد نهار الثالث لنهار السابع غادي بتلقى نشاط كبير ومن بعد ترتاح 5 أيام ومن بعد بتلقى 4 أيام زاد بتلقى البحر كبير الطيارات المائية وان تلقى الكشكوشة وتلقى الموجة شوية هيك فما راه أعرف طيارات مائية ممتازة المد وجزر كل ما يكون أسرع يكون فما راه حوت باهي شنو آخر ركز
5: اختيار المكان يلزم تكون بلاصة فيها تنوع متاع نقولوا احنا تنوع
2: نتاع تضاريس
5: ترشا نقولوا احنا الذريع ولا الموجود غادي يقولوا كل البليقه اللي تبدا المكان عاده تكون احنا نقولوا
4: كما في الويكند اللي فات سيد احمد قلنا البلايس النوامر اللي في الفوندويت معناتها بلايس في متضاريس
5: هي احسن مكان ويسميه الحاشيه لغة البحارة.
2: هاي شنو فيه الحاشية؟
5: الحاشية يعني بين زوز مستويات يكون يا إما يكون صخري واللي رملي.
4: واللي
5: يا
4: إما
5: يكون حشيشي واللي.
4: واللي رملي.
5: غادي وين تصير الطيارات والملي علاش هي الملي تجيب برشا حوت؟ أنت امشي حتى للشط وحاول حتى بالبالم ولا حتى بيديك حرك ترابته ويجي الحوت.
4: توجي الحوت. يأكل. يجي الحوت
5: يأكل. هي الطيارات تتوفر في الحاجات هذيك وتخلي وين فما المرعى وين الحوت وبعد الحوت الصغير بيجي حوت كبير باش يطارد وغادي وين تصير مع تلقى مع حكمة اللوطة فينومين كامل يصير.
2: هذوما هما النصائح اللي ودنا بهم كريم سيالة لبطلنا في مجال الصيد البحري. عطانا العوامل الكل فما عامل إنسان ما قالوش هو السلوك المواطني. كتلقى صياد زادة ما تمشيش تشوش عليه تحط له باف البحذة ولا تقلق ولا تمشي ترمي بحذة ولا تمشي تعمل لغزل ترمي بحذة. فهمت؟ فما زادة سلوك مواطني باش تنجح تروح نتاعك هكا ولا مانيش غلط.
4: اكيد اكيد
5: هو اكيد
4: الواحد يمشي يعمل كيف ماذا بيه الواحد زادة ما يفرعسلوش الكيف نتاعه وما
2: نحترموا بعض
4: صحي نحترموا بعضنا مش نجيب جنبه ولا نرمي عليه خيطي نجبد له خيط وفهمتني ولا كما قلت انت الصياد اللي عنده مفليك صغار يبعد 200 متر على الشط و 300 متر وينصب لك الغزل
5: والقانون 500
4: هو المينيموم
5: مينيموم
4: ما فماش الاحترام للقانون هذا جمله مانيش قاعد نشوف فيه في حتى شط الحقيقه معناتها برسكا 200 و 200 و 300 متر
2: للأسف
4: خيطة للأسف معناتها بالحق
2: الغرامة دارة في برشا صعوبة
4: بعد بكويت الطعم ودبابس الطعم اللي هزيتهم معاك من البحر عايش خويا تروح بيهم خلي بلاستيك نظيفة
2: عكا كونجيلاتور بتاع دارك خلي في كونجيلاتور بتاع دارك
4: حتى فرغ الامبلاج بتاع الطعم بتاعك في ساشي وفي في في في الكيسه نتاع ماتريالك تهز ومن بعد اول بوبيل تحطهم فيه خلي بلاستيك نظيفه
2: هذا هو مهم جدا
4: زكاه خلي بلاستيك نظيفه
2: هذا هو الصياد اللي يحتم روحه الحقيقه
5: والله احنا تو الحقيقه على ظاهره البلاستيك رانا نعانيو منها الناس الكل هو الصياد حتى كمشي لوح بلاستيك يدور باش يصطاد حوته فيها بلاستيك في التوكيما كنا نحكيو على فما العوالق النباتيه والعوالق البحريه اللي تغذى عليها الاسماك تو فما كومبوزون جديد قاعدين يكتشفوا فيه البحث العلمي اللي هو البلاستيك قاعد يدخل في المنظومات الغذائيه
2: نتاع الحوت
5: قاعدين يلقاو في برشا تراس نتاع ميكروبلاستيك في الخياشم وممكن يتعدى في التيسيو في الانسجه وباش يمشي ديريكت للانسان ورانا نستهلكوا في البلاستيك انديريكتومون كمش نكملوا هكا باش نراو برشا حاجات ما تعجبش ويلزمنا بصراحه نوقفوا الداء هذا بالحق ولا يوجع القلب وناس كل ما يخفاش هذه اللي ما تفهمش شط ما تراش الحاجه ذي وراك تنظف اليوم برشا يقول لك مجتمع اليوم نعملوا اكسيون غدوه نرجعوا نلقاو
4: نفس المشكله
5: يعني عقليه اكثر من اي حاجه وبصراحه معناتها يلزم جانب ردعي في الحكايه هذه ويلزم الوعي مع الردع والوعي برك ما واش قاعد يخدم
2: ومسؤوليه جماعيه راهو خاصه نحكيوا لنا البحر الابيض المتوسط اللي الحقيقه مهدد بشكل كبير من نفايات البلاستيك اللي ولينا نستهلكوا فيه احنا تباع معناتها والحوت نتاعنا قاعد يتغذى عليه هكا علاش لازم صح سي كريم سيلا شكرا جزيلا نورت موعدنا الاسبوع القادم مع موضوع جديد وحكايه جديده ونوع جديد نتاع حوت ان شاء الله باش تودنا به سيد احمد السوقي نورتنا كالعاده
5: شكرا
2: وجهه جديده ان شاء الله الاسبوع القادم وضربت لي على الوتر الحساس الحقيقه انه نحافظ على البيئه نتاعنا هو الحقيقه مسؤوليه جماعيه حتى حد ما نرميه لغيرنا ولا كل شيء كل واحد يمشي البحر ويهز فضلات ويهز دنيته الشط نلقاوه نظيف والناس كلها تحمل مسؤوليه
4: نظف ابدا نظف المربع اللي انت فيه تو تلقى راحتك وراحتك الدنيا تبدا انظافت واحده واحده كل
2: تمام السابعه مساء على موجاتنا أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة
1: قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و900 ألف المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. أكد في تصريح للوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. رفعت وزارة التكوين المهني والتشغيل من طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن استراتيجية تهدف إلى جودة واستمرار الإقبال على التكوين. وبيّنت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب بيّنت جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية المقبلة، مؤكدة أنه سيصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، وأنه قد تم رصد حوالي 13 مليار من المليمات كاعتمادات. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الرياحي أن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. في أخبارنا الدولية، تستأنف غدا الاثنين المفاوضات في اجتماع بين إيران وعدد من دول الخليج والعراق بشأن مضيق هرمز، وذلك في العاصمة العمانية مسقط في وقت قلل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية الاجتماع قائلا أن الأمر يعود إلى الدول المشاركة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مسقط إلى جمع إيران ودول من المنطقة لبحث ترتيبات الملاحة والأمن في مضيق هرمز. وينتظر أن يناقش الاجتماع إدارة الممر المائي وقضايا إقليمية أخرى من دون توقيع اتفاق نهائي خلال هذا الاجتماع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: ألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: 나를 그런 거니.
1: 아루솔바 이다 둘무네스티

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي، قال أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور هذه الجريمة أي جريمة المخدرات. وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. رفعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن استراتيجية تهدف إلى جودة واستمرار الإقبال على التكوين، وبيّنت مديرة خدمات التكوين بالوكالة التونسية للتكوين المهني بيّنت جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية القادمة، وقالت أنه يصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، وأنه قد تم رصد حوالي 13 مليار من المليمات كاعتمادات. مع العودة المدرسية اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع على وزارة التربية، بما يمكن من المساهمة في تخفيف الكلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. في أخبار تونس، توفي الفنان والموسيقار التونسي محمد القرفي اليوم عن عمر يناهز 78 عاما بعد مسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود ساهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية. وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد وقالت أن الساحة الثقافية والفنية التونسية فقدت برحيله فنانا مجددا ومؤلفا موسيقيا وقائد أوركسترا تونسي ترك بصمة مميزة في المشهد الموسيقي والمسرح التونسي. محمد القرفي المولود في العاصمة سنة 1948 كان من أبرز الموسيقيين المجددين، حيث اختار منذ بدايته الفنية نهج البحث والابتكار والابتعاد عن المألوف. وساهم محمد القرفي في عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزية ملحنا ومؤلفا موسيقيا وقائد أوركسترا. الطقس هذه الليلة يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط الغربي والجنوب، وقد تكون أحيانا في بعض الأماكن غزيرة، سحب عابرة في أغلب المناطق، رياح قوية وقوية نسبيا قرب السواحل. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و 25 درجة في مناطق الشمال والساحل وقرابة 30 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي عماد في برنامج صدى الأوتار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار اللي تتواصل معكم حتى يكشف العاشرة الليلة، آخر سهرة من سهرات البرمجة الصيفية انطلاقا من الأسبوع القادم، باعتبار أنه البرمجة الشتوية أو الخريفية الشتوية في إذاعة المنسير تنطلق غدا الاثنين 14 سبتمبر بإذن الله، وبالتالي سهرة صدى الأوتار باش تتواصل معاكم، لكن الموعد متاعها باش يتغير، باش يولي كل أحد من العاشرة إلى منتصف الليل. بتبيع هناك مجموعة من الفقرات الأخرى التي ستضاف لهذه السهرة تماشيا مع الشبكة الجديدة. سهرة الليلة يا منهلكم حمدي لحول

7 في إطار مجموعة من الفقرات المتنوعة. اللقاء الثاني باش يكون معاكم نهار السبت من 8 للعشرة متاع الليل في سهرة ثقافية تحت عنوان حديث في الثقافة. وين هالحد كما كنت نحكي معاكم الموعد باش يكون ضمن سهرة سادة الأوتار من 10 حتى كش النصف الليل. هذه المواعيد اللي إن شاء الله باش تجمعنا في إطار البرمجة الإذاعية والشبكة الإذاعية الجديدة. تعزية الحارة للأسرة المصغرة للفنان التونسي الموسيقي محمد القرفي، وأيضا تعزينا للعائلة الفنية بصفة عامة. سهرة الليلة بعد ما نسمعوا جورج وسوف شوي آخر باش نخصص جزء منها لواحدة من أبرز المجموعات الموسيقية في العالم، مش في العالم العربي فقط. مجموعة الانطلاقة متاحة كانت مرتبطة بأوضاع سياسية معينة، مش في المغرب الأقصى فقط بل تقريبا في كل أقطار العالم، بين الحرب الباردة والصراع اللي كان والحقيقة مازال متواصل بين الشرق والغرب. المجموعة هذه مجموعة اسمها ناس الغيوان، كما قلت خرجت من رحم الأحياء الشعبية المغربية لتتناول مجموعة من المظاهر والظواهر مش في المغرب الأقصى فقط بل في العالم العربي والعالم ككل. اليوم باش نحكيه على مجموعة ناس الغيوان وباش نسمعوا بعض المقاطع من أبرز الأنغام اللي قدموها على امتداد فترة طويلة قبل أن تتفتت هذه المجموعة وقبل أن تختفي. في إطار بحثنا عن الموسيقى الكلاسيكية اليوم باش نسمعوا واحدة من أبرز ما قدم باخ للموسيقى العالمية. بعد أخبار 9 وفي الفقرة التي نخصصها للموسيقين والفنانين والمطربين من أصحاب بين ضفرين العاهات، ولو أنه دائما نقول أنه العاهة في الذهن في الفكر ليست في الأعضاء، اليوم باش نحكيه على الفنان العالمي ستيفي واندر. وأكيد مع بعضنا باش نعرفوا شنية حكاية غناية فوق النخل ولا فوق النخل. الغناية هذه بون الواقع احنا ديما نقولوا فوق النخل يا بوي، هي مش فوق النخل، فوق النخل معناها الفوق راهو عنا خليل، هذا على الأقل المعنى المعروف والمتداول، لكن اليوم باش نحكيه على خلفية الغناية هذه. ختامها يكون العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال أغنية أي دمعة أي دمعة حزن، لا لكن بتصرف إن شاء الله ليلة باش عديوها الأغنية طويلة برشا باش نبرسيوها شوية على الأقل باش نستمتع أكثر بصوت عبد الحليم الحالم. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة سدى الأوتار لليلة. مرحبا بكم الناس الكل معنا من الآن إلى حدود الساعة 10 ليلة.

0: كانت هذه مستمعينا الكرام أولى أنغامنا في سهرة سدى الأوتار، منها باش نتحاولوا ونحكي كما قلت على مجموعة ناس الغوان. هذه المجموعة اللي تبعثت تحديدا في عام 1970 فرقة موسيقية من أشهر المجموعات المغربية، واللي طلعت في حي يسمى الحي المحمدي في الدار البيضاء، وهو أفقر الأحياء فيها وأكثرها شعبية. في أنهج وأزقة الحي المحمدي اللي عنده مرجع تاريخي وشعبي كبير برشا، ظهرت هذه الفرقة وظهروا العناصر الأولى متاعها اللي هما بوجميع العربي باتما، وهو أشهر من نار على العلم، خاصة كي تتفرجوا في فيديوهات المجموعة، مجموعة ناس الغوان، أيضا عمر السيد، عبد العزيز الطاهري ومحمود السعدي اللي كانوا المؤسسين الأوائل لمجموعة ناس الغوان. هذه المجموعة التي حملت على عاتقيها تقريبا كل هموم الأمة العربية بما فيها المغرب الأقصى الشقيق، كانت أبرز أنغامها ذات خلفيات اجتماعية وأيضا خلفيات سياسية وحتى دينية. وتقريبا القضية الأشهر اللي تغنيت بها ناس الغوان وأيضا مجموعة جيل جلالة، إن شاء الله توجي نهار ونحكيوا عليها، وبعد لولاد المشاهب وغيرهم، تقريبا القضية الفلسطينية. مع بعضنا باش نسمعوا عنصر يتحدث عن تأسيس هذه الظاهرة الفنية اللي تنطق بلسان كل المغاربة وأيضا كل العرب.
1: ناس الغوان بهذيك الحقبة كسروا روتين الغناء الفردي وانخرطوا بلون الغناء الجماعي المغربي الأصيل. جابوا من الجناوة الجمبري، وراحوا جابوا من الثقافة الغرناطية وجهة شرق سوس البانجو، وجابوا من اللون الملحون اللي هن مختصين فيه التعريجة، وأيضا جابوا الطبل المزدوجة، وضافوا كمان الهراز ديال الحماتشة. ناس الغوان أسطورة وقصة نجاح ملهمة، وهون تم الرضوخ للأمر الواقع والاعتراف بفرقة ناس الغوان من قبل الإعلام الرسمي المغربي بالإذاعة والتلفزيون. يعني مثل ما قلت لكم، الموج العالي ما فيك تقاومه والعين ما بتقاوم مخرز، وهون خلقوا لون غنائي بسيط وجميل صدقوا الشارع المغربي بأكمل وصدقا. لكن ناس الغوان كان عنده الرأي آخر وطرح آخر. بدكم تعرفوا شو الموضوع، خليكم معنا بكل التفاصيل. والله يا

لك يا الواحد ربي. المعروف والمتعارف عليه بالفرق الغنائية لما بيكونوا أربعة بيغنوا مع بعض بيهتموا بملابسهم حتى يطلعوا بأحلى شياكة قدام الناس، يعني بآخر موضة بآخر طرز آخر موديل بالتياب لازم يلبسوهم. وأيضا في كوفير مختص بيزبط لهم شعراتهم، يعني أهم شيء هو الأناقة تبعتهم. وأيضا بالفرقة الموسيقية المرافقة لهم بيكون متعارف عليه الأورج، الكمانجا، الطبل، الرق، الدرامز، جيتار بيس، جيتار سولو، هذا هو كل الفرقة الموسيقية تبعهم. وحتى بكلمات الأغاني تبعتهم ما في طرح موضوع معين، يعني إني تعالج موضوع فقط حتى يرضوا شريحة من الناس. والجمل اللحنية يلي بتتلحن الأغاني تبعتهم بس هز ورقص، يعني بدهم بس الفلوس ووجودهم على الساحة الفنية فقط لا غير. لكن ناس الغيوان كان عنده الرأي آخر وطرح آخر. فرقة ناس الغيوان المغربية العالمية إمتى تأسست ومين صاحب التأسيس ومين له الفضل على فرقة ناس الغيوان؟ خلونا هلأ نبتدي مع ناس الغيوان. البداية كانت مع المسرح الطيب الصديقي من الصويرة. الفنان الكبير الطيب الصديقي درس بالمغرب ومن ثم كمل دراسته بفرنسا، وبالآخر رجع إلى حضن الوطن وين؟ على الصويرة. وبرجوعه للمغرب المغرب كون فرقة مسرحية مع مجموعة من الشباب بيهتموا بلون الملحون، وصاروا يقدموا بالمسرح لون الغنائي لون الملحون. ومن هون تم تأسيس فرقة ناس الغيوان كما يقول الحلو نعمان. لكن سؤالي موجه لكم، شو كان دور الطيب الصديقي بفيلم الرسالة مع المخرج العالمي مصطفى العقاد؟ وبالعودة إلى فرقة ناس الغيوان كما يقول الموسيقار الحلو نعمان، إني من وراء هالفرقة، يعني من رحم الفرقة هي ولدت فرقة جيل الجلالة المشاهد. ناس الغيوان بهذيك الحقبة كسروا روتين الغناء الفردي وانخرطوا بلون الغناء الجماعي المغربي الأصيل. ومعلومة مهمة أنا بحب وصلها للوطن العربي، كل يوم جمعة قبل صلاة الجمعة يعني القرآن يقرأ جماعي بالمغرب، يقرأ جماعي. أما على مستوى المواضيع بفرقة ناس الغيوان كان في عندهم جراءة بالطرح أن تعالج موضوع موصف كلام حتى تغني فقط لا غير، مو مثل كلمات أغانينا بالوقت الحاضر ما في كلمة ولا في معنى، بس هز يا وز وفلوس مثل الرز. وفرقة ناس الغيوان بهديك الحقبة لقوا صعوبة كتير بموضوع النصوص، لأني إذا بدك تفوت الإذاعة والتلفزيون لازم يتوافق عن نص حتى أغنيتك تمرق بالإذاعة وبالتلفزيون. لكن طرح مواضيعهم الجريئة ما توافق لهم ولا على نص كما يقول الموسيقار نعمان. وحتى الجديد المتجدد تبعهم كانت بهديك الحقبة آلاتهم الموسيقية، يعني ما جابوا لا الأورج ولا الجيتار ولا الأنو ولا العود، جابوا آلات موسيقية غير مستهلكة، آلات يعني فيك تقول إني أول مرة يستعملوا بفرقة مغربية. جابوا من الجناوة الجمبري، وراحوا جابوا من الثقافة الغرناطية وجهة شرق سوس البانجو، وجابوا من لون الملحون اللي هن مختصين فيه التعريجة، وأيضا جابوا الطبل المزدوجة، وضافوا كمان الهرازي ديال الحماتشة. اوعى تفكرونا نسينا البندير. وهون خلقوا لون غنائي بسيط وجميل صدقوا الشارع المغربي بأكمل صدقا. جابوا نوعية اللباس، اللباس البسيط المغربي الأصيل، يعني على البساطة البساطة، وما في أجمل وأحلى من البساطة. وصلوا لقلوب الناس بموسيقتهم بغنائهم بلباسهم، اللباس الزي الشعبي المغربي الأصيل، يعني هذا هو الزكاة تبعهم. مين كان عم بيفكر لهم؟ ببساطتهم، آمن بمحليتك توصل لعالميتك. نرجع منقول ديروا النية. وإذا بدنا نقارن فرقة ناس الغيوان مع فرقة الفور ام بمصر مع المرحوم الدكتور عزت أبو عوف، ما اهتم باللون المصري الأصيل، اهتم بس بالشياكة، اهتم بالآلات الغربية، بعكس ناس الغيوان يلي اهتموا بالتراث، يلي اهتموا بخلق لون جديد عاش ليومنا هاد ورح يعيش أجيال وأجيال، وصلت للعالمية. ومتلكم من يعني من رحم هي الفرقة طلعت عدة فرق فنية موسيقية بالمغرب، المشاهب وجيل جلالة، يلي هن كل هالفرق وصلت للعالمية، وهذا هو الأساس المتين للموسيقى المغربية الأصيلة. وبهذيك الحقبة فرقة ناس الغيوان تعرضوا لضغط كتير من وسائل الإعلام بالتلفزيون والإذاعة ولجنة نصوص، ما في ولا أغنية بتمرق لإلهم لا بالإذاعة ولا التلفزيون، حتى
حتى بالفرق الأكاديمية الموسيقية تأثروا كتير. ليش؟ لأني هي المدرسة الأكاديمية فرق يعني منظمة جدا. طلعونا هدول منين؟ فرقة ناس الغيوان أثروا علينا. طبعا بالمناسبة أنا لو كنت بهديك الحقبة رح يأثروا علي لأني أنا من الأكاديميين بعكس ناس الغيوان، لكن الشارع المغربي صدقون ولغاية هذا اليوم مصدقون بحر الغيوان موجو عالي. وهون تم الرضوخ للأمر الواقع والاعتراف بفرقة ناس الغيوان من قبل الإعلام الرسمي المغربي بالإذاعة والتلفزيون. يعني مثل ما قلت لكم الموج العالي ما فيك تقاومه والعين ما بتقاوم مخرز. فرقة ناس الغيوان المغربية العالمية، هذا هو لما منقول آمن بمحليتك ودير النية. ناس الغيوان أسطورة وقصة نجاح ملهمة، وياريت كلياتنا نتعلم من فرقة ناس الغيوان. الحياة مدرسة، تعبوا بحياتهم، أسسوا حفروا بالصخر حتى وصلوا لقلوب الناس. الحياة مثل ما قلت لكم يعني كيف بتعطيها بتعطيك، لكل مجتهد نصيب. ناس الغيوان يلي على قيد الحياة الله يمد بعمره، ويلي رب العالمين اختاره رحمة الله عليه، كل الحب والاحترام والله.

0: 34 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المناسير وفي سهرة سدى الأوتار المتواصلة معكم حتى انتصاف مش انتصاف الليل على الجمعة الجاية حتى انتصاف الليل حتى للعشرة متاع الليل. تحياتي من جديد لكل من اختار هذه الموجة، لكل من هو بصدد متابعتنا، وإن شاء الله يا رب المتعة حاصلة لكم جميعا من خلال ما نقدم من أنغام وفقرات. نواصل حديثنا حول مجموعة ناس الغوان وكيف تحولت هذه المجموعة إلى أسطورة فنية وموسيقية عالمية.
1: هشحال تساوي قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة في البطانة، رأى الفرق عظيم، رأى الفرق عظيم بين تفاح والرمانة، واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا.
2: قبل أكثر من 50 عاما خرج من أحد أحياء الدار البيضاء 5 شباب، ولم يكن أحد يتوقع أنهم سيغيرون تاريخ الأغنية المغربية إلى الأبد. هذه ليست مجرد قصة فرقة موسيقية، بل هي قصة جيل كامل. هناك فرق موسيقية حققت نجاحا كبيرا، وهناك فرق تجاوزت حدود الفن لتصبح ظاهرة اجتماعية وثقافية. في المغرب لا يكاد يوجد اسم ترك أثرا في وجدان الناس مثل ناس الغيوان. لم تكن مجرد مجموعة تغني على المسرح، بل كانت صوت الشارع وصدى هموم الناس ولسان جيل كامل عاش تحولات عميقة. في 70ات القرن الماضي وبين أزقة الدار البيضاء الشعبية بدأ 5 شباب رحلة لم يكن أحد يتوقع أنها ستغير تاريخ الأغنية المغربية إلى الأبد، بآلات موسيقية بسيطة وكلمات صادقة وألحان مستوحاة من التراث المغربي. استطاعت المجموعة أن تكسر القواعد السائدة آنذاك وأن تقدم لونا فنيا جديدا جمع بين الأصالة والجرأة. لم يكن نجاحهم مجرد نجاح فني، بل تحول إلى ظاهرة تجاوزت حدود المغرب ووصلت صداها إلى العالم العربي وأوروبا. ووصفها كثير من النقاد بأنها واحدة من أكثر الفرق تأثيرا في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة. لكن كيف بدأت هذه الحكاية؟ من هم الرجال الذين وقفوا خلف هذا الاسم الأسطوري؟ وكيف تحولت مجموعة خرجت من حي شعبي إلى رمز خالد في ذاكرة ملايين المغاربة؟ في هذا الوثائقي سنعود بالزمن إلى البدايات ونكشف القصة الكاملة لفرقة غيرت وجه الأغنية المغربية إلى الأبد. هذه هي قصة ناس الغيوان في سنة 1970، ومن قلب الحي المحمدي بالدار البيضاء ولد مشروع فني سيغير تاريخ الأغنية المغربية. في حي شعبي مليء بالحكايات والأصوات، اجتمع شباب يحملون حلما واحدا، أن يجعلوا الموسيقى صوتا للناس. من هنا بدأت حكاية ناس الغيوان. تأسست المجموعة على يد أسماء أصبحت رموزا في تاريخ الفن المغربي، بو جميع والعربي باطمة وعمر السيد وعلال يعلى وعبد الرحمن باكو. لم يقدموا مجرد أغان، بل صنعوا لونا جديدا جمع بين التراث المغربي وكناوة والزجل والإيقاعات الشعبية. اسم ناس الغيوان لم يكن اختيارا عابرا، فهو يعود إلى أشخاص يبحثون عن الحكمة والمعنى خلف الكلمات. اختارت المجموعة هذا الاسم لأنها أرادت أن تكون امتدادا للشعراء والحكماء الذين حملوا صوت الناس عبر الزمن. بسرعة وصلت موسيقى ناس الغيوان إلى قلوب المغاربة. كلماتهم كانت قريبة من حياة الناس، وألحانهم حملت روح الشارع المغربي. لم يكونوا مجرد فرقة موسيقية، بل أصبحوا ظاهرة ثقافية. أغاني مثل فين غادي بيا خوية والصينية ومهمومة أصبحت جزءا من ذاكرة المغاربة. تحدثوا عن الإنسان، عن الألم، عن الأمل، وعن أسئلة المجتمع بطريقة رمزية وعميقة، كان العربي بطمة أحد أهم أصوات ناس الغيوان. بصوته المميز وكلماته العميقة منح المجموعة روحا خاصة جعلت أغانيها تعيش عبر الأجيال. مع مرور السنوات فقدت ناس الغيوان بعض أعمدتها برحيل بو جميع والعربي بطمة، لكن روح المجموعة بقيت حاضرة لأن الفكرة كانت أكبر من الأشخاص. بعد أكثر من 50 سنة ما زالت ناس الغيوان حاضرة في وجدان المغاربة، لأنها لم تغني فقط ألحانا بل غنت قصة شعب وذاكرة وطن وصوت الإنسان، ولهذا بقيت أسطورة لا تنتهي. وهنا تنتهي رحلتنا في الجزء الأول من قصة ناس الغيوان، لكن القصة الحقيقية لم تبدأ بعد. فمن هم هؤلاء الشباب الذين اجتمعوا في الحي المحمدي؟ وكيف ولدت ناس الغيوان من أصلها؟ وما الذي جعل هذه المجموعة تخرج عن المألوف وتدخل في مواجهة مع واقع لم يكن سهلا؟ وما علاقة المجموعة بالظرفية السياسية في زمن الملك الحسن الثاني؟ ولماذا أثارت بعض أغانيهم كل ذلك الجدل؟

ميدوم حال ميدوم حال يا مجدوب الغوام روحناك يا العريس لمك حادة بنت ولاد شغوف ماما يا حباب الغوام من عندهم حبوب وعازوا وانا محبوبي جفاني يا سيدي يا سيدي والناس راقده رقدها برد الليالي يا سيدي ليام دايزه دوزها من عاشها عزف ايامه ما يدوم حال ما يدوم حال لا تبكي يا لالا لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفوها الرجالة لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفو مولانا يا أحباب الغيوان يا أحباب الغيوان واحد منا صد البارح يا أحباب الغيوان زين القامة صد اليومة

ميدوم حال لمجموعة ناس الغيوان، وإجابة عن سؤال اللي صادر في آخر تسجيل، العلاقة اللي كانت تجمع ناس الغيوان بالسلطة المغربية وتحديدا بالملك الحسن الثاني كانت علاقة فيها بعض الخوف ومحاولة الاحتواء من قبل الحسن الثاني، الراحل الحسن الثاني اللي استقبل هذه المجموعة في القصر متاعه، والغاية كانت بطبيعة احتوائها، لكن المجموعة هذه لم تقع في هذا الفخ وبقيت حذرة، والعلاقة متاعها مع السلطة تميزت بالريبة والشك، لأنه الأنغام والموسيقى اللي كانت تقدمها ناس الغيوان كان فيها الكثير من الإحراج للسلطة، لحد أنه بعض الأغاني فيها برشة احتجاج، وخاصة غنية من الغنيات اللي خلت المؤولين والناس اللي تفهم في السياسة وفي الموسيقى في تلك الفترة تقول أنه هناك أغنية محددة أساسا كانت موجهة للسلطة المغربية، وهي النحلة شامة، واللي تناولت فيها المجموعة القضايا السياسية المغربية، وخاصة التهميش المجتمعي اللي كان صاير في تلك الفترة. من ناس الغيوان ننتقل للموسيقى العالمية باش نحكيه على أو باش نسمعه بالأحرى يوهان سيباستيان باخ، اللي هو موسيقي ألماني ومؤلف وملحن في ذات الوقت، تولد في 1685 وتوفي في عام 1750، ويعتبر باخ من عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي. وهذه لمحة عن الموسيقى اللي كان يلحنها ويعزفها باخ في تلك الفترة. نعود لمواصلة اللقاء مستمعينا الكرام مباشرة بعد موجز الساعة 9:00.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 9 للأنباء. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني محمد علي الشعيبية، قال أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وكذا في تصريح للقناة الوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خاصة مع الدول المغاربية المجاورة لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. احتل شهر أوت 2026 المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950، أي أن هذا الشهر كان شديد الحرارة بشكل لم يتعود عليه التونسيون، فقد كانت معدل درجة الحرارة 32.3%، أي بمعدل تقريبا 3.4 درجات مئوية زائدة عن المعدل المناخي. واتسم شهر أوت 2026 أيضا بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة التي وجدت منذ شهر جويلية هذا العام. ويأتي هذا الوضع في إطار موسم صيفي شديد الحرارة وغير عادية، فبعد شهر جويلية 2026 الذي كان استثنائيا حيث احتل المرتبة الثانية بين شهر جويلية الأكثر حرارة منذ عام 1950، ليتجاوز شهر أوت بذلك عتبة تاريخية جديدة ويصبح رقما قياسيا لم يسبق له مثيل. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسة تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة في تونس مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يوم أمس بمدينة الحمامات في ولاية نابل ورشة تكوينية لفائدة منسقي في الجهات 27 منسقا حسب الدوائر الانتخابية حول أساليب حياد الإدارة والإعلام العمومي ورصد حالات سوء استغلال فئات الهشة أثناء الانتخابات، وذلك ضمن مشروعه مستقبل الملاحظة الانتخابية في تونس نحو ملاحظة رقمية ذكية وشاملة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العرب العربي في القاهرة، أكد أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارها في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على أنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

نواصل معكم مستمعينا الكرام سهرة سادة الأوتار حتى العاشرة. كنا نسمع في ستيفي وندر في أغنية I just called to say I love you. الأغنية من الأغاني الشهيرة لهذا الفنان اللي أساسا اسمه مش ستيفي وندر, هو ستيف لاند أردواي موريس. تولد في 13 ماي من عام 1950 ويعرف باسم ستيفي وندر. هو مغني وكاتب وموسيقي وملحن ومنتج أيضا, يعتبر واحد من أبرز الموسيقيين في الفترة اللي ظهر فيها وحقق الكثير من النجاحات المتنوعة في عالم الموسيقى. ستيفي وندر مرض بعينيه وأصبح كفيفا بعد فترة قصيرة من ولادته, لكن ستيفي كان طفلا عبقريا خاصة على المستوى الفني والموسيقي. لقب أنذاك بستيفي وندر الصغير

ومن العبقرية متاعو كان دخل للسودو بس يسجلوا عمره 11 سنة، ولما صار عمره 13 سنة تصدرت واحدة من أغانيه الشهيرة المبيعات وحققت نجاحا كبيرا، هي سنجل الأغنية عنوانها Finger Bright، حققت المركز الأول للأغاني في تلك الفترة ضمن قائمة تضم 100 أغنية، الشيء اللي خلى ستيفي وندر يعتبر أول فنان في تلك السن يحقق ذلك النجاح الكبير من خلال أغنية سنجل. الذروة متاع النجاح متاع ستيفي وندر كانت في السبعينات بطبيعة، خاصة لما بدأ يقوم بمجموعة من الأغاني الكلاسيكية، تحديدا في عام 1972 لما أصدر ألبوم تونك بوك، وأيضا ألبوم ثاني بعنوان سوبر ستيشن. الأغنية اللي تصدرت هذا الألبوم الثاني فازت بالعديد من الجوائز في عام 73 و 74، وأيضا في عام 1976، وجميعها تعدات لقائمة جوائز الجرامي لألبوم هذه السنوات، يعني 73 74 76 كانت الفترة ذهبية لستيفي وندر. بعد ما سمعنا له غنيته I just call it to say I love you، نسمعوا له I am free.

كانت هذه أغنية عيما فريلي ستيفي وندر. نذكر اللي هو باع ما يزيد عن 100 مليون تسجيل حول العالم ليصبح بذلك واحد من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعا في التاريخ. أيضا فاز ب 25 جائزة غرامي ليكون بذلك واحد من أكثر الفنانين أيضا تكريما على الإطلاق. كان أول فنان من الشركة المونجا وأيضا ثاني موسيقي إفريقي أمريكي يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن فيلم The Woman in Red أو المرأة ذات الرداء الأحمر اللي تم إنتاجه في عام 1984. وندر كان تحصل أو عين عام 2009 رسول الأمم المتحدة للسلام. أيضا يمتلك نجمة في ممر الشهرة في هوليود وأيضا اشتهر كناشط سياسي في القضايا السياسية خاصة لما عمل الحملة في عام 1980 ليجعل من تاريخ ميلاد مارتن لوثر كينغ الابن عطلة رسمية. نواصل الاستماع لستيفي وندر في هذه الأغنية الثالثة والأخيرة ليه You are the sunshine of my life.

بعد استمتاعنا إن شاء الله واستمتاعكم بستيفي وندر باش نمروا لفقرتنا الموالية واللي ديما تكون خاصة بخلفيات الأغاني المعروفة. اليوم باش نحكيه على أغنية هي تعرفت بصوت الراحل العراقي لا حمدي موش الهمة دفاعي زيد خامة اللي غنى عيرتني بالشيب وهو وقارو اللي هو ناظم الغزالي. ناظم الغزالي الغنية تعرفته بصوته وغنيها إلهام مدفعي وغنيها حتى صباح فخري. وتقريبا الغنية هي راهي أساسا مش متاع ناظم الغزالي, هي تعرفت واشتهرت يعطيك الصحة. هي حمدي غنية من التراث العراقي, غنية قديمة بارشة تم تأليفها في بداية القرن الماضي, أغنية إلى حد اللحظة تمثل واجهة العراق أو تعطيك فكرة على نوعية الموسيقى والحياة والفكر حتى العراقي. الأغنية صار فيها برشة برشة حديث, ولحد اللحظة لم يتم معناها حسم الجدل في الأغنية هذه كما قلت اللي تعرفت بصوت ناظم الغزالي. ثم شكون يقول الأغنية أصلها فوق النخل ويعطي تحليل وتفسير ويقول لك العراق معروف بالنخيل, وتقريبا النخل هو الرمز الأساسي للعراق وللعراقيين. هذاك علاش الكلهم أو برشا منهم يمشي والكلمة فوق النخل. لكن اللي سائل أن يتسائل معناها كيفاش واحد معناها, وهذا الكلام تقال من قبل العراقيين نفسهم اللي هما ضد المقولة هذه أو ضد التفسير هذا, يقول لك معناها كيفاش واحد يغني في غنية فوق النخل يبقى فوق النخل, معناها حبيبه فوق النخل, معناها تعبش كالقرد. العراقيين عندهم الفدلكة هذه وعندهم النكتة, يقول لك أخي قرد هو الحبيب طلع على النخلة والآخر يغني عليه فوق النخل. يقول لك لا مش هذه التحليل الأساسي نتاع الغنية أو تفسير المدخل نتاع الغنية. يقول لك راهو أصل الكلمة فوق النخل, فوق النخل, ويعتمدوا على قصة. يقول لك أنه شاب كان مغرم بفتاة كانت تسكن فوقه في الطابق العلوي, فكتب الكلمات هذه وغناها وقال فوق إلنا يعني لنا خل. لكن كنجي ونسمعه نحن صباح فخري ونسمعه ناظم الغزالي وحتى الهام مدفعي وغيرهم ما يقولوش معناها يابا فوق إلنا خل, ما يقولوش الكلمة هذه. اش يقولوا؟ فوق النخل يعني الخاء منصوبة وكان جيت معناها مكسورة راهم يقولوا فوق النخل. يعني هيك علاش التفسير الأقرب حسب اعتقادي, رغم أنه فيه معناها كما قلت العراقيين يتندروا به فوق النخل لأنه الأداء متاحة أساسا هكا نسمعوه فوق النخل. أنت ركز على الأغنية واسمعها تو نسمعها شوي آخر, ما ثماش يعني فوق النخل, فوق النخل يعني منصوبة الحرف الخاء ماهوش مكسور. لكن بغض النظر على هذا الكل تبقى الأغنية هذه من أجمل الأغاني العراقية واللي لا تزال إلى حد اللحظة صامدة عبر الزمن, رغم عندها فوق 120 ولا 130 سنة من اللي تعملت الأغنية هذه, لدرجة أنه المواهب الموسيقية في العراق والناس اللي تبدأ الموسيقى في العراق تقريبا الأغنية الأساس اللي ينطلقوا منها ويبدأوا بها. علاش؟ لأنه فيها هك النفس والروح العراقية الحلوة, فيها برشة حركة, فيها ريتم حلو. فبالتالي وأيضا حتى اللي يحب يسمحوني في العبارة فرعا ويوري صوت متاعه وقدراته الصوتية يغني الغنية هذية. والغنية كما قلت ما غنهاش واحد ولا اثنين, عشرات اللي غنيوا الغنية هذية وبدأوا بها. لكن الحقيقة أول واحد
لدرجة أني كنت نحسب الغنية متاعه قبل، معناها هو لحنها ربما أو تكتبت له هو، هو ناظم الغزالي. نسمعوا مع بعضنا فوق النخل، أو كما تحبوا أنتم فوق النخل، ونرجعوا.

كان هذا نادم الغزالي في أغنية فوق النخل. هكا نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة سادة الأوتار لآخر سهرة من سهراتنا في البرمجة الصيفية اللي تغادرنا الليلة، وغدوة إن شاء الله مع بعضنا ننطلق في برمجة إذاعية جديدة، شبكة جديدة خاصة بالخريف وشتاء 2027. مسبقا نقول لكم أكيد ثم عناوين أحلوة في شبكتنا، وإن شاء الله تلقوا فيها كل ما تبحثون عنه من إفادة أو متعة أو معرفة وأيضا ترفيه. برمجة تبدأ غدوة من خلال برشا عناوين، نذكركم اللي إن شاء الله انطلاقا من هذه البرمجة ألتقي بكم في ثلاث مناسبات على الهواء مباشرة. نهار الخميس ضمن مساءات المدينة من الخامسة إلى السابعة مساء، ويوم السبت في سهرة ثقافية تنطلق الثامنة وتنتهي في تمام العاشرة ليلا تحت عنوان حديث في الثقافة. وذكركم من الآن أنه العدد الأول نتاع السهرة هذه باش يكون عبارة عن حوصلة أو بحث في حيثيات النشاط الفني خلال الصيف من حفلات وسهرات ومهرجانات، أيضا إلى جانب مجموعة من اللقاءات الثقافية. وطبعا أنغام سهرة حديث والثقافة لا يمكن أن تكون إلا أنغام دسمة، أنغام من النوع الثقيل، أنغام طربية وفنية. ثم سادة الأوتار اللي اليوم آخر موعد في تار البرمجة الصيفية كان يجيكم كما اليوم من 8-10 باش يولي لحد الجاي، لكن مش من 8-10، من 10 حتى كش النصف الليل. هذه المواعيد اللي ألتقي فيكم معها في البرمجة الجاية. نحب نشكر كل المستمعين دون استثناء اللي رافقونا على امتداد البرمجة الصيفية وسهرة سدى الأوتار، ولو أني غبت عليكم أسبوعين، الأسبوع اللي فات واللي قبله، غيابي ما كانش ملحوظ لأنه عدينا في الموعدين هذوما لحد اللي فات واللي قبله سهرتين مسجلين. إن شاء الله السهرة كما قلت لاقت أعجابكم، إن شاء الله عجبتكم، إن شاء الله حققنا ولو البعض من المتعة، لأنه ديما نقول أنه تلبية الأذواق، كل الأذواق غاية لا يدركها إلا الخلاق. ما ينجم حتى حد يلبي الأذواق بتاع الناس الكل من خلال الأنغام والفقرات اللي قدموها. نشكركم برشا على برشا اقتراحات إن شاء الله باش تسمعوها في نفس هذا العنوان من الحد الجاي واللي بعده، لأنه نحترم الحقيقة. تعلمت من الكبارات متاع الإذاعة أني نحترم اقتراحات المستمع ونعمل عليها ونعمل على تلبيتها حتى وإن كانت أحيانا بسيطة، لكن تأكدوا أنه الأنغام اللي اقترحتوها والأفكار وحتى بعض الجزئيات في مهم بعض الفقرات راهي في بالي، وإن شاء الله باش تسمعوها خلال البرمجة القادمة يعني انطلاقا من الأحد الجاي. ولو أنه الفقرات متاع سهرة سدى الأنوار باش يتم يعني تحويرها تماشيا مع الفترة القادمة، مع عادش برشا سخانة، باش يجي الخريف، باش يجي المطر، باش يجي الشتاء، باش يجي الكن والدفاء. فأكيد أنه الفقرات تتطور مع الزمان والمكان والفترة. مسبقا نشكركم الناس الكل ومرحبا بكم في مختلف العناوين اللي كنت نحكي فيها. أيضا الأول مرة اليوم يخدم معايا زميلي حمدي الأحول، جانا من صفاقس عنده جمعتين، أنا خرجت في كونجي من هنا هو يخدم من هنا. مرحبا بيك حمدي في تعزيزك لأسرة إذاعة المنستير وللفريق الفني لإذاعتنا، وإن شاء الله
تلقى برشا ايام حلوه هنا في اذاعتك، ولو انه ما كانش بعيد علينا برشا. حمدي كان في اذاعه صفاقس. شكري ايضا لكل المنسقين اللي خدموا معايا في سهره سدى الاوتار. نحب نقول الله يرحمك وينعمك معاذ الحداد، وان شاء الله ان شاء الله في جنان الخلد يا ربي معاذ الحداد زميلنا اللي وفته المنية منذ اسبوعين او اكثر تقريبا. الله يرحمه وينعمه، خدم معنا في اكثر من مناسبة كمنسق في الفترة الليلية. اخر اغنية باش نختم بها سهرتنا، اغنية للراحل الحالم عبد الحليم حافظ، اي دمعة حزن له. ختاما لكم اجمل تحيات حمدي الاحول عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج اذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا،

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 10 ليلا في أخبار بانوراما الأنباء. أمام تطور جرائم المخدرات وأساليبها، وزارة الداخلية تقترح آليات جديدة لمكافحة المخدرات عبر تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بهذه الظاهرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. وفي النشرة نتابع نسق الاستعداد للعودة المدرسية من إحداثات وأشغال صيانة وتزود بالمستلزمات في مناطق المنستير وسوسة. مرحبا بكم. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني في تونس العاصمة محمد علي الشعيبي، قال أن الوزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خاصة مع الدول المجاورة لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية.
1: احنا بصدد العمل على تنقيح قانون المخدرات في ظل تطور جريمة المخدرات. على مستوى وزارة الداخلية احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات، وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات. الشبكات الدولية تطلب آليات خاصة في إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون، دونك الغطاء القانوني مهم برشا. هذه أهم حاجة احنا كوزارة الداخلية اللي نحكي عليها. بالنسبة لنا احنا المستهلك يعتبر ضحية، احنا العقوبات وتجديد العقوبات على المروجين وعلى المهربين هذه أهم حاجة، وماذا بينا ربما جريمة مخدرات راهي جريمة عبر وطنية، بالتالي مكافحتها يلزم حتى في إطار التعاون الدولي مع جيراننا والتحقيقات معنا المشتركة وفي إطار تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية.
0: رفعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن استراتيجية تهدف إلى جودة واستمرار الإقبال على التكوين المهني. وبينت فاتن لشهب مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني، أكدت أنه سيصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، داعية المتكونين إلى تقديم مطالبهم للحصول على هذه المنحة.
2: 95 مركز فيهم مبيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذه يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذاك. السنة رفعنا أكثر من 1720 سرير. بالنسبة للمنحة حفزهم الكل باش أنهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة متاعهم الكل. والسنة إن شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه باش نرفعوا في قيمة المنحة. هو فما ألينيومون مع وزارة التعليم العالي باش أنها تمس برشا فئات، ودونك عنا فيها جديد عن قريب إن شاء الله باش يصدر قرار جديد متاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار.
0: أفاد نائب رئيس جامعة المنستير والمكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف، أفاد أن عدد اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الإطارية لجامعة المنستير 84 اتفاقية شراكة مبرمة مع جامعات أجنبية موزعة على جميع القارات. وقال بأن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون الدولي والعلم الديناميكي للجامعة، وأن النصيب الأكبر من هذه الاتفاقيات كان مع إيطاليا مع فرنسا ب17 اتفاقية، ثم إيطاليا ب11 اتفاقية.
3: جامعة مونستير تقريبا عندها 84 اتفاقية شراكة مع جامعات من الخمسة قارات. أكثر اتفاقيات هو مع شريكنا وبصفة أساسية فرنسا، عندنا 17 اتفاقية شراكة إطارية. كذلك الجامعات الإيطالية عندنا مع تقريبا 11 اتفاقية إطارية. عندنا كذلك الجامعات الرومانية الروسية، والحين بدأنا التفتح على الجامعات الصينية من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية جديدة.
0: يومان إذن تفصلنا عن العودة المدرسية 2026-2027، وتستعد المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيرة لاستقبال أبنائها التلاميذ. وفي العودة الجديد العودة المدرسية بالجهة إحداث مدرسة جديدة في مدينة المكنين، وتواصل أشغال 62 حظيرة أشغال في عدد من المؤسسات التربوية بالولاية. مندوب التربية بالمنستير فتحي الدريد.
4: عن أحداث مدرسة ابتدائية حي عياد بالمكنين، وهي مدرسة حديثة متطورة تضم عدد 3 قاعات وقاعة عالمية ومكتب مدير ومكتب معلمين وعدد 2 دورات مياه. عندنا 62 حظيرة أشغال خلال هذه السنة الدراسية، وقاعة سلام 41 حظيرة. في ظروف جيدة بإذن الله سنستقبل هذه السنة الدراسية 21 حظيرة التي سيقع قبولها قريبا، لا تمثل إشكالا أمام العودة المدرسية ولا تؤثر على العودة المدرسية، وسيقع فصل الحظائر عن أبنائنا لتكون العودة جيدة.
0: من المنستير إلى سوسة، حيث من المنتظر أن تستقبل المندوبية هذه السنة أكثر من 142 ألف تلميذ، وذلك وفق ما صرح به مندوب التربية بسوسة محمد علي بوذرع، والذي أكد على جاهزية جميع المؤسسات التربوية للعودة المدرسية. وحول إحداثات الجديدة وأشغال الصيانة قال أن هناك 62 مشروع في طور الإنجاز.
5: يوم 5 سبتمبر نستقبل 142,009 تلميذ بولاية سوسة. بدأت الاستعدادات مبكرا، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية حيث تمت جميع حركات النقل، تم دعم إطار المتفقدين البيداغوجيين، تم تهيئة كل الظروف الملائمة حتى تكون المدرسة فضاء جاذبا ومحفزا على التعلم والنجاح. إضافة إلى تكوين لجان محلية تحت إشراف السيد والي الجهة، يترأس اللجنة السيد معتمد وبها عضو من المندوبية وعضو من اللجان المحلية وأعضاء من المجلس المنتخب. استعمل اللجنة هذه بالضبط تتولى زيارة المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها، كان ثم نقاص بعد كل واحد يتدخل فيما يخص. تابع اللجنة هذه كذلك المشاريع المحثة والتي ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ خلال السنة الدراسية. وبالمناسبة عن 62 مشروع في طور الإنجاز باش يكون جاهز خلال العرض المدرسي، عن زوز إحداثات جديدة: مدرسة ابتدائية الازدهار بالزاوية، إحداث مدرسة إعدادية بالقصيبة. تم إنجاز 22 قاعة عادية و10 قاعات مختصة، زوز فضاءات تحضيرية جاهزة للعرض المدرسية، كذلك 3 مجموعات صحية ب3 مؤسسات مختلفة، كما تم تهيئة وصيان 3 مؤسسات تربوية. دخلنا على مستوى شبكة كهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسطح والمجموعات الصحية.
0: ونبقى مع العودة المدرسية، حيث اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية السيسية المصنعة في تونس محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني.
6: العودة المدرسية بمنتجات قوائم واحدة مفصلية في تجنب العديد من المصروف الزائد، وهنا نقام مثلا نذكر

0: المتابعة وخاصة اللحظة اللي تفاوت فيها شصرة كبير في الأرباح، وبالتالي على ذلك نحب المنتجات التونسية اللي يقع مراقبة هيكلة الساعة وتحديد أقصى هوامش الربح بالنسبة للمنتج ولتاجر الجمهور ولتاجر التفصيل، وبالطريقة هذه نخفوا برشا من الأسعار المشتتة للقهوة.
1: أذكركم بأبرز العناوين. أمام تطور جرائم المخدرات وأساليبها، وزارة الداخلية تقترح آليات جديدة لمكافحة المخدرات وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بهذه الظاهرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. وفي النشرة تابعنا الاستعدادات للعودة المدرسية التي يفصلنا عنها يوما. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء بعد قليل زميلي شمس الدين في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

مرحبا بكم إلى العدد الختامي في هذه البرمجة من برنامج مرساة للساهرين اللي في نهاية حلقاته وجه تحية لكل الزملاء الفنيين الذين ساعدوني في تنفيذ سهراتنا على طيلة هذه البرمجة ويمثلهم الليلة أمامي في الاستوديو البث الزميل حمدي لحول. مرحبا بك حمدي معنا في هذه المرساة لكل الساهرين. مرسات الساهرين أردناها في هذا الموسم تعرف بالكتب التي تهتم بأدب السيرة الذاتية ما يسمى بالمذكرات لعلها تكون حافزا لنا لنأخذ رحيق ما عاشه أناس لسنوات طويلة رحيق تجارب كانت منها الناجح ومنها الفاشل. وتمنى أن بعضكم قد ولج إلى مثل هذه الكتب. سنعود معكم إلى تلخيص لأبرز ما ورد علينا من كتب مذكرات خلال هذه السهرة، فمرحبا بكم، ابقوا معنا في المتابعة والاستماع والونس والاستئناس بهذه الموجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم في برنامجنا مرسات السهرة.

0: الآن سنمضي مع أصوات بل كتابات أصحاب كتب المذكرات التي اخترنا في حلقات هذا الموسم. وبداياتنا كانت مع أجزاء من المذكرات تتحدث عن أهمية فترة الطفولة في حياة كتابها. في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني. أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت أمي تذكرة ونصف لأني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: سيدتي، لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة. بينما أصرت أمي في عناد: بل هو طفل، لابد أنك أصبته بالعمى. فجأة يا رجل، ارتفع صوت الرجل: سيدتي، هذا ثور كامل بدون زيادة أو نقصان، إنه ثور، وزنه هذا هو وزني وطوله قريب من طولي، وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير. ثم صاح يطلب شهادة الركاب: يا خلق الله، يا مسلمين، هل هذا طفل؟ فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل هذه السيدة. هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة، ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق، وتعالت الصيحات: كلنا أطفال، هذا طفل. فلنعتبره طفلا يا أخي، نصف تذكرة، هذا لن يفلس الحكومة، وأنا لا أصدق هذا الكبوس الذي أعيش فيه. يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم. تمنيت على أمي أن تدفع ثمن التذكرتين وتنهي هذا السيرك. سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على أن لا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن نتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ، وبمثل هذا ينهال عليك السباب والشتائم.
1: مع أجمل تحيات شمس الدين هلال.

التي تابعناها بعد تقديم قصتي وتفاصيل هذا الطفل السمين الذي ضحك عن حجمه الكبار والصغار في الحافلة بسبب إصرار والدته على أن تدفع نصف تذكرة هو نص موسيقي جاء في رثاء هذا الرجل وقد أنتجته فرقة كاراوكي وذلك في تاريخ 19 أفريل من سنة 2018 وكانت الأغنية من قصيدة كتبها على نفسه. فهل عرفتم عن من أتحدث مستمعي الكرام؟ أتحدث عن رجل أطلق عليه الشباب اسم العراب، كان قاصا مميزا وطبيبا قريبا من مرضاه. هل قرأتم نصا واحدا لكتبه هذا العراب أم أنكم لازلتم تنتظرون؟

ذلك الطفل الذي أخبرنا قبل قليل عن حكايته مع البدانة التي جعلته يبدو أكبر من سنه والطفولة التي رمته مبكرا في عالم الكبار لم يكن سوى الدكتور أحمد خالد توفيق، ولم يكن يعلم أن تلك الحافلة وتلك النظرات هي أولى محطات القطار الذي سيمضي به ليصبح ظاهرة أدبية عربية فريدة. كاتب علم أجيالا كاملة كيف يقرؤون وكيف يحبون الكلمة وكيف يرون في تفاصيل طفولته وطفولتهم العادية، وقودا لرحلة إبداع لا تنتهي.

وتتواصل رحلة ذاكرنا ليصبح ملء العين والنظر ويكتب كتب هي الأكثر مبيعا، لكن قبل وفاته كتب هذه الكلمات في مذكراته التي يمكن أن تعود إليها بكتابة أحمد خالد توفيق أو زغازيغ، وهو عنوان الكتاب الذي ذكر فيه قصصا عن هذه الذكريات. يقول: أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمدحني بحرارة بلا درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب، وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب مثل كتب تولستوي وغيره. طبعا لم أشعر بأي سرور، أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة، بعدنا عن كوكب المريخ في الفضاء الخارجي، ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافلة، أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت. من هذا الكاتب الضحل؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة؟ إنه الأغبى والأكثر إملالا والأكثر ضحالة وادعاء. تقريبا دخل الموقف 1000 شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل، لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم: هذا ثور كامل بلا زيادة أو نقصان. حكيت هذه القصة لصديق لي، فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحكة مكتومة، ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح، كتبه لي باسم مستعار. لقد أردت أن أجملك، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. هذا النموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك. هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على خصومك. امتدحهم بحرارة، امتدحهم بعنف، امتدحهم مع الكثير من المبالغة، ثم استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إيرابا. صدقوني، قبل أن توجهوا للشتائم تأكدوا أولا من أنه لا ذنب لي في هذا كله. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث أنا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم. استئناف الدروس لأكثر من 2 مليون تلميذ، وقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتشمل الاستعدادات احداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، الى جانب انجاز اكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة توسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة. بخصوص الانتدابات، قامت وزارة التربية بانتدابات في مختلف الأصناف بما في ذلك سلك الأساتذة، وقد صدرت النتائج النهائية للانتدابات يوم السبت 12 سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم الاثنين 14 سبتمبر، كما شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء، وقد بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين. هذا وقت اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة في تونس مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي، قال أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. شهر أوت 2026 هو أسخن شهر أوت على الإطلاق منذ سنة 1950، أي منذ السنة التي بدأ فيها المعهد الوطني للرصد الجوي بإحصاء وإعداد الإحصائيات، بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية وبزيادة 3.4 درجة مئوية على المعدل المناخي المعتاد. يأتي هذا الوضع في إطار موسم صيفي شديد الحرارة غير عادي 2026، فيأتي ذلك حتى بعد شهر جويلية 2026 الذي كان أيضا استثنائيا. توفي الموسيقار التونسي محمد القرفي اليوم عن عمر يناهز 78 عاما بعد مسيرة فنية وإبداعية ثرية استمرت لعقود ساهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية. محمد القرفي المولود بالعاصمة سنة 1948 من أبرز الموسيقين المجددين، وقد اختار منذ بداياته الفنية نهج البحث والابتكار، وساهم في عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزية ملحنا ومؤلفا موسيقيا وقائد أوركسترا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: سمر ومؤنسة ومؤنسة سهرات إذاعة المنسير. سمر ومؤنسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
2: فن
1: موسيقى، والكل أذواقكم
2: محطة
1: من محطات السهر.
2: عناوين
1: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
3: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

ونواصل وإياكم مع مقتطفات من أدب السيرة، واخترنا في حلقة اليوم فقرات ومقتطفات مما كتب على مغامرات أو طرائف أو مواقف الطفولة التي رسمت خطوطا عريضة في رجال سجلوا أسماءهم فيما يلي ذلك الحدث من تاريخ. وقصتنا الموالية كتبها الفاجومي أحمد فؤاد نجم. وتمر الأيام وأكبر وأفهم، وتقوم خناقة لرب السماء بين خالتي وعمتي، والموضوع طبعا على حطام الدنيا وفلوس الميراث. وتتطور الأمور لحد ما ترسى على مجلس عرب عشان يفضوها سيرة. مجلس العرب ده يا حبايبنا لهيبة في البلد أكثر من محكمة الجنايات. قعدوا الكبار والشهود وقفوا، وجاء دوري في الشهادة، وأنا طبعا كنت حاضر الواقع وعارف مين اللي له ومين اللي عليه. بصيت لقيت خالتي بتوصلي وعينيها بتقول انصر قريبك يا واد، وبصيت للست هانم أمي لقيتها قاعدة زي الطود العظيم ولا الهوى. وقفت قدام القضاة وعربان المجلس وسألوني فقلت الحق، والحق كان مع خالتي وضد عمتي وأختي في الذي ادعوه. شهدت بما يرضي الله وما زورتش كلمة. أول ما خلصت شهادتي، وبدل ما الست هانم توبخني وتقول لي خذلتنا وفضحتنا قدام الناس وخسرتنا القضية، لقيتها وقفت في وسط المجلس وانطلقت منها زغروتة زغروتة فخر وعز، وقالت بصوت جهوري هز القعدة: عفارم عليك يا ودي أحمد، راجل وابن راجل، شهدت بالحق ولا همك قرابة ولا خسارة، بردت بطني يا ابن هانم. المجلس كله تأثر بموقف الست هانم وخالتي اللي كانت الخصم في القعدة دي، وجبنا حقها بشرع الله، وشهدت ضد مصلحة بيتنا من كثر ذهولها وفرحتها باللي حصل. ومن شهامة أمي قامت قايمة من مطرحها وطلعت ورقة بمئة جنيه بحلها، وكانت المئة جنيه وقتها تشتري عزبة، وحذفتها في حجري وقالت خذ دي مكافأة صدقك يا واد يا أحمد، دي حلال عليك من القاضي والمقضي له. وخرجنا من المجلس والرؤوس مرفوعة، والست هانم بتزغرت لحد ما وصلنا البيت.

كل عين تعشق حليوة، وهل هناك ما هو أحلى من الصدق العاري في كلمة تولد من قلب الحارة لتسكن التاريخ؟ مستمعي ومتابعي مرساة الساهرين، من صوت الشيخ إمام والصخبي الحانه نصل معا إلى شريك رحلته وصاحب الكلمات التي هزت وجدان الشارع العربي، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. هذا الرجل الذي عرفتموه صوتا هادرا وقصائد تضجج بالثورة لم يكن إلا امتدادا لذلك الطفل الذي استمعتم إلى قصته قبل قليل. طفل وقف في مجلس عرب واجه الخصومة بفصاحة تفوق سنوات عمره الصغير، وانتصر لكرامته وكرامة بيته، فكانت الجائزة أثمن من كل ألقاب الدنيا. زغرتت أم هزت أركان المكان فرحا وفخرا. تلك الزغروتة لم تكن مجرد تعبير عن فرحة عابرة، بل كانت صك الولادة الحقيقي لشعر لا يعرف الخوف. لقد كان دويها في أذن الطفل بمثابة الوقود الذي دفعه طول حياته ليقول كلمة الحق صراحة ودون مواربة، حتى وإن قادته تلك الصراحة إلى عتمة السجون خلف القضبان. القيمة الأدبية والنضالية لأحمد فؤاد نجم تكمن في أنه لم يتخلى يوما عن ذلك الطفل الشجاع الكامن بداخله، ظل يكتب بروح الغلام الفصيح الذي يرفض الظلم ويواجه الدنيا ويواجهها بوجه مكشوف وبساطة أسرة تلمس قلوب البسطاء والمثقفين على حد السواء. كانت والدة الشاعر أحمد فؤاد نجم الست هانم مرسي كما يدعوها، امرأة ريفية بسيطة وصاحبة حكمة، غرست في طفلها مبادئ الصدق والاستقامة من خلال نصائحها الدائمة التي كانت تلخصها في قولها: يا بني، إن قلت صدقا لا تخف، وإن خفت فلا تقل.

والأماكن الآن ستأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صاحب الكلمات التي سأقرأ بعد قليل جعلته يفكر في حادثة وقعت في الهند وأوصله التفكير لأن يصل في يوم من الأيام إلى أن يكون من أغنى بل أغنى رجال العالم. فماذا كتب؟ في الواقع أنني لم أجد تجربة في حياتنا اليومية يمكن أن تهيئني لفهم الأثار المترتبة على رقم يتضاعف عددا كبيرا من المرات، وأقصد بذلك التحصينات الأسيوية والإكسبونسيونيل، على أنه ربما أمكن فهمها من خلال حكاية خرافة كالحكاية التالية. كانت فرحة شيريهام ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج، حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء، فقال الوزير: أسألك يا صاحب الجلالة أن تعطي لي حبة قمح على المربع الأول في رقعة الشطرنج، وحبتين على المربع الثاني، وأربع حبات على المربع الثالث، وهكذا، فيتضاعف عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكتمل حساب الحبات عن مربعات اللوحة 64. وتأثر الملك كثيرا بتواضع الطلب وأمر بإحضار جوال من القمح، وطلب الملك أن يتم عد حبات القمح الموهوبة للوزير على مربعات لوحة الشطرنج، فوضعت حبة واحدة في المربع الأول بالصف الأول من اللوحة، ووضعت حبتان في المربع الثاني، وفي الثالث أربع حبات، ثم ثماني، ثم 16، ثم 32، ثم 64، ثم 128، وبانتهاء عد حبات المربع الثامن في نهاية الصف الأول جمع مسؤول تموين الملك إجمالي عدد الحبات في الصف، اتضح أنه 255 حبة، ولم يبدي الملك عندها على الأرجح أي قلق. صحيح أن مجموع عدد الحبات في الصف الأول من اللوحة ربما فاق العدد الذي توقعه، لكن لا شيء مدهش قد حدث. ولو أننا افترضنا أن عد كل حبة يستغرق ثانية واحدة، فسيكون عد الحبات حتى الآن قد استغرق 4 دقائق فقط. فإذا كان الصف الأول قد استغرق عد حباته 4 دقائق، فحاول أن تخمم كم من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل المربعات 64 في اللوحة. 4 ساعات، 4 أيام، 4 سنوات. في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثاني كان قد عمل لمدة 18 ساعة، عد فيها 65,535 حبة، وعند نهاية الصف الثالث من الصفوف الثمانية للوحة كان قد استغرق 194 يوما في عد 16.8 مليون حبة قمح لعدد 24 مربع، وكان لا يزال أمامه 40 مربعا فارغا عليه أن يملأها. وبكل تأكيد يمكن القول أن الملك قد نقض وعده للوزير، فالوصول إلى المربع الأخير في اللوحة معناه وضع كمية من حبات القمح تبلغ رقما لا أستطيع قراءته الآن، ويستغرق ذلك 584 بليون سنة، في حين يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي 4.5 بليون سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسطورة، فقد أدرك الملك في مرحلة من العد أنه قد خذع، وأمر بقطع رأس وزيره الداهية. من يا ترى مستمعي الكريم قد دون ذلك في مذكراته وكتاباته، تحديدا في كتابه بداية عصر المعلومات، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة، العدد 231 تحديدا، ويمكن أن تجدوا هذه القصة في الصفحة 50 و51. ببساطة من أثرت فيه هذه القصة وهو طفل لتجعله فيما بعد مالكا ومؤسسا لميكروسوفت هو السيد بيل غيتس.

آمين يا رب العالمين. هكذا مستمعين الكرام نصل إلى خاتمة حلقتنا الختامية في هذه البرمجة الصيفية من برنامج مرساة الساهرين، وبها تنتهي برامج هذه البرمجة. غدا وانطلاقا من صباح يوم الغد من بشائر الغد تبدأ إذاعتنا في برمجة جديدة، أتمنى أن تسعدوا وتستفيدوا من فقراتها. في الختام أجمل تحياتي وتحياتي مخرج سهرتنا هذه حمدي لحول. دمتم موفوري الصحة والعافية، كما بدأنا بأغاني كاراوكي التي تتمنى من أحلام الأطفال إلى كبر السن، نختمها كذلك بأمنيات الأطفال التي أتمنى أن تتحقق لنا ونحن كبار في السن.

0: حجلة إسبيخة حفوز على موجة 97.3
1: 97.3.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم استئناف الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ. فقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة. وبخصوص الانتدابات الجديدة، فقد قامت الوزارة بانتدابات في مختلف الأصناف، وقد صدرت النتائج للانتدابات يوم السبت 12 سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم هذا اليوم الاثنين، كما شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع المستويات على الانتهاء. هذا وقد اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية. قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبية إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات. احتل شهر أوت هذا العام 2026 المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3% بدرجة مئوية، أي بفارق أكثر من 3.4 درجات عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. هذا الوضع يأتي في إطار موسم صيفي شديد الحرارة، وكانت موجات الحرب بعد شهر جويلية 2026 الذي أيضا كان شهرا استثنائيا. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.